0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلة الاثنين 10 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 21 من سبتمبر سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الأحباء، أعود لكم من جديد من هنا من استوديو إذاعة المكلة. دعوني الآن استعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات أقدم لكم الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الانصراف عن المعاصي. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. في تمام 8 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، يستمر معكم حتى تمام 9، بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار وليها متابعة الإخبارية. في 9:30 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي تمام 10 تتابعون معنا البرنامج المباشر ضيافة حضرمية، تستمر معكم حتى ضيافة حضرمية حتى تمام 11، بعد ذلك نقدم لكم الحلقة 5 من المسلسل اليومي عبدو كيرتي، وفي 11:38 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، بعد ذلك تتابعون معنا إعادة للحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الانصراف عن المعاصي. حتى تمام 12 تتابعون معنا برنامج تنفس، وفي 12:30 نقدم لكم برنامج غواص في بحر التراث.

0: تقدم لكم نشرة الأخبار وليها متابعتنا الإخبارية، وفي الثانية والنصف نقدم لكم برنامج من ينابيع الحياة. في الثانية دقيقة 56 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر، بعد ذلك نقدم لكم الأخبار الرياضية. حتى الثالثة والنصف تتابعون معنا حلقة معادة من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه. حتى تمام الرابعة نقدم لكم إعادة أيضا للبث المباشر ضيافة حضرانية. من تمنياتنا وفقراتنا لهذا اليوم في تمام الخامسة نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية، ونقدم لكم بعد ذلك برنامج بريد المستمعين. حتى الخامسة ودقيقة 43 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب، وفي تمام السادسة تتابعون معنا برنامج أسرتي جنتي. نقدم لكم موجز الآن ما جاء في الأنباء في السادسة ودقيقة 50، بعد ذلك نصت وإياكم سويا لمقرأ الشيخ صلاح يوسف يقرأ وما تيسر له من سورة الأنعام، وفي تمام السابعة نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني. أجمل وأرق التحايا من هنا من استوديو إذاعة المكلة، وهذه تحيانا في هذه النوبة الصباحية من جنوب أكود وعبد الله السعود. والآن تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الانصراف عن المعاصي.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقد بدأنا في الحديث في الدرس الماضي في الكلام على الأسباب التي تؤدي إلى الانصراف إلى المعاصي والمحرمات، وفسرها بعض العلماء بأنها أصول المعاصي ومنها تتفرع الذنوب والمعاصي. فإذا أردت أن يحفظك الله سبحانه وتعالى من الآثام الظاهرة والباطنة التي قال الله تعالى فيها وذروا ظاهر الإثم وباطنة، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يا من أراد الحياة الطيبة فاعلم أن الحياة الطيبة هي بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن المعاصي والمحرمات. أو ما سمعت قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلم الكريم، عليك أن تكون دائما محاسبا لنفسك، دائما تحاسب نفسك. فإذا كنت محاسبا لنفسك وكانت تسرك الحسنة وتسيئك السيئة فهذه علامة من علامات الإيمان. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فإذا رأيت أيها المسلم الكريم أناسا لا يتأثرون، لا تؤثر فيهم الحسنات ولا تؤثر فيهم المعاصي ولا يعلمون أن الله سوف يحرمهم أرزاقهم

بسبب ذنوبهم، ومع ذلك فاعلم أن هؤلاء عندهم سبب من أربعة، واحد من الأربعة، من أربعة أسباب. ويمكن أن تكون هذه الأسباب كلها، أول سبب الأول فهو الجهل، والسبب الثاني ضعف الإيمان، والسبب الثالث طول الأمل، والسبب الرابع أكل الحرام والشبهات. وقد تطرقنا في الدرس الماضي إلى ضعف إلى الجهل وضعف الإيمان، وعرفنا أنه ينبغي للمسلم أن يطلب العلم النافع الذي يقربه من الله تعالى وإياه، والعلم الضار. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب منه تعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجنبنا العلوم الضارة. قال كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ثم عليك أن تقوي إيمانك، أن تقوي الإيمان، أن تتأمل في ملكوت السماوات والأرض، تتأمل في ملكوت السماوات والأرض وتتدبر فيه، تنظر إليها نظر المعتبر، المعتبر نظر اعتبار، وتنظر وفي ما فيها من البدائع، ثم بعد ذلك تواظب على العمل بالأعمال الصالحة وتحترز من الوقوع في المعاصي والسيئات. فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. ثم عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وفيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ينبغي لك أن تكثر من هذه الكلمة، إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أيها الأحباب الكرام، أنه ينبغي للمسلم أن يقوي إيمانه، ثم بعد ذلك من الأسباب أيضا أن يمتنع عن تناول الحرام والشبهات. فإن الحرام لا محالة يصرف عن الطاعة ويدعو إلى المعصية. وقد جاء في الأثر: من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وقال وجاء في الأثر الآخر: كل ما شئت فمثله تعمل. وقال بعض الصالحين: ما قطع الخلق عن الحق وأخرجه من دائرة الولاية إلا عدم تفتيشهم عن هذه اللقمة وأكل الحرام وأكل الشبهة. وإن أطاع الله تعالى هذا الذي يأكل الحرام فطاعته غير مقبولة، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت التوفيق يا أخي، عليك أن تمسك عن تناول الحرام، وأن تمسك أيضا أن تتورع عن تناول الشبهات، وعليك أن تطلب الحلال، فإن طلب الحلال فريضة من بعد الفريضة. فإن ظفرت بالحلال فكن منه مقتصدا، والبس منه مقتصدا، ولا تسرف، فإن الحلال لا يحتمل السرف. وإياك والشبع، فإنه من الحلال مبدأ كل شر، فكيف هو من الحرام؟ وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. خلاصة درسنا أيها الأحباب الكرام يتلخص في الآتي: أن على المسلم أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المعاصي والمحرمات. وأصول المعاصي الجهل بالله وبصفاته، وضعف الإيمان، وأكل الحرام والشبهات، وطول الأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا
غير خشيته في الغيب والشهادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: اهلا ومرحبا بكم الى عناوين الاخبار من اذاعه المكلا. القائم بالاعمال الامريكي يعرب عن تضامنه مع الشعب اليمني ويؤكد اهميه الوحده لمواجهه التحديات. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم برنامجا تدريبيا للطلاب اليمنيين بالقاهرة. العرب يبحثون مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. وزير النقل يوجه بتشغيل باصات مؤسسة النقل البري لنقل طلاب الجامعات بعدا مجانا. وزير الشؤون الاجتماعية يناقش مع مؤسسة نهدي التنموية تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة. مدير أمن ساحل حضرموت ومدير مكتب السياحة يبحثان تعزيز دور الشرطة السياحية وتطوير التنسيق الأمني السياحي بساحل المحافظة. وأخيرا جامعة سيئون تناقش أطروحة الدكتوراه الأولى بكلية التربية حول توظيف التعليم الإلكتروني في القضايا الصحية. مستمعينا في كل مكان قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. لمتابعة المزيد حول هذه العناوين بإمكانكم متابعة نشرة التاسعة. أما الآن نقدم لكم برنامج سحر الشروق مع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

كيف تعرف أن صاحبك حسن معك؟ أجاب عن هذا التساؤل أحد العارفين فقال: يكون الصاحب حسنا بأن يكون كثير الحياء قليل الأذى، وكثير الصلاح كثير العمل، قليل الكلام قليل الفضول، برا وصولا، وفورا صبورا شكورا، غير منام ولا مرتاب ولا عجول ولا حقود ولا بخيل ولا حسود. ويكون هذا الصاحب هاشا باشا، يحب في الله ويرضى في الله ويغضب أيضا في الله. مستمع العزيز المفضل، الرضا فوق الصبر، فكيف يكون ذلك؟ دعونا نجيب عن هذا التساؤل. فقد كف بصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة، يأتي إليه الناس ليدعو لهم فيستفيدون، فقال له أحدهم: يا عم، إنك تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا بني، قضاء الله عندي أحسن من بصري، فالرضا درجته أعلى من درجة الصبر، وقلما يبلغها إلا من أتاه الله إيمانا كاملا وصبرا عظيما. والرضا

هو الفرق بين الذل والشرف؟ قيل لأحدهم ما الذل؟ فقال وقوف الشريف بباب الدنيا ثم لا يؤذن له. فقيل له فما الشرف؟ فقال اتخاذ المنن في أعناق الرجال.

صباحيات مشرقات. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كم من الإيمان واليقين، فقال مجيبا 4 أصابع. قيل وكيف ذلك؟ قال كرم الله وجهه: الإيمان كل ما سمعته أذناك وصدقه قلبك، واليقين ما رأته عينك وأيقن به قلبك، وليس بين العين والأذن إلا 4 أصابع. كلمات صباح.

قال عبد الملك بن مروان عن أهمية المشورة في الحياة: لئن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة. أيضا كلمات صباحيات مشرقات. وعن أهمية حفظ العين واللسان قيل شعرا: أيها المستمعون الأكارم، إذا ما رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل: يا عين للناس ألسن. وعاش بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. كلمات طيبات صباحية.

طب عن أحاسيسك، أجمل الحروف وأعذب الكلمات وأفضل الأمسيات، فقط لا تغرق في البعد، فهو آسر لا يطاق. خذ كل شيء وابقى أنت بكل حواسك وبكل همساتك وبكل كلماتك الرائعة وبسحر ابتسامتك المتميزة التي تنثر السعادة في كل الأرجاء. خذ كل شيء وابقى أنت بإشراقتك الجميلة وطلعتك البهية وحضورك المدهش وتغريدك الأخاذ ومشاعرك الرقيقة ووفائك الكبير، وأيضا بقلبك الطيب وبأحاسيسك التي لا توصف. خالد حمد القحوم.

الشروع. سهر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

مستمعيني في كل مكان بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق، الآن نقدم لكم من أغانينا الصباحية. يغنينا أولا مفتاح سبيت كندارة ألا يا صباح الخير، بعد ذلك يغنينا أيوب تارش صدفة من الصبح، الآن يغنينا مفتاح سبيت كندارة ألا يا صباح الخير.

مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حمام يا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد في صباح جديد وأيام جديدة وفقرات جديدة وحلقة جديدة أيضا من صباح الخير يا حضرموت. عدنا لكم لننثر لكم من عبارات الود والمحبة في كل منعطف من الحلقة أجملها. نقول لكم في البداية صباحكم جميل.
1: صباح الخير للذين دائما ينتظرون أن نطلع عليهم من هذه النافذة الأثيرية. صباح الخير يا حضرموت، صباح الخير لكل الذين دائما يتابعوننا سواء كانوا في بيوتهم في أي مكان يتابعوننا فيه. نقول لكم قد جئنا إليكم ليتجدد الموعد، حاملين لكم الأشياء المختلفة، الفقرات المتنوعة، وإن شاء الله كلما أعددناه اليوم ينال إعجابكم. هذا الانتظار يكون يعني لنا الكثير من المشاعر الصادقة التي أصبحت ما بيننا أكثر من مجرد مذيعين ومستمعين، أصبحت هناك صداقة عميقة. كل هذه المشاعر نحس بها ولو حتى عبر الأثير. حلقة جديدة بدأت من صباح الخير يا حضرموت، فكونوا معنا.
0: وفي البيت هذه أجمل تحايانا
1: من الإعداد والتقديم أروى محمد،
0: تشاركنا التقديم مادلين باكود،
1: ولكم تحيات مخرجنا عبدالله السيود.

0: أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم إنا نسألك الأمن في أوطاننا
0: والسلامة في ديننا وأبداننا
1: والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا
0: والبركة في أرزاقنا
1: والصحة في أجسادنا.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت.
1: نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ونقترف على أنفسنا سوءا أو نشره إلى مسلم.
0: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
1: وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
0: واجعلنا من الراشدين.
1: اللهم إنا نسألك فواتيح الخير وخواتمه وجوامعه
0: وأوله وظاهره وباطنه
1: والدرجات العلى من الجنة.
0: اللهم حينا على سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن.
1: آمين.

0: إشراقة الصباح. عزيزتي المستمعة،
1: وللصباح دعونا نحمس بهذه الإشراقة ونحمس
0: هذا الصباح الوليد
1: بحرف يضوع به الورد فوحا، ونرسل في ذا النهار الجديد رسائل باح بها القلب بوحا.
0: عد لنا أيها الصباح الجديد
1: بسمة ثغر ورشة عطر،
0: سفرت بين أثياء المدن والقرى التي استفاقت لتوها من سبات ليل،
1: أتيت دفء يسري في تفاصيل برودة الفجر.
0: أيها الصباح، كم تغنى الشعراء بجمالك،
1: وكتب الأدباء عنك قصصا صيغت بشعاعك المنسكب من شمسك قلما
0: على أديم الأرض ورقا،
1: لكن كل تلك الحروف والكلمات تبقى طفلة في محرابك،
0: وتبقى الأشعار والقصص صفحة في كتابك.
1: صباح النقيء أتى ليصادف من يعشقونه نقاء فطرة. صباحكم جميل.

0: الخير يا حضرموت، صباح الخير لكل الذين يتابعوننا. ووصلنا إلى فقرة المثل، وأمثالنا الحضرمية جميلة جدا كونها تظهر خلاصة تجارب أجدادنا وأسلافنا الذين قالوها في زمن ما وانطبقت على أزمان آتية. مثل اليوم مثل لطيف جميل لكنه فيه معنى عميق. ماذا يقول مثل مريم؟
1: يقول مثل اليوم: مراقب الناس لا سالي ولا مستريح.
0: بالفعل مراقب الناس لا سالي ولا مستريح، وكيف بيستريح وكيف بيسلى وهو يراقب هذاك وهذاك وهذاك وهذاك؟ طبعا مراقبة الناس في أقوالهم وفي أفعالهم.
1: نعم، ويعني أنك تركز على كل شاردة واردة في حياة الناس في مراقبتهم، يعني إيش يقول أي إنسان، إيش يقول، إيش يعمل، يعني هذه كلها حتى تحس أنها تأخذ من حياتك ومن صحتك.
0: طبيعي، وبالتالي بيقارنون بين حياتهم وحياة الآخرين، وفي الحالة هذه يشوفوا حياة الآخرين أجمل، مع أنه يعني لو قارنوا حياتهم بحياة منهم أسوأ منهم بيشوفوا حياتهم أجمل، لكنهم إيش تطع فيهم أنه مراقبة الناس نعتبرها نحن بمثابة الداء يصابون به.
1: وحتى هو أنه يعني الشخص اللي بيراقب الناس وكأنه الغاب يعرف الغيب، والإنسان أساسا ما يعرف الغيب، ما يعرف المجهول. الله سبحانه وتعالى يعني خلقه على هذه الهيئة، فلما تروح تتعدى فطرتك وتتعدى طبيعتك وتروح إلا ما بغيت بتعرف إيش عند الجيران أو إيش هذه جابت أو هذا إيش عنده هذا، أنت بهذه الطريقة تحديت طبيعتك اللي الله سبحانه وتعالى خلقك عليها.
0: أكيد.
1: بالتالي لما تتحدى الطبيعة هذه إيش يصير لك؟ هم في قلق، ما عندك راحة، وفعلا زي ما قال المثل لا سالي ولا مستريح، لنك سالي في حياتك وفرحان ولنك مستريح من الهم، لأنك الأشياء اللي بتشوفها عند غيرك مش موجود عندك، بس بتجي لسه تتحسر عليها.
0: نعم، وفوق أنه يقارن حياته بحياة الآخرين ويشوف حياة الآخرين أجمل من حياته، طبعا بيكون مركز على كل فعل أو قول يقولون الآخرين، وبالتالي يضع الناس تحت مجهر، يعني كأنه يعني معامل ميكروسكوب لأقوال وأفعال الناس في كل حالة طبعا، وبالتالي ما بيعيش حياته سعيد، بيعيش فيها وضلق.
1: ليش؟ لأنه ما بتكون عنده قناعة. إذا أنا حاولت أني أراقب جاري أو أراقب حتى أخوي أو أراقب أي شخص عندي، سواء حتى زميل في عمل أو أي شخص أراقبه، بجلس في هذه اللحظة أقارن بين حياته وحياتي، ما بيكون عندي قناعة في حياتي، لأني أساسا سمحت لنفسي أني أتعدى على أشياء غيري.
0: نعم.
1: فيا أخي أعرف حدودك، أو يا أختي أعرفي حدودك، عشان ما تعيشي في نوع من القلق ونوع من الكدر، لأنك رحتي أصلا تعديتي ورحتي في أشياء كان واجب أنك ما تروحيها.
0: بالفعل، وفي الأساس هي أقدار من الله سبحانه وتعالى اللي أعطاهم أشياء، ربما أعطاك أشياء أنت مش حاس بها.
1: صحيح.
0: فربنا سبحانه وتعالى عادل في تقسيم النعم على البشر، أعطاك نعم لم يعطها غيرك، لكن أنت ما تنظر للنعمة اللي عندك، لكن تنظر إلى ما عند الآخرين، ما يصدر عنهم من أقوال، من أفعال، ما يحفظون. أحيانا حتى الواحد يعني يكون حاجة جايب حاجة من السوق، تحصل جاره يشوف ليش جبت، أو اليوم جابوا كده، اليوم جابوا كده، يعني حتى الواحد
1: نعم. يعني موقف ما كنت حابة أذكره، لكن الشيء بالشيء يذكر، يعني أشوف حتى زوجي أحيانا يقول لي حتى أكياس الزبالة يا نادين ما بغيتها تكون ظاهرة، بغيتها في أكياس
0: محفظة. أنا بغيتها زبالة.
1: طيب إيش نحن أقول لي خلاص إذا شفناه
0: نعم.
1: فهل فعلا نوصل بالناس إلى هذه الدرجة؟
0: بل توصل يا نادين أحيانا ببعض الناس من مراقبتهم للآخرين، إنه إذا ما عرف أخبار الكبار يتخبر الأطفال.
1: أكيد.
0: فيمسك الصغير ويقول له إيش عندكم، إيش عندكم،
1: ما تفتحه خلاص
0: نقي الطفل نقي.
1: صحيح.
0: فبالتالي يعني نحن نحذر من هذه الظاهرة السيئة، وهي متابعة الناس ومراقبتهم، فإن في كل الحالات نحن الخسران إذا راقبناهم. والمثل إيش يقول يا نادلينا؟
1: نراقب الناس لا سالي ولا مستر.

0: كيف الطقس بدأ يتحسن، احنا منتظرين يتحسن أكثر وأكثر. الآن معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للأرصاد الجوي زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني ليطلعنا على حالة الطقس والنشرة الجوية لهذا اليوم. أهلا وسهلا صلاح وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا حياكم الله صباح النور. نعم
0: أهلا وسهلا، تفضل صلاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقاء المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وحييكم عبر أثير إذاعة المكلة مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، مستغلا إياها بالتوقعات في المناطق الساحلية للبلاد، حيث أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، حارة ورطبة، احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من ساحل التهام والساحل الغربي، ثم تكون متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية وأرخب سقطرة. الرياح تكون نشطة إلى شديدة حول أرخب سقطرة وعلى وكذلك عدن، ومعتدلة تنشط أحيانا على الساحل الشرقي. المرتفعات الجبلية الأجواء المتوقعة بإذن الله تعالى غائمة جزئيا إلى غائمة، وأمطار رعدية متفاوتة الشدة أصحابها حبات البرد أحيانا على محافظات البلاد في لحج والطالع وتعز وإبريق ومحيط حجة، فيما أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من مناطق البلاد الشمالية ومرتفعات أبين وبيضاء وشب وحضرموت. تشكل الضباب على المرتفعات المنحدرات الغربية خلال الفترة المسائية، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الصباح الأولى. الأجواء في المناطق الصحراوية بإذن الله تعالى تكون أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، احتمال تقوى ركانيات المنخفضة والمتوسطة على تلك المناطق، والرياح الشمالية الشرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. درجات الحرارة الأذنى الصغرى في عدن 37 في المكلة، 33 28 في الحدود، 37 وشتى، 30 في سقطرة، 34 27 وفي الغربة 32 26 في صنعاء 29 14 وفي تعز 3 18 وفي 27 14 وفي الضالة 28 18 في سيئون 39 25 وعتب 36 25 والمهرب 37 25. البحر يكون خفيف إلى معتدل على معظم سواحل البلاد، فيما يكون مضطرب وإلى معتدل إلى مضطرب أحيانا على أرخب سقطرة. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا لك يا صلاح العبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للأرصاد الجوي بالمكلا. شكرا لك.

0: عدنا لكم لنستأنف مجريات هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت. ما كنا بالأمس أخذنا العديد من النقاط، تحدثنا فيها عن الثلاثيات، اليوم سنذهب إلى الرباعيات ونبدأها بقواعد السعادة. قواعد السعادة 4: لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك، عيش في بساطة مهما على شأنك، توقع خيرا مهما كثر البلاء، واعطي الكثير حتى لو امتلكت القليل.
1: وأربعة يسود بها المرء الأدب والعلم والعفة والأمانة.
0: وأربعة ترفع المرء وينقل علمه الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق.
1: وأربعة تزيدنا الوجه الوفاء بالعهد، الكرم، الكلام الطيب وطاعة الله.
0: وأربعة لا بقاء لها: مودة الأشرار، البيت الذي ليس فيه تقدير، والمال الحرام، والكسب الذي ليس معه تدبير.
1: وأربعة تؤكد المحبة، حسن البشر وبذل البشر، وقصد الوفاق وترك الشقاق.
0: وأربعة من علامات الكرم: بذل الندى، وكف الأذى، وتعجيل المثوبة، وتأخير العقوبة.
1: وأربعة من علامات اللؤم: إفشاء السر، واعتقاد الغدر، وغيبة الإخوان، وإساءة الجوار.
0: وأربعة تؤدي إلى أربعة: الصمت إلى السلامة، والبر إلى الكرامة، والجود إلى السياسة، والشكر إلى الزيادة.
1: وأربعة تزيد في العقل: ترك فضول الكلام، السواك، مجالسة الصالحين، ومصالحة العلماء.
0: وأربعة تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير.
1: وأربعة ينبغي للعاقل أن يمنع نفسه منها: العجلة واللجاجة والعجب والتواني.
0: بالفعل أربعة
1: كانت جميلة صراحة.
0: نعم.
1: كل هذه الرباعيات جميلة ومفيدة، وإحنا بس علينا أن إحنا نتمعن الكلام ونعمل فيه.
0: نعم، والإنسان في حياته يعني يمر بالكثير من التجارب، وعليه أن يأخذ الحسن منها ويستفيد منها كي يضع في ما لا تحمد عقبة. وإذا كانت جميلة عليه أن يأخذها ليطور إمكانياته وقدراته من حياته أيضا.
1: حتى هذه الكلمات الجميلة مثل ثلاثيات، رباعيات، كل هذه الخواطر والحكم لو جلسنا حتى يعني نتأملها فيما بيننا وبين بشوفنا فعلا تختصر الحياة على فكرة.
0: بالفعل الذين قالوها وكتبوها، وطبعا نحن نقلناها عن آخرين، أخذوها وقالوها وعن واقع تجربتهم وذلك نحن دائما نستفيد من تجارب الآخرين، ونستفيد مما يقولونه أيضا من خلاصة تجاربهم.

0: مستمعينا في كل مكان، عدنا لكم وعزمنا في صباح الخير يا حضرموت. وعندما نتحدث عن كلية البنات بجامعة حضرموت فنحن نتحدث عن حاضنة مهمة للفتاة في مواصلة تعليمها الجامعي في أقسام مختلفة،
1: ولأن التعليم من حقوق حق من حقوق الفتيات حتى يصلنا للجامعة، أنشأت كلية البنات بأقسامها العديدة 4 سنوات تمضيها الطالبة تنهل من العلم في المجال الذي اختارت دراسته ليكلل ذلك بمرحلة التطبيق العملي في المستوى الرابع.
0: للتعرف على كلية البنات وما يعتمد فيها من نشاط علمي، معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ الدكتورة نجاة أحمد بوسبعة عميدة كلية البنات بجامعة حضرموت.
1: أسعد الله صباحك دكتورة نجاة.
2: صباح النور السرور، أهلا وسهلا سادة أرواح.
1: نعم يسعدنا أن تكوني بيننا في هذا الصباح الجميل، وبناتك الطالبات الآن يعني يقومن بمرحلة التطبيق العملي في أماكن مختلفة وجهات مختلفة. لو نتحدث دكتورة نجاة عن كلية البنات والأقسام التي فيها حتى يتعرف السادة المستمعين على هذه الكلية وما يعتمل فيها.
2: بداية أشكركم على هذا الحديث الطيب في صباح جميل بإذن الله تعالى. كلية البنات من ضمن 3 كليات أنشأت بقرار جمهوري، أعتقد في عام 1996 كان بداية الدراسة بالكلية بتخصص واحد فقط وهو تخصص الاقتصاد المنزلي، ثم تبعه بعد ذلك تخصص رياض الأطفال. الآن عندنا 6 تخصصات إضافة إلى رياض الأطفال والاقتصاد المنزلي، عندنا اللغة الإنجليزية وعندنا كذلك دراسات إسلامية وخدمة اجتماعية إضافة إلى تربية فنية، هذا في مجال البكالوريوس. أما في مجال الماجستير فقد فتحنا نحن كذلك يعني عبر المراحل التطورية بالنسبة للكلية، فتم فتح عدد من البرامج في الدراسات العليا بالذات برنامج يعني هذا السنة برنامج ترجمة قسم اللغة الإنجليزية، إضافة إلى برنامج التربية الفنية قسم التصوير اللي هو الرسم، إضافة إلى قسم المنسوجات وأعمال الخشب. هناك كذلك برنامج ماجستير في قسم الخدمة الاجتماعية وكذلك في قسم رياض الأطفال برنامج ماجستير رياض أطفال، إضافة إلى برنامج ماجستير تربية خاصة. وفي هذه الحالة نحن يعني كلمة نسرها لكل من هو له علاقة بالتربية الخاصة، فنحن عندنا برنامج ماجستير نستقطب فيه كل من لهم علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
0: جميل دكتورة نجاة، نتحدث عن شروط الالتحاق بالكلية، ربما قد تريد إحدى الأخوات أو السامعات الآن.
2: طبعاً الأول ما يجي طالب الطالبة بده يعني تلتحق بكلية البنات، هناك شروط محددة بالذات أنه يجب أن تكون حاصلة على ثانوية عامة أو ما يعادلها، بحيث أنه مثلاً في اللغة الإنجليزية تكون درجتها 75 وما فوق، وفي بقية الأقسام 60 وما فوق. هذا بالنسبة لشروط القبول، كذلك أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى أنها على قدم وساق بأن تكون متواجدة داخل كلية البنات خلال فترة تواجدها في مقاعد الدراسة.
1: نعم يعني لا يوجد دراسة عن بعد في كلية البنات.
2: كلية البنات سابقا كانت في جميع المراحل التي تبع الأقسام في دراسة عن بعد، لكن الآن الحمد لله أقيمت كلية خاصة ببرنامج التعليم المفتوح لكل من يريد أن يكون يعني دراسته عن بعد، فهو هناك كلية خاصة يرأسها وعميدها الدكتور عاطف التميمي.
1: نعم دكتورة نجاة، تحدثتي قبل قليل عن وجود مساق الماجستير في كلية البنات، وهذا يرفع سقف الطموح لدى الطالبات ولدى أيضا عمادة الكلية نفسها في أن تستقطب كوادر تخرجت من هذه الكلية أيضا.
2: نعم برنامج الماجستير في كل التخصصات التي تم فتحها نحن نسعى جدا بأن تكون سواء كان من خريجات كلية البنات أو خريجات كلية الآداب أو التربية أو ما يعادلها في هذا الجانب، نحن يعني جدا يعني فخورين بأن تكون هناك برامج دراسات عليا داخل كلية البنات، وندل على شيء فندل على أن هناك جودة في التعليم يرأسها الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة.
0: نعم دكتورة، طبعا خلينا نتحدث عن النشاطات التي تقيمها كلية البنات طوال العام.
2: هو طبعا الأنشطة التي تقام بكلية البنات تتقسم إلى قسمين، الأول أنه قسم يكون مختلف مقترح من قبل الأقسام العلمية، لأنهم أحق بأنهم يكونون أدرى إيش بالضبط طالباتهم يبغون عشان خاطر أنهم يكون متواجدين في داخل الأنشطة الوظيفية. المسألة ما ليست مسألة فقط لا غير قعود في مقاعد الدراسة، كذلك صقل مهارات الطالبة بحيث أنها تخرج بعد ذلك قادرة على أنها تواجه مجتمعها وكل ما يسمى بالمشكلات التي قد تواجهها خلال في سوق العمل خلال عملها. بالتالي نحن نعملها يعني بالأنشطة أنه تقدر أنها تكون مواكبة لهذا الشيء. الأنشطة كذلك قد تكون هناك بعض الأنشطة التي تقترح مثلا من قبل بعض الجهات ذات العلاقة من منظمات المجتمع المدني والتي تصب خصيصا في مجال تخصصات الطالبات، ليس هذا فقط بل انه كذلك نحن نقوم في مجال الانشطه بعمل نزولات ميدانيه بالذات من قسم الخدمه الاجتماعيه لمؤسسات الدوله سواء كان في القطاع الخاص او القطاع العام، اضافه الى رياض الاطفال قسم اللغه الانجليزيه وهكذا. قسم التربيه الفنيه لا يخفيكي يقيم كل فصل معرض فني تقييم الكلية داخل جسر يعني داخل جسور الكلية نفسها، يشمل جميع يعني الأعمال التي تقيم قامت برسمها الطالبات أو بعملها الطالبات، إضافة إلى بازار بحيث أن تكون هناك عدد من الأسر المنتجة نستقطبها نحن داخل الكلية وبالتالي يكون هناك علاقة بين الجامعة والمجتمع.
0: نعم، ماذا عن أنشطة المشاركة في أنشطة الجامعة بشكل عام؟ هل هناك مشاركة ما بين كلية البنات والكليات الأخرى في الجامعة؟
2: نعم، في عدد يعني إذا كان ممكن بعض الأحيان في ندوات تعقد بين كلية الأدب مع كلية الآداب، بعض الأحيان كذلك مع كلية الطب فيما إذا كان نحن نحتاج إلى مثلا نشاط في الإسعافات الأولية، مثلا في ما يسمى بالتغذية العلاجية، فيما يسمى يعني بكل كليات الجامعة يجب أن يكون هناك في علاقة ترابطية بين كلية البنات وبقية الكليات بحسب التخصصات متواجدة بحيث نحن نقوم بتغذية الطالبات بما يسمى المهارات الحياتية الأخرى.
1: نعم دكتورة نجاة، في المستوى الرابع بالنسبة لكلية البنات تأتي مرحلة التطبيق لكل قسم من أقسام الكلية، لا شك مدة التطبيق، الجهات التي يتم فيها التنفيذ، أيضا مخرجات التطبيق، لو نتحدث عن هذه الأمور، أيضا تقييمكم لنتائج التطبيق العملي للطالبات.
2: طبعا كلية البنات ككلية فيها تخصصات نوعية، يعني من مثلا عندك قسم الخدمة الاجتماعية يجب أن يكون متواجد في التطبيق العملي أو في داخل مؤسسات المجتمع المدني أو في داخل المؤسسات سواء كان على الصعيد العام أو الخاص، بحيث أن تكون هناك الفتاة متواجدة خلال فصل دراسي داخل مؤسسات الاجتماعية كأخصائية اجتماعية. بالتالي يعني كيفية أن تكون هناك صقل لما أخذته في مقاعد الدراسة بالتطبيق العملي أو التدريب الميداني خلال هذه الفترة. كذلك بالنسبة لقسم اللغة الإنجليزية بقسم رياض الأطفال إضافة إلى قسم التربية الفنية، نرفع نحن برسالة رسمية إلى مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فيما إذا بالإمكان استقطاب عدد من الطالبات طالبات المستوى الرابع للقيام بالتربية العملية في المدارس سواء كان داخل المكلة أو خارج المكلة بحسب وجود الطالبة داخل موقع سكنها. هناك يعني تجاوب كبير من مكتب وزارة التربية والتعليم فيما يتم وضع طالباتنا في أماكننا الطبيعية، بما معنى نحن نقترح هنا بحسب الأقسام العلمية ونرفع إلى مكتب وزارة التربية ويتم عملية التطبيق العملي وما يسمى بالتربية العملية في داخل مدارس المحافظة.
0: دكتورة نجاة، أذكر طبعا لما كنت أدرس في جامعة حضرموت كلية الآداب كان في ارتباط بين كلية البنات، ولاحظت مرة كان في قسم خاص بلغة الإشارة أو أصلني بكم، مش عارفة صراحة القسم هذا لفتني بشكل كبير جدا صراحة، شفت حتى أنه في إبداع بالنسبة للطالبات، في عندها ما شاء الله إبداع في الرسومات، في إيش ممكن تكلمينا أو تعطينا حتى مثلا لمحة عن هذا القسم، وهل ولا زال موجود إلى الآن؟
2: هو طبعا القسم في كلية البنات هنا هو قسم التربية الفنية. نحن في عام 2017 استقطبنا لأول مرة, استقطبنا عدد من طالبات الصم والبقم, حوالي 13 طالبة خريجة, هم دخلوا 17, بعد ذلك تشرفا يمكن 4 من طالبات الصم والبقم, ولأول مرة يعني تتخرج دفعة كاملة خاصة بالصم والبقم فقط, فتيات الإشارة استخدام الإشارة بمعنى. الآن القسم مطعم بعدد من الطالبات, ليس كله ولكن هناك يعني عدد من طالبات الصم والبقم, عدد من طالبات كذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل القسم التربية الفنية بالذات. ليش؟ لأنه يحتاج إلى مهارات أكثر مما هو يحتاج إلى يعني حفظ, لنقول مثلا. ليش؟ لأنه كذلك كل المقررات الدراسية فيها التطبيق العملي أكثر من التطبيق للقراءات. ده رقم واحد. رقم اثنين, أعتقد أنه وجودهن داخل قاعة الدرس أعطى نحن فرصة نحن نوفر لهم كذلك مترجمة للغة الإشارة, بحيث أنه تكون متواجدة مع مدرس المادة حينما يقوم بشرح موضوع الدرس. كل هذا يصب في شيء واحد فقط, أنه الفتاة بغض النظر يجب أن تأخذ حقها في التعليم.
1: نعم دكتورة نجاة, في ختام العام الجامعي يكون هناك احتفال تقريبا, أو في أسبوع طالب الجامعي يكون في احتفال في كلية البنات, وقد شهدت كلية البنات في كثير من السنوات معارض تحييها الطالبات وتقيمها الطالبات من نتاج قسم الفنون,
2: قسم التربية الفنية.
1: التربية الفنية, نعم, قسم التربية الفنية, نعم. فهل سنشهد هذا العام حراك مثل السنوات الماضية أيضا؟
2: نتمنى ذلك طبعا, ونحن في اعداد يعني الاعداد لمثل هذا المعرض, بحيث انه يكون يعني وجهة نظرنا لهذا العام انه تكون مثلا المواضيع تخصصية اكثر في هذا المجال, بحيث انه مثلا اذا كان في التراث الحضرمي مثلا او التراث اليمني, بالتالي سوف يكون هناك ابداع بالنسبة للطالبات ان يكون متواجدات باعمالهن في هذا الجانب, فيما اذا كان مثلا بحسب الموضوع الذي يعطى لهن داخل قاعة الدرس, وكان هناك حركة طيبة فنية طيبة داخل الكلية باذن الله تعالى.
0: نعم. طيب دكتورة نجاة, ما هي الكلمة التي تريد أن تقوليها للطالبات أنفسهن في كلية البنات؟
2: يعني هي شوفي مسؤولية كبيرة جدا أن تكون عميدا لكلية البنات.
0: صحيح.
2: وأنت يعني أن تحوي الكلية حوالي 800 طالبة, هذا شيء يعني جميل أن يكون هناك حراك علمي وتعليمي داخل محافظة حضرموت, بحيث أن تستقطب مثل هذا العدد في داخل الكلية, إضافة إلى عدد من الأعضاء والعضوات, أقصد الهيئة التدريسية إلى جانب الموظفات. يعني كلية البنات كتلة من النشاط, وبالتالي أتوجه إلى طالباتنا يعني العزيزات, سواء كان الملتحقات حديثا أو المتواجدات على فترة الثلاث سنوات الماضية ثانية وثالثة ورابعة. يعني كلية البنات حينما أنشأت هي من أوائل الكليات داخل محافظة حضرموت, وبالتالي أنشأت بغرض استقطاب عدد كبير من الطالبات لأخذ حقهن في التعليم. فنحن نرحب بهن, وأن يكون على قدم التواجد داخل الكلية, بحيث أنه نجدهن مثل ما كنا يعني نتمنى لعدد كبير من الطالبات الخريجات والآن متواجدات على الساحة في حضرموت, سواء كان المعلمة, سواء كان الأخصائية الاجتماعية, سواء كان يعني صاحبة المشغل تبعها الخاص, سواء كان الأكاديمية. نحن نتمنى بأن تكون الفتاة من كلية البنات خريجة كلية البنات متواجدة على كافة الأصعدة داخل المجتمع, وكذلك أن تكون متواجدة في داخل الكلية بحيث يكون لها دور فاعل.
1: نعم دكتورة نجاة, ونريد منك أيضا كلمة للطالبات المترددات اللواتي يردن الالتحاق بالدراسة الجامعية لكن محتارات عن التخصص الذي يختارنه. بعضهن يفكرن في الالتحاق بكلية البنات لكن هناك نوع من التردد.
2: شوفي حينما يأتي مثلا وقت اختيار التخصص هناك 4 خيارات,
1: نعم,
2: للطالب والطالبة أن يختارهن. فقد تكون من بين الخيارات هذه كلية البنات, ويدخلنا في بالذات يعني إذا كان تخصص التخصصات تحتاج إلى امتحان قبول ويدخلنا في امتحان قبول في هذا الجانب. ما يفرز بعد ذلك هو أن الطالبة منذ البداية فإذا اختارت مثلا أنه كلية البنات فبالتالي هي متواجدة داخل كلية البنات. في عدد من الطالبات تكون رغبتهن الثانية مثلا بكلية البنات، فإن يعني رغبتهن الثانية دلالة على أنه يعني لسنا بعيدين من أن يكون للطالبة تواجد داخل كلية البنات، وبالتالي نحن نرحب بها سواء كان داخل الكلية أو في كلية أخرى فهي جامعة واحدة.
1: أكيد نعم. كلمة أخيرة دكتورة نجاة في ختام هذا الحوار الشيق.
2: يعني أولا سعيدة جدا بأن نكون معاكم اليوم، وسعيدة أكثر بأن نكون جزء من العملية التعليمية داخل الكلية وداخل الجامعة وداخل كذلك أكاديميا داخل محافظة حضرموت.
1: نعم. الأستاذة الدكتورة نجاة أحمد بسبعة عميدة كلية البنات بجامعة حضرموت، شكرا جزيلا لك لحضورك في هذا الصباح الجميل. شكرا لك.
2: إياكي. شكرا.

0: مستمعين لنا قبل الختام أن نتحدث عن هذه التغريدة التي نرسلها لكم عبر الأثير.
1: نقول فيها: عندما تصبح القراءة عادة يومية ستكبر بطريقة سريعة،
0: سيكبر عمرك العقل،
1: ستصاحب الكتب،
0: سيقل عدد أصدقائك،
1: ستواجه حزنك بكل برود،
0: سترى الأشياء بوضوح أكثر.
1: الكتاب يمنحك الكثير في صمت،
0: لا يبخل عليك بخبراته،
1: لا يتخلى عنك عندما يدبر الآخرون.
0: الكتاب حياة يمنحك من رونق الحياة الكثير،
1: يمنحك من المعرفة كنوز،
0: ومن الغذاء أطيبه للعقل.
1: فمن صار له الكتاب صديقا ورفيقا
0: لم يخسر شيئا في مشوار حياته.
1: بالفعل، والمتنبي قال: أعز مكان في الدنيا السرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. الكتاب يعطي في صمت، الكتاب صديق صامت صدوق يمنحك الكثير. فقط أن تحسن اختيار الكتاب الجيد مثل اختيارك للأصدقاء. الكتب أنواع عديدة، وحين ما لينا يعني الآن وجود الكتب الإلكترونية حرمت نحن من نعمة رائحة الورق والحبر. يعني القراءة حياة، القراءة عالم،
0: القراءة عالم. طبعا أنا من عشاق القراءة صراحة، أحب القراءة والكتابة بنفس الوقت. وللفتني في الكلام التغريدة اللي الآن ذكرناه، إنه إذا يعني أدمنت القراءة سيقل عدد أصدقائك. فعلا يعني شوفي، أنا من النوع اللي ما عندي أصدقاء، صحيح يعني مش انطوائية، لكن يعني فعلا أحب الناس كلهم، في عندي معرفة تجمعي كثير من البنات وكذا، بس ما عندي أصدقاء يعني. بس عايشة حياتي الحمد لله بكل راحة، بكل بساطة، بكل ربما في علاقة من التعاون، التبادل، الإخاء، المشاركة المجتمعية موجودة عندي. لكن كصداقة يعني تلعب مزلة مع البنات، واحدة مثلا تروح تجي عندي، لا ما عندي للأمانة. من الشغل للبيت، من البيت للشغل، هذه اهتماماتي غالبا في القراءة، في الكتابة، في حتى أحيانا اللي بشوفني يعني في غرفة يجي يحسني يعني أتكلم مع نفسي، يا يعني نكتب، يا يعني نقرأ. فدائما الكتاب صراحة لما يكون رفيقك تشعر انك مش بحاجة الاصدقاء يعني بمعنى الكلمة، لا، ولكن تحس انك مكتفي.
1: نعم. عندما تقرأ كتاب مثلا لحكيم في الصين مثلا، او تقرأ حكم كونفوشيوس مثلا، فانت هنا يعني تذهب الى بلاد وانت جالس في ارضك. صحيح. يعني تذهب الى الصين، تذهب الى الهند، عندما تستمع الى عبارات غاندي، تقرأ مثلا كتب تشارلز ديكنز، شارلوت برونتي، فانت تذهب الى الدول التي هم فيها، تأخذ من ثقافاتهم، تتعرف على ثقافاتهم، تتعرف أيضا على رؤاهم، على تجاربهم، وأنت جالس في بيتك.
0: حتى أن الكتب اللي بتقرأها بتعطيك قصص نجاح لأشخاص كانوا فشلوا في البداية بعدين نجحوا. نعم. زي قصة ستيف جونز. نعم. مؤسس شركة أبل. نعم. وكمان قصة سيلفستر ستالون. نعم. هذا اللي كان أول ممثل فقير جدا، بعدين سبحان الله كان يتمنى أن تكون عنده أدوار بطولية وما تيحت له الفرصة إلا بعد محاولات وبعد ما باح. حتى ذهب زوجته وصل إلى اليأس إلى بعد ما حقق طبعا فيلم روكي، واشتهر كثير في العالم. قصص كثيرة.
1: تعرفنا على هيلين كيلر وكيف تحدث الإعاقة وكيف أصبحت شخصية المرموقة. تعرفنا عن طريق الكتب عن عقليات مختلفة، عن حضارات مختلفة أيضا. فالكتاب ينقلك إلى العالم كله، يأخذك في رحلة إلى العالم كله وانت جالس في مدينتك،
0: في مكانك،
1: في بيتك. اللهم أنك بس تتصفح الكتاب، فأنت تأخذ جواز مرور إلى الدول كلها،
0: بيفتح لك آفاق كبيرة، وحتى يوسع مداركك ويخليك حتى أكثر لباقة.
1: بالفعل.
0: أعرف ناس ما درسوا يمكن إلا إعدادي بس، لكن من كثر ما علاقتهم قوية بالقراءة والإطلاع، فلما يجوا يتكلموا معنا تحسبيهم أنهم كأنهم أشخاص عندهم دكتوراه أو ماجستير أو أي شيء من
1: عندهم القناعة،
0: وما عندهم بس.
1: نعم. وأيضا في ديننا، ما ديننا في ديننا أول ما نزل من القرآن الكريم كانت كلمة اقرأ. اقرأ هي حث على القراءة، لأن القراءة تفتح أمام الإنسان آفاق كبيرة.
0: أمة اقرأ لا تقرأ.
1: نعم. للأسف الشديد، والكتاب أصبح مجرد بس ديكور موجود في بعض البيوت. للأسف الشديد. وأيضا حتى الكتب الإلكترونية موجودة بكثرة ومسرة وربما مجانية أيضا،
0: بس ما فيها متعة زي لما تنزل في الكتاب ربك.
1: إحنا عندنا مكتبة تقليب الورق، رائحة الحبر، رائحة الورق نفسها.
0: كان أبي الله يرحمه عنده مكتبة، فحتى بعد موته إحنا حاولنا نصدق مجموعة بس، المجموعة الأخرى احتفظنا فيها، لأن أولا ذكريات للوالد الله يرحمه، ثانيا هي إحنا نستفيد منها. والكتاب أنت ما تمل حتى من قراءته مرة مرتين ثلاث، كل مرة تقرأ فيها كتاب تحس نفسك أنك أول مرة تقرأ، أو حتى لو قرأته أكثر من مرة.
1: بالفعل. وفي شيء لطيف جدا يا مادلينا، ماشين عليه أمهاتنا كانوا يقرأ لنا إحنا قصص قبل النوم، إما تقرأها من كتاب صغير أو إنها تقرأ تسردها لنا من ذاكرتها. نعم في هناك المكتبة الخضراء، نحن تربينا عليها هذه المكتبة الخضراء، كتب كثيرة جميلة تعلمنا عليها بجدية اللغة، تعلمنا عليها بدايات تهجي الحروف والقراءة. فنحن نحث الأمهات على أن يهتمن بقراءة القصص للأطفال لأن هذا بينمي ثقافتهم، أما تركهم للجوال أو للتلفزيون
0: حتى في اهتمامات صغيرة كانت معي مجلة ماجد، أحب كنت حتى أشترك فيها وأقرأها، والآن هذا الشيء حاولت أني أخلي أطفالي طبعا أبعدتهم من التلفزيون، حتى ما عندنا تلفزيون بالبيت، للناس يمكن حتى تستغرب هذول كيف عايشين، بس اللهم الكتب المجلات هذه فيها رسومات للأطفال، إحنا شوفي أخذنا الكلام ونسينا أنه
1: والوقت يمضي بسرعة. نعم ووصلنا إلى بالقراءة، وصلنا مع القراءة إلى ختام الحلقة، كانت حلقة جميلة جدا
0: جدا. وهذه تحايانا في الأخير من الإعداد والتقديم أروى محمد،
1: وشاركتني في التقديم مادلينا باكود،
0: ومن الإخراج عبد الله سعود.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المكلا نوافيكم الآن بنشرة أخبار التاسعة لهذا اليوم الاثنين 21 من أيلول سبتمبر 2026 ميلادية. والبداية مع العناوين. القائم بالأعمال الأمريكي يعرب عن تضامنه مع الشعب اليمني ويؤكد أهمية الوحدة لمواجهة التهديدات. العراضة يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. الوكيل بعلي يترأس اجتماعا لمناقشة ترتيبات واحتياجات مركز إيواء النازحين المؤقت بالمكلا. ومدير أمن ساحل حضرموت ومدير مكتب السياحة يبحثان تعزيز دور الشرطة السياحية وتطوير التنسيق الأمني السياحي بساحل حضرموت. إلى التفاصيل. عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية باليمن نيل هوب عن تضامنه مع الشعب اليمني جراء عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن الانتصار يتطلب الوحدة في مواجهة تهديد مشترك. قال هوب في رسالة مرئية إلى الشعب اليمني بمناسبة مرور 250 عاما على الحرية الأمريكية نشرها على حساب السفارة في منصة إكس، إن عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية تسبب مرة أخرى في إثارة الخوف وعدم اليقين. وأضاف: لقد شعرت بالحزن والغضب لدى سماعي بالخسائر التي وقعت في المخا وتعز، لكنني أدرك أن قصة اليمن الجديدة لا تزال في بدايتها. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التطورات العسكرية الأخيرة وفي مقدمتها سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق ومواقع استراتيجية وصولا إلى باب المندب، بما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة، ويفتح المجال أمام توسيع التهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية وأمن الإقليم والعالم. وأكد العرادة أن التطورات الأخيرة تعكس خطورة التحولات العسكرية وأن سقوط باب المندب تحت سيطرة جماعة إرهابية مرتبطة بالمشروع الإيراني يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني والأمن الإقليمي والدولي، ويكشف حجم المخاطر المترتبة بالسيطرة على الممرات المائية وخطوط التجارة العالمية، بما يحول تلك الممرات الاستراتيجية إلى أدوات للتهديد وابتزاز العالم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل بجدية مع التحولات العسكرية التي تستهدف تغيير موازين القوة وفرض واقع جديد يخدم الأجندة الإيرانية. من جانبها أكدت السفيرة البريطانية اهتمام المملكة المتحدة بالتطورات في اليمن والمنطقة ومتابعتها للتداعيات السياسية والأمنية والعسكرية، مجددة تأكيد حرص المملكة المتحدة على مواصلة جهودها مع الشركاء الإقليميين لدعم الاستقرار في اليمن. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع مؤسسة نهضة التنموية سبل تعزيز التنسيق في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية وتوجيه التدخلات نحو الفئات الأكثر ضعفا وفقا للأولويات والاحتياجات الفعلية. وسمع الوزير اليافعي من مدير عام المؤسسة إبراهيم بن ثابت إلى شرح حول أنشطتها في مجالات المساعدات الغذائية والإيوائية والاستجابة لاحتياجات النازحين لسيما في وادي حضرموت، إلى جانب مشاريعها في مجالات المياه والرعاية الصحية ومساهمتها السابقة في تمويل إحدى المنصات الإلكترونية. وأكد الوزير اليافعي أهمية تنظيم تدخلات المؤسسات المحلية ضمن خطط الوزارة للحماية الاجتماعية وتوسيع مشاركتها في برامج الرعاية والتأهيل وبناء القدرات بما يضمن تكامل الجهود وتجنب ازدواجية التدخلات، مشيرا إلى توجه الوزارة لتشكيل لجنة للاستجابة السريعة للطوارئ بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتحديد الأولويات وتوحيد الجهود ورفع كفاءة التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الطارئة. وأوضح أن الوزارة تمضي في تطوير منظومتها الرقمية وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يسهم في تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتطوير آليات التواصل معها، مؤكدا أهمية بناء شراكة مؤسسية تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات وتسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامتها وتحقيق أثر للمستفيدين. ترأس وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية والاحتياجات الأساسية الخاصة بمركز الإيواء المؤقت للنازحين في منطقة شرج بن طالب الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة المكلا. وضم الاجتماع مدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر ونائب مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور علي باجوه ومندوبة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة حكمة الشعيبي ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الأستاذ محمد بجابر إلى جانب ممثلي المكاتب الإدارية والتنفيذية المعنية بالقطاعات الصحية والخدمية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. واستعرض الاجتماع سير العمل الجاري في تهيئة وتجهيز المركز ومستوى استكمال الترتيبات الإيوائية والخدمية العاجلة وبحث متطلبات رفع الجاهزية التشغيلية لضمان الاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة وتوفير الخدمات الصحية والإغاثية اللازمة للمستفيدين. وشدد الوكيل بعلوي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود ومضاعفة وتيرة العمل وتذليل كافة التحديات الميدانية، مؤكدا ضرورة تعزيز مستوى التنسيق المستمر والشراكة الفاعلة بين السلطة المحلية والوحدة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية لضمان استكمال التدخلات الفنية واللوجستية على أكمل وجه ووفق أعلى معايير الاستجابة الإنسانية. بحث المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري أمس مع المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتفعيل دور الشرطة السياحية بما يسهم في حماية النشاط السياحي وتوفير بيئة آمنة للزوار والسياح في مختلف مديريات المحافظة. وناقش الجانبان عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الأمني السياحي وتعزيز مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بقطاع السياحة بما يواكب الحركة السياحية المتنامية التي تشهدها المحافظة. وأكد العميد الجابري أن الأجهزة الأمنية تولي القطاع السياحي اهتماما كبيرا باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تعكس ما تتمتع به حضرموت من مكونات تاريخية وطبيعية وسياحية، مشيدا بالجهود التي يبذلها مكتب وزارة السياحة في تنشيط الحركة السياحية والتعريف بالمواقع والمعالم السياحية بالمحافظة. وشدد العميد الجابري على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ومكتب السياحة ورفع مستوى حضور الشرطة السياحية ميدانيا بما يضمن توفير الحماية اللازمة للسياح والزوار ويسهم في تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم وتعزيز الصورة الإيجابية عن مستوى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المحافظة. من جانبه أشاد مدير عام مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح بشادي بمستوى التعاون القائم مع الأجهزة الأمنية مؤكدا أهمية تفعيل دور الشرطة السياحية وتوسيع نطاق انتشارها ميدانيا خصوصا في الموقع أو في المواقع والمعالم السياحية بما يضمن مرافقة الزوار القادمين من داخل الوطن وخارجه وتوفير متطلبات الأمن والسلام لهم. أقام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت أمس فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 عبر إدارة الجودة ومكافحة العدوى، وبرعاية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، والأستاذ الدكتور قاسم محمد بهيبح وزير الصحة العامة والسكان، وبدعم من مؤسسة روح الصحية بالشراكة مع جمعية طب الأسرة بساحل حضرموت تحت شعار توفير رعاية مأمونة طوال العمر، وذلك بقاعة مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت. وخلال افتتاح الفعالية أشادت الدكتورة عفاف حاج باغريس نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت لشؤون الرعاية الصحية الأولية بجهود إدارة الجودة ومكافحة العدوى للمرافق الصحية بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء حاج الشعيب مديرة إدارة الجودة ومكافحة العدوى بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت أن الفعالية تأتي تأكيدا على أهمية تعزيز ثقافة سلامة المرضى في المرافق الصحية والحد من المخاطر والأضرار المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الشعار هذا العام توفير رعاية مأمونة طوال العمر يركز على أهمية سلامة المرضى في مختلف مراحل ومسارات الرعاية الصحية بدءا من الوقاية وتقليل المخاطر والكشف والتشخيص المبكر وصولا إلى العلاج والرعاية الذاتية والتدبير العلاجية الطويل الأمد وتنسيق الرعاية والانتقالات بين مختلف مستويات الخدمات الصحية. وتضمنت الفعالية عدد من الفقرات التوعوية والتعريفية حول سلامة المرضى واستعراض محاور الرعاية المأمونة، إلى جانب عرض مرئي استعرض أبرز فعاليات وأنشطة سلامة المرضى المنفذة في المرافق الصحية بساحل حضرموت. شهدت كلية التربية بجامعة سيئون صباح الأحد مناقشة أطروحة الدكتوراة الأولى في الكلية المقدمة من الباحث خالد عيد ناصر بن حيدرة من قسم المناهج وطرائق التدريس تخصص المناهج والتدريس، وذلك بقاعة الدراسات العليا بالكلية. وجاءت الأطروحة بعنوان فعالية برنامج تعليمي إلكتروني قائم على القضايا الصحية المعاصرة في تنمية مفاهيمها والوعي بها لدى طلبة الصف الثاني ثانوي بوادي حضرموت واتجاهاتهم نحوها، متناولة فاعلية توظيف برنامج تعليمي إلكتروني في تعزيز المفاهيم الصحية والوعي بها لدى طلبة المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو القضايا الصحية المعاصرة. وفي افتتاحية المناقشة أكد رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري أهمية البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا في تعزيز مسيرة الجامعة الأكاديمية وإنتاج المعرفة والإسهام في معالجة القضايا التي تمس المجتمع، مشيرا إلى ما تمثل مناقشة أول أطروحة الدكتوراه بكلية التربية من إضافة نوعية إلى النشاط العلمي والبحثي بالكلية. من جانبه عبر عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد باسعد عن اعتزاز الكلية بما تشهده من برامج الدراسات العليا أو بما تشهده برامج الدراسات العليا من نشاط علمي وبحثي، مشيرا إلى أن الأطروحة تأتي ثمرة للجهود الأكاديمية التي يبذلها الباحث والمشرف والقسم العلمي والكلية، ومهنئا الباحث ومشرفه والقسم بهذا الإنجاز العلمي. وبعد مناقشة الأطروحة واستعراض نتائجها أشادت اللجنة بالجهود العلمية المبذولة وأهمية موضوع الدراسة وأقرت منح الباحث درجة الدكتوراه في تخصص المناهج والتدريس وفقا للوائح والأنظمة الأكاديمية المعمول بها. مستمعي الكرام، كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأقرأ العناوين. القائم بالأعمال الأمريكي يعرب عن تضامنه مع الشعب اليمني ويؤكد أهمية الوحدة لمواجهة التهديدات. العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. الوكيل العالي يترأس اجتماع

0: علي محمد عمرو وبننفذها على الهواء مباشرة. عبد الله الساود وهي لكم أيضا مني أروى محمد. دمتم في أمان الله.
1: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: الوكيل العطاس يدشن مشروع التنقل المساعد للمرضى وذوي الإعاقة بساحل حضرموت. مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة نهد التنموية يؤكد أن المشروع يهدف إلى تيسير وتسهيل حركة الفئات الأشد احتياجا وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة لهم. متابعات علي محمد عمرو. دشن وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس مشروع التنقل المساعد للمرضى وذوي الإعاقة، والذي تنفذه وتموله مؤسسة نهد التنموية بإشراف مباشر من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. وأشاد الوكيل العطاس خلال التدشين بجهود مؤسسة نهد التنموية ومبادراتها النوعية التي تلامس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم وتسهيل مثل هذه المشاريع الإنسانية والخدمية التي تعزز قيم التكافل المجتمعي وتساند الفئات المستحقة. كما ثمن العطاس التكامل والتنسيق الفاعل بين منظمات المجتمع المدني والمكاتب التنفيذية المعنية، لا سيما مكتبي الشؤون الاجتماعية والصحة، مشيرا إلى أن خدمة شريحتي المرضى وذوي الإعاقة تمثل أولوية إنسانية ومجتمعية تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية. وقال في تصريح له عقب التدشين:
2: تم اليوم تدشين توزيع وسائل التنقل للمرضى وذوي الإعاقة، وهذا سيسهم طبعا إن شاء الله نقول بالتخفيف عليهم من عباء الإعاقة التي يعانوا منها. مؤسسة نهد لها مجموعة كبيرة من التدخلات تشكر عليها، وهي لصالح المجتمع وتعمل على التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطن، سواء المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو بعض الفئات في المجتمع، وتسهم مع السلطة في محاولة التخفيف من عباء الحياة على المواطن بشكل عام.
1: من جانبه أكد مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة نهد التنموية علي بن شريشر أن المشروع يهدف إلى تيسير وتسهيل حركة الفئات الأشد احتياجا من المرضى وذوي الإعاقة وتخفيف الأعباء المعيشية والتنقلية عن كواهلهم وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة تعينهم على الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية والخدمية بكل يسر وسهولة. وقال في تصريح للإذاعة:
3: يهدف هذا المشروع للتخفيف من معاناة المرضى وتسهيل حركة التنقل لديهم في المستشفيات، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يستهدف ذوي الإعاقة من خلال توفير مركبة تساهم في تحسين وصولهم إلى الخدمات الصحية والسهول الحركة. سيتم توزيع في هذا المشروع 72 كرسي موزع على المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى المعاقين كمرحلة أولى، وإن شاء الله في طور الترتيب مراحل أخرى قادمة بإذن الله.
1: حضر التدشين مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة نهد التنموية علي حمد بن شريشر ونائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت عمر عبد الله العمودي ونائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت علي عمر باجوه، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين. مستمعينا الكرام، متابعتنا الإخبارية انتهت. شكرا لطيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم.

البعثة يغلي حالة والبالة ما يوم حتى تشجون خطة

من عبرك وكل عقلي ذهن مغلوب للحسد كامل حياة صار العرش كم سحرنا وكم من عبرك وكل عقلي ذهن مغلوب للحسد كامل حياة

0: ما حل عيونك اخر العود
1: يا حلو لانك
0: وطول قلبي بتهمه ولحظه

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: انت ريال وخذ لك ما

الروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، يرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لمنشأة نادي شعب حضرموت، حيث أجرى الفريق الأول لكرة القدم مساء الجمعة الماضية حصته التدريبية الأخيرة على منشأة النادي بديس المكلا قبل شد الرحال إلى المملكة العربية السعودية للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية النسخة الثالثة 2026 في مشاركة تاريخية تمثل الظهور الخارجي الرابع للنادي في لعبة كرة القدم. وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة حضور النائب الأول لرئيس النادي المهندس نضال بن هامل، والنائب الثاني الأستاذ نائف القرزي، والأمين العام الأستاذ خالد المنهالي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من محبي وعشاق النادي الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين والجهازين الفني والإداري والطبي وتوديع البعثة قبل مغادرتها لخوض الاستحقاق الخليجي المرتقب. كما حظيت الحصة التدريبية بحضور عدد من مراسلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة الذين تابعوا الميران الختامي، وأجروا لقاءات بعدد من مسؤولي النادي وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين للتعرف على تفاصيل المشاركة الخليجية المرتقبة واستعدادات الفريق للظهور في هذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير. وتأتي هذه الحصة كختام للمرحلة التحضيرية التي خاضها الفريق في المكلا قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي الذي يمثل محطة مهمة في برنامج إعداد النوارس للمنافسة الخليجية وسط طموحات كبيرة لتقديم مشاركة تليق باسم نادي شعب حضرموت والكرة الحضرمية واليمنية. يذكر أن قرعة بطولة كأس الخليج وضعت شعب حضرموت في المجموعة الأولى إلى جانب أندية نيوم السعودي والدحيل القطري والشباب العماني. هذا وقد غادرت المكلا بسلامة الله فجر الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت متجهة إلى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر تدريبي خارجي، وذلك ضمن المحطة الأخيرة من الاستعدادات المكثفة للظهور المشرف في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال النسخة الثالثة 2026. وكان شعب حضرموت قد فاز في مباراته مع سلام الغرفة بهدف وحيد سجله اللاعب عمر هديب في المباراة التي شهدها ملعب الفقيد برادم تحت الأضواء الكاشفة، وتأهلت بذلك النوارس الحضرمية إلى دور النصف النهائي لبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم.

التقت قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت برئيس وأعضاء لجنة المسابقات الفرعية الجديدة المشكلة بقرار فرع الاتحاد رقم 3 للعام 2026 لإدارة شؤون المسابقات الكروية بالساحل، وذلك في إطار ترتيب العمل الرياضي والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من الأنشطة والبطولات الكروية. وفي مستهل اللقاء جدد رئيس فرع اتحاد الكرة بالساحل الكابتن عبد الله السعدي مباركته لرئيس وأعضاء لجنة المسابقات الفرعية بمناسبة نيلهم ثقة قيادة الفرع، متمنيا للجنة التوفيق والنجاح في مهامهم المرتقبة القادمة، موجها بضرورة تعزيز التنسيق المستمر والفاعل بين لجنة المسابقات ومختلف اللجان العاملة الأخرى بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تكامل الجهود ونجاح العمل. من جانبه ألقى الأمين العام لفرع الاتحاد لطفي الحداد كلمة أكد خلالها على الأهمية البالغة للعمل الإداري وتنظيمه بدقة لضمان نجاح الأنشطة الكروية. وتطرق رئيس لجنة المسابقات الفرعية الكابتن باسل أحمد باظروس إلى حجم المسؤوليات والمهام الجسيمة التي تنتظر اللجنة في الفترة المقبلة، مشددا على أهمية تضافر الجهود لرفع وتيرة العمل، معلنا عن توجه اللجنة لإعداد خطة طموحة ومتكاملة للأنشطة والبطولات لمختلف الفئات العمرية والتركيز على دور النشأ والشباب باعتبارهم القاعدة الرئيسية للنشاط الرياضي والمرتكز الأساسي للفرق الرياضية الداعمة للأندية الرياضية، وبما يضمن سير المنافسات بانتظام وشفافية ويسهم في الارتقاء بمستوى المسابقات الكروية في ساحل حضرموت. وفي ختام اللقاء عبر رئيس وأعضاء لجنة المسابقات عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بالثقة الممنوحة لهم من قبل قيادة فرع الاتحاد، مؤكدين استعدادهم التام لبذل قصارى جهدهم في سبيل تنفيذ النشاط والعمل بروح الفريق الواحد وخدمة الأندية الرياضية كافة. أكد الدولي عماد بارواس رئيس دوري بطولة الوفاء لرئيس نادي تضامن حضرموت لكرة اليد أن البطولة أثمرت عن ظهور مواهب جديدة في اللعبة ستكون رافدا مهما لفريق النادي في الاستحقاقات القادمة. وأشار بارواس إلى أهمية النجاح الذي تحقق في هذه البطولة التي تعد باكورة الأنشطة التي يرعاها نادي تضامن حضرموت انطلاقا من اهتمامه بهذه اللعبة ودعمه لها. هنأ اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت صدور فرع اتحاد الكرة القدم بالساحل قرارا بتكليف لجنة المسابقات بالفرع، وضم قرار التكليف الأسماء التالية: باسل أحمد باظروس رئيسا، فضل سالم بقارح سكرتيرا، خالد صالح العسل سكرتيرا مساعدا، علي سعيد الحامدي عضوا، علي محمد الصويل عضوا، أسامة ربيع باسباع عضوا. وأعرب رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بالساحل فادي حقان عن سعادته باختيار هذه الكوادر الشبابية الرائعة التي تمتلك مقومات النجاح في هذه اللجنة. تم اختيار لاعب برعم نادي المكلا أحمد باقطمي ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني تحت 15 عاما المقرر مشاركته في مهرجان كأس العالم للمواهب بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر أكتوبر المقبل. وكان باقطمي قد التحق بمعسكر الإعداد والانتقاء بمحافظة أبين ضمن المجموعة المختارة من مركز المكلا للتدريب والتطوير، ويأتي اختيار لاعب الأخضر المكلاوي ثمرة لما يقدمه من مستويات واعدة برفقة برعم نادي المكلا الذي يقوده الكابتن نواف بن زهيدان.

0: كنز الحوض الموت انه ما هذه انديه والانديه هي تمس حوض الموت تاخذها. ونحن ان شاء الله نقول عندنا فكره كبيره انه يكون في توفيق. هذا مكله تاريخ حوض الموت.
1: نعم
0: نادي مكله ما هي فهذه لازم تكون في غيره.
1: في غيره.
0: نحن ما نزعل على الطبامن، ما نزعل على الشعب من حقهم، لكن مكله يصبح مكله. واجبت حوض الموت. التاريخ يثبت. فهذه الناس لازم لما نقول تكاتفوا مع المكلة مش لانه الجعيدي نتكلم حاجة. على نادي له تاريخه له بصماته على مستوى الوطن. فهذا نحن من هذا المكان نرى ان الحمد لله. طبعا انا ما بقول لك ان السلطة مش داعمنا داعمنا، يعني لو ما وقوف السلطة في الفترات الماضية ما كنا. واكبر دليل ان احنا اليوم الحمد لله تحصلنا على منشآت وتوفيق من الله صح، ده جهود ذاتية والسلطة امتنعت طرحتنا احنا في مصاف الطباعة من الشعب على اعتبار النادي بتاريخه
1: فعلا
0: وليس تاريخه لاعبين اسمه مثل منتخبات مثله. فهذه الحياة هكذا. فاليوم لما نقول دعوة للتكاثر على المكلة للمكلة مش لانوال جعيري
1: اكيد
0: او، لكن هذا نرى ان التاريخ وان شاء الله نقول ان المكلة ما بيعود
1: بإذن الله.
0: غيرة ابناء المكلة من بيوت النار وسلطة وداعمين ما عاد يجون بيخذوا لنا المكلة. ونحن الحمد لله ماشيين في امور طيبة.
2: وتحدث في اللقاء المهندس علاء العمودي مدير مكتب الشباب والرياضة في عدة مواضيع نقدم لكم شذرات منها.
3: في البداية موضوع اللي هو دور المكتب، هو دور المكتب مهمته الإشراف والمتابعة والتنسيق مع الأندية والاتحادات ووضع برضو أيضا في تطوير عملية المنشآت وعملية متابعة أوضاع المنشآت نفسها الرياضية أو تطوير النشاط الرياضي، وأيضا تنفيذ الأساس وتنفيذ توجيهات السلطة المحلية والوزارة. هذا هو الجانب القانوني بس. لكن نحن في دورنا حاليا يعني تغير الوضع وفي تجاوز أيضا في الجانب الإداري مثلا، نحاول نحن نعمل إعادة تنظيم يعني في العمل الإداري مثلا من خلال مثلا تفعيل المؤسسات الرياضية وأيضا دعم الأندية بس بالإمكانيات المتاحة التي تأتي من قبل السلطة المحلية خاصة يعني والوزارة، مع الاستفادة من المنشآت اللي موجودة الآن اللي حصل في الأندية الدرجة الأولى أنه يكون لها دخل مستمر ويساعد الأندية في ذلك. هو الرياضة صح حضرموت هي أو بشكل عام في حضرموت تمتلك يعني تاريخ وارث كبير زي ما قلت يعني من أيام الثمانينات السبعينات ويمكن أقدم عن فلما نخلق. بس لكن الواقع حاليا هو في تحديات، يعني أصعب تحدي بالنسبة لي في واقع الرياضة حاليا هو الجانب الإمكانيات المادية كما قال الأستاذ أنور، يعني تلاقي أنه الضعف المادي أو الإمكانيات المادية المقدمة للأندية هي دي تسبب عملية أنك أنت تبرز أكثر أو أنك تقل في جانب الوقت. وفي الأخير نحتاج إلى احتياجات من تفاوت في مستوى النشاط برضو أيضا من الأندية، هذا اللي سبب إنه يعني اللي هو الواقع في بشكل عام، يعني تحصل إنه كمان يعني هو فخر إنه يكون أندية حضرموت هي البارزة في على مستوى الكاس ولا على مستوى حسن الدوري يعني وهذا فخر لأنه الأساس نشوف هنا يروح الفضل يعني جهود السلطة المحلية وأيضا لرؤساء الأندية نفسهم المجتهدين بعلاقاتهم والخيرين اللي حواليهم بجمهيرهم الهاتفة حاولوا أنهم ينهضون بالأندية كما مثل نادي المكلة ونادي التضامن قبله كان برضو يمكن 30 سنة أيضا في الدرجة الثانية كان أو الثالثة، وهذا اللي موجود نادي الشعب قدوه من أول قدوه بارز هو اللي مثل المحافظة الآن نحن ماسكين مكتب الشباب والرياضة فطبيعي نحن نعمل من ضمن المخرج هو اللقاء برؤساء الأندية مع بيوت المال بيوت المال وهذا نسقتنا مع الأستاذ فارس بن هلابي ومجدي وعابس إن إحنا نجلس معهم كلقاء عشان نحاول ندعيهم كورشة عمل موجودة وهذا على الصدد إن شاء الله خلال الفترة دي وقدوا يعني في مخطط في موضوع مرحلة كأس حضرموت والفعاليات الأخرى خاصة حضرميت. تجربة التجار بدول الآن الوعي عندهم إنهم يرعون خاصة مثل بنك البسيري راح نادي
1: الشعب
3: مجموعة الاعتصام رعت المكلة والسمنتة القصيرة رعت تضامن. بس لكن احنا نفكر في عملية انه لابد انه دخول اكثر الرعاة مش مجرد انه بطرح شعار في نفس الوقت، لا لازم انك انت يسوي هل تراعينا في او ان انا اطرح مال معين، لا في امور انا ما عندي مشكلة انك انت تصغر مثلا المال بس انما تعطينا كمستلزمات كحاجات اكثر هذا افضل
1: بالضبط،
3: ولا انك تعطينا مال فقط وخلاص وعلى طول يشوفها يبغت عملية رؤية وتكون واضحة من الأندية هي اللي بتمشي بها. صراحة أنا تفاجأت إنه أندية حضرموت في الساحل فقط تقريبا 23 نادي 23 نادي بما يقارن لما تيجي تقول انا الدعم اللي بقدمه للانديه ثلاثه او سته عندي او سبعه عندي او 10 انا ممكن بيبيع منها. يعني لما تيجي تقول الدعم في محافظه عدن, عدن كلها كامله ب 10 انديه. صحيح انه في مثلا تحص الانديه معترف بها رسميا وفي انديه محل ترخيص, بس لكن احنا كساحل حضرموت خلاص نعطي حتى لدرجه الانديه اللي هي داخليا تضطر انك تعطيها الدعم. صحيح يتفاوت الدعم, بس نفسه الدعم نفسه المقدم من قبل السلطة, هذا اجتهاد من قبل السلطة أنما تنسى أنديتها تعطيها دعم تميز حاب الدرجة الأولى بمبلغ معين, رغم أنه صراحة ضئيل جدا نشوفه فعليا, خاصة احنا اشتغلنا في أندية وجينا لموسع في نفس الوقت نحس بشعور رأس الأندية كيف هو يجيبون الدعم. فالتاني هذا كرأي بس مش عارف كيف انت هذا اعترافات تلغيها. تحدث في موضوع نادي المكلم هو شيء طبيعي انه لما يكون انا طلعت من الدرجة من الدرجة الثالثة للثانية خاصة بسنين كثير طبيعي ان نحافظ على البقاء يعني, بس زي ما يقول استاذنا الجماهير هي مش مؤمنة بفكرة الفوز والخسارة كل الانديه بشكل عام
1: بغوا
3: فوز بس وهذا الشيء الطبيعي انه الحفاظ على البقاء انا نشوف ان حفاظ البقاء لان المكلة سواء كان موسم موسمين ثلاثة اربع مواسم هذا طبيعي جدا الى ان بعدين هذا الصح لانك انت سنين انت برا. شوف الانشطة والفعاليات في شباب رياضة من قبل في 26 هو في حراك رياضي موجود وفي انشطة موجودة. صحيح انا لما جيت المكتب حصلت ان هي متفرقة يعني ما فيش جدول معين تلاقي ان الانشطة صنين تلاقيها بس ممكن موسمية او في شهر واحد واربع شهور تحصل الانشطة. انا اتكلم كمكتب شباب رياضة فهذا اللي بعد الجهود من عملية الانشطة في مقترح معنا نحن ممكن 2027 مستقبلا نحن نعمل الانشطة نزمنها يعني بطريقة انه مثلا اتحاد ولا اتحادين في شهر معين تبقى الشهر الثاني يعني نحاول نحن طول السنين نعمله في رمضان نلتفت للرياضيين القدام الذين هم بالنسبة لي شخصيا لهم اهتمام لي يعني او قبل رمضان بس الفكرة نحن نحاول نراعي الظروف من غير المواسم يعني مثلك من موسم البلدة او كما هو. بس الحمد لله ان شهدت اخر شيء مباراه النهائيه حق البلده يعني اعطتنا احنا زخم اكثر وتغيير وفكره ان احنا غيرنا المباريات الى ليل فهمت وتجربه نحن نستفيد منها ونقيمها لعمليه الدوري والكاس يعني اللي بيكون موجود
1: نجحت صراحه نجاح
3: الحمد لله بس كاناره كذا نحن نشوف

0: من الديس الشرقية وفانا الزميل وليد القحيطي بهذا الخبر. تواصلت منافسات دوري الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي للناشئين لكرة القدم الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية، ويشرف عليه نادي اتحاد الشبيبة بإقامة مباريات الجولة الثانية، والتي شهدت عددا من النتائج المتقاربة والمواجهات الجماهيرية. المجموعة الأولى تعادل الغريفة مع الريفي بدون أهداف في مباراة اتسمت بالندية بين الفريقين، ليتساوى الفريقان في النقاط ولكل منهم هما 4 نقاط، ليتصدر المجموعة الريفي بفارق الأهداف عن الغريفة. كما انتهت مواجهة سلام الجهول والرجيدة بالتعادل السلبي أيضا، ليرفع السلام رصيده إلى 2 نقطة من 2، وافتتح الرجيدة رصيده بأول نقطة في الدوري من 2. المجموعة الثانية فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة شباب ثوبان والغيضة بهدف لكل فريق. تقدم وحدة الغيضة عن طريق ماجد المنصوري قبل أن يدرك شباب ثوبان التعادل بوسط سالم أبو بكر باوزير، ليرفع الشباب ثوبان رصيده إلى 2 نقطة من 2، وحصل وحدة الغيضة على 1 نقطة من 2. وفي مباراة جماهيرية حقق هلال حلفون فوزا مهما على الصيادين بهدفين دون مقابل، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من 2، وسجل هدفي الهلال أحمد الملغزي ومعتز اليزيدي. وفي مباراة أخرى فاز التضامن على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي التضامن عبد الرحيم شيخان وصهيب الكسادي، فيما أحرز هدف الأهلي عبد الرحمن بابريدا. وحسم فريق تعاون الشيشان مواجهته أمام النصر ب3 أهداف دون مقابل. في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري الفقيدين، أسامة المقدي وعادل المرفدي الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية تحت إشراف نادي اتحاد الشبيبة، وشكرا للزميل العزيز وليد القعيطي. في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق برايتون فوزا مدويا أمام ضيفه أرسنال ب3 أهداف نظيفة في الجولة 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز. في الدوري التركي المصري محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود طرابزونسبور للفوز ب4 أهداف نظيفة على غلطسراي. في الدوري الإسباني رافينيا يواصل الإبهار ويقود برشلونة للفوز على إشبيليا ب3 أهداف لهدف في الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم. أشق رياضة وإخوتهم الشباب، نصل وياكم إلى ختام عدد هذا الأسبوع من المجلة الرياضية. لكم في الختام تحيات محرر ومخرج المجلة عبدالله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية، المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

تكلمنا وعدنا حنا ما اتفقنا وعدنا حنا ما انسجمنا وعدنا حنا ما اتفقنا عاد الا في البداية ما توصلنا لغاية عاد الا في البداية ما توصلنا لغاية

0: لا نمد الطريق ما وصلنا بأوانا حتى لا نصف الطريق
1: حتى احنا ما استجبنا
0: عاد نحنا
1: عاد احنا ما استجبنا
0: عاد نحنا
1: عاد احنا ما استجبنا
0: عاد نحنا
1: عاد احنا ما استجبنا
0: عاد نحنا عاد إلا بالبداية ما توصلنا لغاية عاد إلا بالبداية ما توصلنا لغاية ما وصلنا يا هوانا ما وصلنا في هوانا ما وصلنا في هوانا حتى لا نصف الطريق ما وصلنا في هوانا حتى لا نصف

الهوى والحب بعين في عيونك وطنا بالشوق تحكي لي جفونك الهوى والحب بعين في عيونك وطنا بالشوق تحكي لي جفونك شوق في قلبي وقلبك لمتى نصبر في حبك شوق في قلبي وقلبك لمتى نصبر في حبك

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، أنا رحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيافة حضرمية. بشارة أمل من المكلة لكل اليمن، تجري في حضرموت هذه الأيام استعدادات مكثفة لحدث طبي كبير، المؤتمر الطبي الدولي الخامس لأمراض الجهاز الهضمي الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة العرب تحت شعار ربط العلم بالرعاية. ينعقد المؤتمر غدا الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء 24 من سبتمبر، ويشارك في هذا المؤتمر خبراء من بلجيكا والسعودية والأردن وبريطانيا. سنناقش في هذه الحلقة العديد المحاور عن هذا المؤتمر، سنطرحها على طاولة النقاش مع رئيس اللجنة التحضيرية نائب رئيس جامعة العرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية بروفيسور علي محمد باطرفي. نسعد باتصالاتكم على هاتف برنامج المباشر 30 29 29. كونوا معنا بعد هذا الفاصل مع العزيز.

0: لإدارة المستشفى حضرموت الحديث للسماح لنا بإجراء هذه الدورة أو هذه الورشة في مستشفاهم، لأن لديهم يعني الأجهزة والبيئة بصراحة التي يعني تفي بهذا الغرض من التدريب. فلذلك يعني من أجل سلامة المرضى ومن أجل التكامل مع الأخوة في النظام الصحي وتخفيف معاناة المرضى وسلامتهم كما ذكرت، نؤكد على أن إقامة مثل هذه الورش مهمة جدا. فهذه تكون تكاد تكون من أهم الورش التي نظمتها جامعة العرب كلية الطب حتى الآن.
1: يبدو انه بفسر علي انه من معانا عشتها انت مع هذا الوضع، شفتك
0: يعني انا اكون صريح معك. انا كنت يوم من الايام اعمل مناظير، تمام، كنت اشتغل مناظير في عيادتي الخاصه، وكنا يعني هذا الكلام منذ 2000 يعني اكثر من 25 سنه، وفي الحقيقه كنا انا ذاك نعقم بالطريقه المتعارف عليها يعني السايد اكس والاشياء. فنشعر الآن أنه يعني العواقب التي تترتب على المرضى والمضاعفات التي قد يعني المريض ما يعيها، دخل المريض يعاني من ألم في البطن وقالوا له نحن نتأكد أن القرحة ولا لا، ونقول له لا قدر الله فيروس معين. فأنا حاسس بالمشكلة لأن اشتغلت يوم من الأيام في هذا التخصص. فلذلك يعني أنا أكرر شكري للدكتور عمر، وأتمنى إن شاء الله ان احنا ننظم ورشات اخرى ايضا. احنا غطينا الان حوالي 25 شخص فرد من هذه المحافظه من داخل تريم وسيرون القطن، وزي ما قلت لك من مأرب ومن تعز ومن المهره
1: المكلمه حقنا
0: المكلم بالعكس مكلم كان 11 نفر.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ومن الشحرة ايضا.
1: ممتاز.
0: ايوه تمام. فلكن ندعو الجميع، احنا نريد
1: انت تطمح الى اكثر مشاركه،
0: ونحن على استعداد زي ما قلت لك يعني. الهدف الآن بالنسبة لنا بعد نهاية المؤتمر، من اليوم الثاني لنهاية المؤتمر سنعمل على إقامة هذا المخيم. طبعا الكلفة عالية جدا، $100,000 تقريبا، لكنها هتعمل الأشياء مجانية للمرضى.
1: الله يجزاك خير.
0: هتعمل خدمات يعني هذه الكلفة التقديرية عدها والدكتور عمر بحكم خبرته هذا، فالمبلغ كبير جدا. فلن نستطيع أن نقيم مؤتمر وأن نقيم المخيم بهذه المبالغ، لكن هناك يعني وعد من الأستاذ سالم عضو مجلس القيادة والمحافظ جزاه الله خير بأنه سيهتم بمتابعته مع جهات اختصاصية خارجية لإقامة هذا المخيم. نتمنى أن ننجح فيه، وإذا لم ننجح نحن من يأتي من بعدنا، المهم أن نظل نعمل جميعا من أجل مصلحة مرضانا في حضرموت. ويعني إن لم نتوفق نحن على الأقل نبدأ المحاولة،
1: يعني توضع البذرة.
0: نعم.
1: وسيات من يكملها.
0: ولو الآخرين ما عملوا هكذا، أساتذتنا اللي درسونا احنا أيام في كلية الطب عدن لما وصلنا لهذا المكان، هم أيضا يعني علمونا احنا وصلنا يعني في هذا المقام. أنا يعني أتذكر رائد التعليم الطبي الأول في اليمن البروفيسور حطاب أطال الله في عمره، يعني الآن يمكن على مشارف الثمانينات أو نهاية السبعينات
1: ما شاء الله.
0: يعني هو يعني عندما أسس كلية الطب في 75، تمام، الآن يعني أنا متأكد أنه في غاية السعادة والبهجة عندما يرى طلاب والتعليم والنهضة التي صارت برغم كل المشاكل، برغم كل النواقص اللي نعانيها، برغم مشاكل واستياء الناس مثلا من الخدمة المقدمة لهم نتيجة الظروف، إلا أن نحن نقول يعني هذا قدرنا وعلينا أن نعمل جميعا من أجل تحسين يعني النظام الصحي والخدمة الصحية وكليات الطب قاطبة لا خير فيها إذا اكتفت بالجانب الأكاديمي وتدريب الطلاب وامتنعت عن يعني الربط مع الصحة هي المستفيدة. تمام. هناك دائما أنا أكررها زواج كاثوليكي ما بين الطب ومكتب الصحة، يعني لا طلاق فيه،
1: مستمر غير هاي
0: لا زواج
1: كاثوليكي
0: إلى أبد الأبد من أجل مصلحة الناس. فلذلك يعني سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة النوري أو متنا على وجه الجدار.
1: حبيبي شو معك يا برسول علي؟ بس خليني أضع عليك سؤال، يعني الآن في المؤتمر الخامس 44 ورقة علمية تم قبولها تقريبا،
0: نعم،
1: أبرزها دكتور برسول علي؟
0: والله كثيرة فيها يعني
1: تتكلم. أبرزها ذات أهمية فيها قصوى يعني.
0: نعم. في عن التنظير للقنوات الصفراوية حيتكلم عليها دبرز هذا من بلجيكا. في عن الذكاء الصناعي والمناظير حيتكلم عليها بنداري، هو هندي لكنه من بريطانيا يعني. في أيضا عن الروبوتك سيرجري، جراحة الروبوتات يعني الإنسان الآلي، حيتكلم عليها بروفيسور اليامي من السعودية. في عن بروفيسور مصطفى إبراهيم هو إبراهيم مصطفى هو رئيس الرابطة العربية للجهاز، سيتكلم على وضع الجهاز الهضمي في العالم العربي كله مش في اليمن، فهذا حيشد يعني أطباء من خارج اليمن أخوة عرب أنه يفهموا إيش اللي يدور في العالم العربي كله مش إلا في اليمن. تمام، في أيضا تجربة حيتكلم فيها الدكتور سليمان حسام عن تجربته في زراعة الكبد في اليمن، خبرة 5 سنين تقريبا اشتغل. ولا أريد أن أنتقص من يعني الآخرين، لكن هذا يعني أبرز ما حبيت أنه يعني أتطرق إليه. وأيضا مضاعفات المناظير
1: بكرياس الأورام ويسمنا جراحة الرجول
0: كلها سيتكلم عن النزف العلوي السفلي الأورام الـ الـ الـ يعني اللي في الكبد في البنكرياس، الفيروسات التهاب الكبد الفيروسي، لا إله إلا الله. أيضا الدكتور عمر بالفقي سيتكلم على موضوع حساس في الحقيقة، أنه احتياجات مراكز الجهاز، هل نحن في اليمن ملبين لهذا الاحتياج والطلب؟ يعني الناس تتكلم على أمراض الجهاز الهضمي وعلى توفير مناظير منذ سنين، إلى أين وصلنا في هذا الجانب؟ فهذه أيضا محاضرة للدكتور.
1: وأنا هذا اللي كنت برسول علي بحط عليك سؤال، بس سبحان الله وكأن قرأت ما بقوله فعلا، أنه أحيانا الأماني كثيرة وأنه الجهود تبذل دراسات انعقاد ورش عمل، لكن تصب واقع أنه فعلا زي ما تفضلت برسول علي أنه يعني هل فعلا وصلنا لمرحلة أنه نكون خلاص تفردنا بهذا الموضوع؟ هذا السؤال. لكن خلينا أضع لك سؤال أستاذ علي، يعني 600 طبيب استشاري مشارك، عدد فعلا تفخر حضرموت بأنه تكون مؤتمر ويشارك فيه 600 مشارك من دول كثيرة، زي ما تفضلت أبرزهم الدكتور بيري ديبرز ومريم الخاطري مايد الماضي، أيضا خبراء مصر الأردن بريطانيا والسعودية. يعني أنتم قصدتم التوسع في هذا الموضوع ده بروفيسور علي اللي فعلا تعطون المؤتمر زخم بمشاركة العديد من الأطباء؟
0: أولا للتصحيح، هو 600 المسجلين
1: مسجلين
0: نعم متاز. لكن لأسباب لوجستية يعني نحن عادة نعمل مؤتمرنا في أبراج بن محفوظ، والقاعة في الحقيقة أقصى حد 400 حضوريا طبعا، لكن الباقيين نسمح لهم عن طريق الزوم لأن ما نستطيع.
1: يعني مركز العلاقات فيه لازال في أبراج
0: محفوظ. نحن اخترنا أبراج محفوظ أولا كل الوسائل اللي قامت مؤتمرات علمية موفرة لديهم.
1: نعم فعلا
0: قد تكون هناك قاعات أكبر فيها، لكن أنا أتكلم على النت وعلى الكونكشنز وعلى الأمور الأخرى اللوجستية التي نحتاجها يعني في مثل هذه المؤتمرات. يعني حجم القاعة يفرض علينا أن لا نتعدى عدد محدد من الحضور 400، والباقيين يشاركوا عبر الزوم. هذا التوسع في الحقيقة احنا يعني نهدف من وراءه أولا لإثراء النقاش، يعني أن يكون أكثر خبرات نستفيد منها من الدول العربية والأوروبية. الأمر الثاني كما ذكرت أن نتيح فرصة لأبنائنا الأطباء للمشاركة حتى الطلاب حتى الطلاب كلية الطب في مراحلهم الأخيرة، احنا يعني سمحنا لهم طلاب كلية الطب بجامعة العرب، سمحنا للمستوى السادس كل الدفعة، وسمحنا لنصف الدفعة الخامسة
1: يشاركوا في هذه
0: حتى يستمعوا ويسمعوا أشياء حديثة، قد أشياء يعني لسه غير قادرين على استيعابها، لكن على الأقل نعول يعني يتعودون على الجو العلمي وعلى النقاش وعلى الاستماع. على
1: طب معلش بروفيسور، نقطة استيقاف في هذا الموضوع، أنه يبدو لي أنه هذا فيه تفرد في العرب في تخص كلية تحديدا الطب والعلم، أنه سمحت لطلابها بمشاركة في مؤتمرات زي هذه. أنا أظن أنه في تفرد، يعني ما أظن الجامعات كلها
0: لا أعتقد والله، ما أنا ما أريد أقول تفرد حتى يعني
1: لا أنا أقولها يعني أنا عارف أنه بتحفظ
0: من حق لا أنا أقول أنه يعني مثلا على سبيل المثال أنا أقول لك حاجة، مؤتمراتنا السابقة اللي عملت في 23 و22 و24 كان طلابنا آنذاك في المرحلة الثانية أو ثالثة الطلاب لسه ما داخل سريرين، فبالتالي ما كنا نشركهم، لكن كنا نعطي لطلاب مثلا طب حضرموت عدد معين بسيط اللي يقدمون يعني وتنطبق عليهم شروط. الآن وصلنا الآن المرحلة السادسة، الآن يعني طلاب طب العرب بإذن الله حيتخرجوا سبتمبر القادم، حيتخرجون أول دفعة نعم، فلذلك شعرنا بأنه الآن أهل الأوان نحن نعطيهم فرصة ونعطي أيضا سنة خامسة. لكن أعتقد أنا يعني تجربة إشراك الطلاب موجودة في كثير من الجامعات سواء كان هندسة سواء كان طب، يعني هو نوع من التعليم الطبي المستمر لهم خارج نطاق المناهج المحددة والمتعارف عليها، تفتح مدارك ويسمع من هنا ويسمع كلام. وإذا زي ما قلت لك يتعود على أنه يستمع إلى محاضرة أونلاين ويشوف كيف النقاش يتم، لأنه لا معروف يعني الإي ليرنينج التعلم الإلكتروني أصبح يعني طريقة خلاص متعارف عليها، مش شيء حاجة يعني جديدة زي ما السابق لما تتكلم عليها قبل 20 سنة قد تشعر بأنها يعني نوع أقل جودة من التعليم وأنه يعني مشكوك في أمره، لا خلاص ما الموضوع حسم انتهى يعني. فإشراك الطلاب في الحقيقة في المؤتمرات نحن لا ندعي أن احنا يعني منفردين فيه، ولكن نقول أن احنا عملناه على الأقل، إذا هو شيء متميز نحن انتهجنا ونتمنى
1: الغير يحضر حضوره.
0: طيب. ونحن حضرنا حضور الغير يعني لم نخترع شيء من عنده.
1: طيب بسرعة قبل ما نطلع الفاصل بس خليني أضع عليك سؤال ونعود عن محور الثالث مهم جدا اللي هو حضرموت المواطن هكذا. يعني البروفيسور علي يعني الآن سينعد بإذن الله المؤتمر غدا بإذن الله إن أطال الله في الأعمار، وسيكون ستكون عاصمة حضرموت المكلا على حدث فعلا مهم جدا. يعني أهمية الاستفادة من الخبرات التي تشارك في هذا الدولية ونقلها التطبيق محليا، كيف يقرأ الواقع الدكتور علي البروفيسور علي؟ يعني
0: أنا كما ذكرت لك حاولنا أن نستقطب متحدثين ذوي خبرة وكفاءة ومشهود لهم على مستوى الوطن العربي، وكان هدفنا هو أنه يثروا النقاش الذي سيتم في هذه الجلسات. وأيضا الأهم من هذا الموضوع هو أنه كيف نطبق هذه الحلول والمعالجات على واقعنا اليمني. هناك مقولة تقول فكر عالميا وطبق محليا، فقد تكون الخطة ألف المتعارف عليها في البروتوكولات تطبق في كندا وأمريكا وأوروبا لكنها ليست قابلة للتطبيق في اليمن. فهل أنا أجي أقول والله لا أنتم كيف ما طبقتوا آخر ما توصل إليه العلم؟ طب أنا ما عندي مقدرة، قد تكون مقدرة حتى هذه مالية، يعني أنت تكلم لي على أحدث أدوية موجودة وفحوصات غير قادر على عملها أنا
1: بالضبط.
0: يعني المواطن للمواطن والدولة تستطيع أن توفرها. فإذا علي أن ألجأ للخطة باء والتي تكون قد تكون أقل كفاءة من الخطة ألف ولكنها أبليكبل يعني قابلة للتطبيق. فلذلك نحن نريد هذا النقاش. ولو تلاحظ احنا يعني عدد الدول العربية المشاركة دائما في مؤتمراتنا أكثر من الدول العربية، احنا متعمدين وقاصدينه يعني نسبة وتناسب، يعني يشاركوا معنا مؤتمراتنا من أمريكا ومن بريطانيا
1: لكن الدول العربية أكثر تركيزا
0: ودول الجوار لسبب بسيط، لأن مشاكلهم أقرب إلى مشاكل
1: بالضبط فعلا
0: والحلول التي
1: كان مهم إقليمي فعلا المشاكل نفسها.
0: نعم لا لا قد تكون طبعا هناك فوارق في بنية النظام الصحي وقدراتهم دول الخليج يعني لا تقارب بنظامنا، لكن على الأقل عندما يكون في هناك فجوة وهوة بيننا وبينهم نحاول نسد هذه الفجوة بطريقة هم مثلنا يعني يعرفوا عاداتنا وتقاليدنا وإمكاناتنا، بالتالي يصير في إبداع في إيجاد الحلول. قال عندما تأتي بشخص مثلا من أمريكا من كندا على مستوى عالي جدا من التكنولوجيا والفحوصات قد لا يلامس بعض المشاكل
1: اللي تعيشها دائما.
0: فلذلك احنا دائما نهدف في مؤتمراتنا إلى أن يكون المشاركون من الدول الإقليم العربية أكثر. تمام هو كله أونلاين، يمكن واحد يسأل نفسه سؤال ما هو أونلاين مش هيكلفك، هو جبت واحد من السعودية ولا من عمان ولا من أمريكا هو أونلاين هيشارك. ونحن طبعا كل هؤلاء الذين يشاركون ونوجه لهم الشكر والتقدير لا يتقابلون لا يعني أي مقابل مادي، لأنه معروف في المؤتمرات والأطباء أن البعض يشاركون بمقابل يعني ساعته، لكن إحنا من الظروف اللي ما نتعيش كونفليكت وحرب وصراع فهم يعتبرونها نوع من المساهمة.
1: والله يزال مصر.
0: نعم نعم كلهم المتحدثين ومن أول مؤتمر عملناه
1: كل المؤتمرات كانت
0: كل المؤتمرات يعني
1: بدون
0: من أول مؤتمر عملناه وحتى الآن لم يطلب أحد منا مقابل إلقاء محاضراته، يعني عدا أنه يعني فقط لما نجيب مرات تذكرة المواصلات هذا أبسط تقدير يعني والإقامة طبعا تمام. لكن ما قصدته أنه عندما ينطرح هذا السؤال يا أخي أنت إذا بتعمل واحد شخص مشارك مثلا عبر الزوم خلي يجي ناس خبرات كندا وأمريكا وممتاز، لكن أنا أريد واحد يتكلم على حلول وعلى إبداعات الواقع أنه يستقبلها يقدر يستوعبها
1: يعني تكون أقرب للواقع اللي نعيشه.
0: نعم نعم وأيضا يعني يعني نحن يعني استفدنا أيضا في في من خلال تجاربنا السابقة أنه لكي توصيات المؤتمر تأخذ طريقها للتنفيذ وتكون أكبر، اللجنة التحضيرية هذه المرة نائب رئيسها والدكتور أحمد بن ناصر يعني
1: مدير مكتب صحة السكان
0: معنا، فأيضا إشراكهم معنا عندما نأتي بتوصيات ما بعد المؤتمر بتكون يعني كما يقولون يعني اشرك الناس في التخطيط يساعدوك في التنفيذ
1: بالتنفيذ فعلا.
0: فنحن عندما نشركهم معنا في في في لجنة التحضيرية هذه كانت يعني خبرة تراكمية، فوجدنا ان هذه ايضا يعني يصب في الصالح العام، لان في الاخير نحن لماذا نعمل هذه المؤتمرات؟ هل اجل بس يعني اعلام ويعني ظهور بان احنا عملنا ابحاث علمية وعملنا لا لا احنا لا نهدف، نحن نتكلم بوضوح هذه المؤتمرات يجب ان تنعكس على واقع النظام الصحي وتعالج المشاكل التي تواجه النظام وتضع الحلول وتنمي وتزيد من مهارات ومعارف أطبائنا المحليين الذين يعني يحرمون من المشاركات الخارجية بسبب الظروف العامة التي تعيشها البلد، وبالتالي هذا يعني يعني مسؤولية اجتماعية لنا وأخلاقية تجاه أطبائنا كلهم، يعني أن نتيح لهم الفرصة، ومن استطاع أن يغاد يسافر إلى برا ويحضر مؤتمرات فليكن هذا أمر جيد ومحمود،
1: لكن كجمعية عامة نحن مستعدين تقديم أي خدمة،
0: نحن ملزمين نحن نرى أنه علينا يعني التزام أخلاقي تجاه أطبائنا بأن يجب أن نستمر في دعمهم بإقامة مثل هذه المؤتمرات لكي نسد الفجوة الموجودة ما بيننا وما بين الدول الجوار حتى ودول الأوروبية بالقدر الذي نستطيع عليه. قال لا نستطيع أن يعني نسد الفجوة 100%، ولكن على الأقل يعني نساهم في معالجة هذه القضية. ولذلك عودة إلى كلامي إنه أنا أدعو جميع المؤسسات وكل المهتمين بقطاع الطب إلى عقد مؤتمرات بشكل مستمر ومستدام
1: للفائدة العامة
0: ولكي نخلق حراك علمي طبي وتصبح ثقافة لدى المجتمع الطبي أنه لابد من إقامة مؤتمرات طبية ولابد من أن تكون لأجلة مستمرة، وكل من سيساهم معنا أيدينا ممدودة له نرحبه تمام، حتى لو يجف معنا بصبع أو بينفخ العجلة القطار، لكن من سيقف في طريق القطار هو هيتعود
1: بالضبط بيصاب،
0: لكن لا نريد أن يكون هناك إحباط. الجو العام في البلد خلاص لن أتكلم عنه، الكل يعرف لكن هل لا يوجد لدينا خيار آخر؟ هل يعني لأن الوضع العام محبط والظروف هل نسكت؟
1: لازم عليه خوض المعركة بأي سلاح كان.
0: نقول لو كل الناس تفكر بأن نحن كلنا في مجال اختصاص، أنا في الطب وهذا في الهندسة وهذا في الزراعة وهذا في الطرقات وهذا في التربية، والكل مشى بنفس الهمة
1: سنصل
0: حتما، إن لم نصل اليوم سنصل غدا،
1: ما وصلنا نهاية جيلنا بيوصل لها قادر
0: لا شك في ذلك يعني نحن نقول يعني طموحاتنا وأهدافنا لحد لها، لكن المهم أن يكون هناك التنسيق مطلوب بين كل الجهات
1: تقارب
0: وخلق ثقافة. نحن سعيدين الآن بأنه حافظنا لنا كلية الطب لها 6 أعوام منذ أن أسست الآن هذا المؤتمر الخامس، يعني تقريبا معدل كل سنة
1: مؤتمر.
0: وأرجع وأكرر أقول نتمنى أن يأتي اليوم الذي فيه نعقد مؤتمرين في السنة وليس تمام، والآخرون ولو عمل الآخرون مؤتمر وهذا عمل مؤتمر حنجد نفسنا على مدار السنة لدينا مؤتمرات طبية تنمي
1: وفي حراك طبي بيصير يعني دكتور المفصل
0: وكله ينعكس على خدمة المريض.
1: طيب برسل علي ريحك شوي ضغطنا عليك في الأسئلة.
0: لا بالعكس سيدي،
1: سنطلع فاصل وسنعود بإذن الله بعد الفاصل مع البروفيسور علي محمد بطرفي عميد كلية الطب والعلوم الصحية جامعة العرب ونائب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة التحضيرية. فاصل ثم نواصل.

0: طيب مستمع عزيزي المستمع عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز عبد الله السيد مخرجنا في هذه الحلقة. طبعا البروفيسور علي منفتح جزاه الله خير وصل إلى إذاعة المكلة رغم الارتباطات بالمؤتمر موتور سين عيد غدا أيضا ارتباطات خاصة فله كل الشكر والتقدير. بس أرجو من لأن في حجم اتصالات كثيرة تصل إلي التلفون نحن معنا اليوم سنغلق الاتصالات شوية لأنه سنخرج ما في مكنون البروفيسور علي محمد مطرف علي محمد مطرفي لنستفيد أصلا من واقع هذا المزل. بروفيسور علي عدنا لك مرة أخرى خلينا نعود في محور مهم جدا اللي هو حضرموت والمواطن. يعني الهدف الرئيسي لجامعة العرب هو تنظيم هذا الحدث، هل هو تعويض الأطباء عن صعوبة السفر؟
1: لا نستطيع أن نقول هذا هدف واحد، هذا هدف ثانوي. لكن الهدف الأساسي هو أن الجامعات بشكل عام أهدافها الثلاثة المتعارف عليها هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. هذه أهداف ثلاثة، وهناك من يضيف استشراف المستقبل. ففي إطار هذه الأهداف العامة للجامعة نحن ملزمين بأن نسهم في تنمية المجتمع. فكيف ستتم التنمية هذه؟ من خلال خدمة المجتمع، تقديم الاستشارات له. فنحن نقول تنمية المجتمع بشكل عام لما نتكلم عن القطاع الصحة عندنا كلية الطب، إذن هذه كلية الطب بيت الخبرة، ما هي مساهمتها في حل المشاكل الصحية التي يواجهها المجتمع؟ فنقول على الأقل نحن نسهم في تزويدهم بالمعارف والمهارات بأحدث ما وصل إليه لهذا المجال، لكي نضمن بأن المريض الذي يتلقى العلاج تلقاه وفق ما هو متاح وأحسن ما هو يعني متوفر حتى هذه اللحظة. قد يكون تأتي سنوات أخرى ويتغير هذا الرجيم من العلاج، هذا مسألة يعني واردة. لذلك نحن نقول إنه هدفنا إعطاء الفرصة لأطبائنا الغير قادرين على السفر للخارج لحضور هذه المؤتمرات محليا، ولمن هو موجود ويعمل كاستشاري مثلا أو كإخصائي أنه أيضا يضمن أنه في مجال اختصاصه ما تم من تطورات ومن تكنولوجيا هو على علم بها من خلال إشراك الخبراء والاستشاريين من خارج دولنا. تمام، هذا يعني بشكل بسيط. ثلاثة، يعني التعليم الطبي المستمر. نحن عندنا برنامج إدارة في كلية الطب رأسها الدكتور أحمد باذين، فجزء من التعليم الطبي المستمر هو إقامة المؤتمرات، إقامة مثل هذه المؤتمرات هو تعليم طبي مستمر. فمراحل التعليم للطبيبية ثلاثة: مرحلة البكالوريوس اللي أندر جرادويت، ثم تأتي التخصص البوست جرادويت، ثم تأتي التعليم الطبي المستمر. التعليم الطبي المستمر مساحة مشتركة للجميع. قد يكون هذا الطبيب لم يحصل على فرصة للتخصص لأسباب قد لا تكون مالية، حتى اجتماعية، مرأة تزوجت وخلفت ما تقدر، لكن على الأقل عندما تحضر مؤتمرات ودورات تدريبية تحافظ التعليم الطبي المستمر. والتعليم الطبي المستمر أنت تساهم في سلامة المريض لأنك تضمن بأن هذا الطبيب ربط العلم بالرعاية.
0: هنا عنوان المؤتمر،
1: إذا تضمن أنه هو متطور ومحدث لمعلوماته،
0: متابع للتجديد يعني.
1: تجديد. تمام، والمعلومة تصل لعنده. وأيضا عندما يواجه مشكلة محلية وهو وزملائه ما قدروا يوصلون لحل فيها لأسباب كثيرة، هي تطرح في المؤتمر مثلا تناقش، يا أخي أنا عندي كيس الفلانية وهذا وكيف عملت، وأيضا الآخرين يقولون لخبرات معالجة حالات يعني كيس ستدي يسمونها، يعني حالة فردية. فتتم نوع من العصف الذهني ما بين الناس المشاركين، وبالتالي هناك ما هو المخرج المتاح لك حسب ظروفك. فيعني هذا باختصار يعني الهدف من إقامة المجتمع.
0: عشان عام ورد برسالة قلنا ما والله ما بغاك تغادر.
1: الله يحفظك. لا نأتيكم
0: بالعكس، إذاعة المكلة مفتوحة أنا شخصيا لك دكتور برسالة. بس يعني خلينا أعرج على موضوع مهم. يعني جزاكم الله خير في كلية جامعة العرب كلية الطب والعلوم الإنسانية عقدتوا هذا الموضوع. يعني هل ستستخدمون بإذن الله برنامج تدريب متخصص في الجهاز في طب الجهاز الهضمي؟ وهل سيكون مقرر المكلة؟
1: هذه ليس باختصاصنا نحن، يعني
0: أنا أقصد كجامعة العرب
1: كجامعة
0: وهذا التفرد لكم.
1: لا هذا شوف هذا سيناقش، من ضمن برامج ذا هناك محاضرة للدكتور عبد الحكيم التميمي سيناقش إقامة الجائزة في اليمن. طبعا يتكلم هو في يعني عدن في مش للمكلف بس يتكلم على البرنامج. الموضوع سيطرح ويتم مناقشته. فإذا ناقش الحاضرون ووجدوا بأن هناك بيئة مهيئة لعمل برامج هذا لماذا لا ممكن يكون نعم. إذا وجدوا أنه نعم نريد لكن نريد أول شيء أن نسد الفجوة يعني نوفر البيئة المناسبة ثم نبدأ برامج. وهكذا الأمور تحل. الأمور عندما تناقش بهذا الطريقة العلمية الصحيحة أنه أنا أدرس وضعي الصحي ووضعي بشكل عام وبيئة العمل والتدريب وأرى أنه والله ناقصة 1-2-3 الشكل قائمة التدقيق وفر هذا وفر هذا ثم توكل على الله تمام. لكن
0: يعني عقلها وتوكل
1: بس عقلها وتوكل بحيث أنك تعمل صح مو بس أن تخليها بس كما يقولون أصحابي بالسهالة ما بيصير. لازم تكون عندك يعني المبررات وعندك أيضا الظروف ناضجة ومهيئة. وفي الأخير أنا أتكلم معك بصراحة يعني دعم الدولة لابد منه. يعني المواضيع لكي تنجح القطاع الخاص ممكن يسهم في هذا الشيء لكن هذا الموضوع بالذات نتمنى نحن أن الأمور تتم في قطاع الدولة.
0: أكيد.
1: نتمنى أن هذه البرامج التدريبية تنجح مثلا في مستشفى ابن سينا في مستشفى مكلة لأمور الطفولة في مستشفى الجامعي
0: بس الواقع مريض
1: معلش لكن لا معلش يعني القطاع الخاص
0: مش يأس لكن واضح واضح يعني
1: سيسهم القطاع الخاص فيها ولكن نحن نقول للاستدامة وللديمومة عندما يعني يكون التركيز في مرافق حكومية تضمن ديمومتها واستمراريتها. قد يقول البعض يا أخي الحكومة ميزانيات لكن فيها استدامة. الخاص تخشى من شيء واحد فقط إنه لو صار لا قدر الله لهذا العمل الخاص توقف لأي سبب كان حتتوقف الأمور.
0: أكيد.
1: فلذلك لابد من توازن. يعني لا نخليه كامل في الخاص ولا نخليه كامل مثلا في الحكومة تكامل ما بين الاثنين بحيث نضمن استدامة هذا البرد.
0: لكن بروفيسور علي يعني أنا ترى معي وأنت رجال أخبر في ميان الطب أنا يعني فضولي زي ما يقولوا
1: لا
0: والله حقيقة
1: الإعلاميين يدخلوا في كل
0: الله يحفظك لا بس أعطي الله يقولوا أعطي قوس بارقها يعني نقصد أنه ألا ترى أنه فعلا التجمعات الطبية الخاصة يعني غطت جزء كبير من ضعف الخدمات الصحية صح. في
1: صحيح.
0: رغم مرارة الأسعار لكن هي غطت جزء كبير
1: غطت جزء كبير ولكن يعني يعني شوف أنا نحن لنا وجهة نظر يعني وأنا قلتها علنا أمام معالي وزير الصحة الأستاذ قاسم بحيبح في مؤتمر سلامة المريض اللي حضروا لنا في 2023 فقلت أنا وجهت دعوة لتبني التأمين الصحي
0: هذا مهم جدا فعلا
1: نعم وهذه هذا أهم يعني نحن ندرسه بصراحة في كلية الطب في حضر جامعة العرب ونتمنى يعني أن احنا نسهم في تأسيس يعني التأمين الصحي ليس التأمين الصحي ذو الربح التجاري ولكن تأمين صحي غير ربحي لا نقصد بشركات التأمين اللي هي أخطبوط
0: العكس والله أنا أشكرك على هذا الموضوع لأننا ناقشنا هذا الموضوع في حلقة سابقة وكنا فعلا جادين في طرح الموضوع أنه التأمين يعني كنا نتحدث حول أسعار المستشفيات الخاصة وغلي هاي لكن في الدول الأخرى هو مش مشكلة نحن ضعف المردود المالي وضعف إنه العملة طيحت لكن لو في تأمين صحي سيغطي
1: هالموضوع هو في رمضان الماضي كان تبادر يعني مبادرة شخصية من بعض الزملاء وأظن الدكتور جمال ناشر هو الآن يشتغل في منظمة الصحة العالمية دكتور خالد السليمي الآن في قطر ودكتور عادل نسيت اسمه الثاني برضو متحمس فأنا أدعيت إلى هذه الندوة وشاركت فيها وحتى الأخ الوزير كان حضر جلسات البداية لمناقشة هذا الهم ويعني إنشاء تأمين صحي وقد تكون كلمة تأمين صحي شركات وبزنس وأمور فاقترح البعض أن نسميه صندوق حتى لا
0: يعني نبتعد عن موضوع التأمين
1: الصحي والتأمين الصحي في الحقيقة يعني ممكن أن ينجح ممكن ينجح خاصة في حضرموت لأن
0: مش هو ناجح بدول كثيرة
1: لا شوف في في في مجتمعنا الحضرمي متكاتف يعني هناك تجار جزاهم الله خير بدون ذكر أسمائهم يسلموا ملايين دولارات للمرضى وهذا المريض يأخذ من سين ويأخذ من صاد ويأخذ من عدة جهات طيب لو وحدنا هذا الصندوق وعملنا وبدأنا مثلا بموظفي الدولة على سبيل المثال يستقطع مبلغ بسيط من راتبه الشهري للتأمين
0: والله جدا فكرة نازحة
1: أيوة فنحن يعني هذا أيضا هم لنا نسعى إلى إن شاء الله إلى يعني إلى البدء فيه بأي طريقة إن شاء الله، حتى من زكاة التجار. طيب. ما بالغ تروح إلى هذا الصندوق وتصرف، نريد بعدين هل زكاة أو لا.
2: ما أنا بثلاث دقائق مع الوقت، أنا أتمنى منك ونحن عنه مباشرة، يعني هذه الفكرة أنا صراحة عجبت به وبناقش مساهم. يعني هل ترى أنه البروفيسور علي عنده استعداد أن احنا نعقد حلقة حول تأمين؟
1: نعم بكل تأكيد. بالمناسبة
2: أنا هذا وعد مني أنا
1: وأنا أقول لك، أنا أعلنت في مؤتمر في افتتاح مؤتمر عام 2023 بحضور السيد معالي وزير الصحة،
2: إذن هذا
1: قلت أن هذا الدعم الشعبي يجب أن يوقف، وأنا من الناس اللي أقولها الآن بكل جرأة.
2: يا سلام.
1: الدعم الشعبي ظاهر الأمر أنه يساعد المستشفيات، ولكن باطل الأمر
2: يختلف عن ذلك،
1: يخربها لأنه يخلي الإدارة ما عندها ميزانية
2: وتعتمد على الدعم الشعبي.
1: وزارة الصحة تقول لها بس خذوا بالدعم، وكل ما ترتفع الأسعار هو يدعس ليور على زميلنا الدكتور عبد الباموسة، يعني وحييه، يعني له السامات في هذا الجانب وأفكار، فيقول بس الليور المدير جيد أس ليور أكثر ويزيد في الأسعار.
2: إذن هذا عند بروفيسور علي،
1: هذا هم بالنسبة لي يعني.
2: إذن خلاص نتفق على حلقة قادمة.
1: أيوة أنا يعني هم، ولكي تكون في الصورة أنا يعني الأخ الله يرحمه يعني باحشوان دكتور
2: أنكم معكم الجامعة؟
1: لا توفى وبالسعودية، كان في التأمينات اشتغل 30 سنة. سبحان الله.
2: طيب
1: يعني كان في التأمين الصحي، ونلتقيت أثناء العلاج في القاهرة، وسلم لي كل الوثائق حقه اللي كان في هذا المجال وبداياته، وأنا يعني وعدته، وابن أخوه يعمل معانا في المهندس أحمد بحشوان يعمل معي في المؤتمر الآن، هو المسؤول عن الجانب الفني، فيعني أعطاني الكثير من الوثائق اللي هو بدأ فيها، واشتغل 30 سنة في السعودية في التأمين.
2: إذا بتفيدنا عن الحلقة هذه إن شاء الله.
1: لا أنا مستعد، أنا شوف هذا الهم بالنسبة لي هم.
2: أنا أقول لك وعد هذا الآن على مباشرة طالب منه البروفيسور علي على استعداد، ستكون حلقة قادمة بإذن الله.
1: بل أنا
2: بعد الموسم.
1: بل أنا قد تكلمت الأخ الدكتور أحمد بن ناصر، قلت له خلينا نعمل ورشة عمل حول التأمين وذا.
2: قبل ورشة عمل نتفرد هذا الموضوع بعد المؤتمر.
1: بس أعطينا فرصة لأن
2: بنتواصل
1: الالتزامات.
2: لا بنتواصل نحن، ولازم يكون
1: هذا أهم وطني ليس لعلي بطرف، هذا وطني لكل الناس، وقد تكون في ناس خيرة أكثر مننا دراية بمسألة التأمينات وأكثر مننا خبرة، نحن فقط من منطلق إحساس مباشر بمعاناة الناس.
2: يا سلام.
1: لكن في آخرين أكثر تخصص منا وأكثر معرفة، فالمسميات لا تعني، نسميها صندوق، سميها تأمين، سميها
2: نخرب حصيلة،
1: نخفف أعباء المعالجة وكلفة العلاج على المواطن وليس مرات فقط.
2: يا سلام. طبعا عزيزي المستمع، الوقت أخذنا سريع وداهمنا، وحقيقة كان لدينا محاور كثيرة، وهي فرصة أنه البروفيسور علي محمد بطرفي اليوم معنا، ولكن خلاص هذا أيضا برنامج، هو أيضا عنده التزامات، رجل ملتزم بمواعيده في الجامعة، فلا نقدر خلاص نتوقف عن هذا، ونشكره حقيقة دكتور البروفيسور علي محمد بطرفي، نائب رئيس جامعة العرب، عميد كلية الطب والعلوم الصحية، رئيس اللجنة التحضيرية في المؤتمر الخامس الذي سنعقد بإذن الله غدا إذا الله أطال أعمارنا. له منا كل الشكر والتقدير، وبإذن الله أعلناها على مباشرة، وسنكون بإذن الله في حلقة بإذن الله يتم الإعداد لها مستقبلا لكي نناقش ما تفضل به، رأيت أنه عنده حماس في الموضوع اللي هو موضوع التأمين الصحي لكل المواطنين. تحياتي لك بروفيسور علي، كلمة أخيرة في أقل من دقيقة.
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأتمنى أن أكون قد أوضحت والرد على جميع استفساراتك، وأشكرك اللي أتاحتنا هذه الفرصة، وقد يكون المؤتمر الطبي شيء آخر، وأنت أثرت نقطة جانبية لكنها مهمة وهي قضية، وهو في الحقيقة أنا متأكد هم لكثير من زملائي المعني بقطاع الصحة، وإذا اشتغلنا مع بعض وعملنا مع بعض أنا على يقين تام من أن احنا في مجتمعنا، كما قال وزير الصحة عندما ناقشته في هذا الأمر، قال إذا نجحت تجربة التأمين الصحي بمفهومكم هذا الاجتماعي ستنجح في حضرموت، لأن هناك في منظمات مجتمع مدني تدعم هذا.
2: يعني أفتخر أنا أحضر في الأخير أقول
1: الحمد لله.
2: شكرا للأستاذ المخرج عبد الله سعيد السيود، مخرج منفذ. الشكر موصول للعزيزة مدينة باكوين رافقتنا في هذا الحلقة من الإعلام الجديد، لكم كل الشكر والتقدير أعزائي المستمعين على أثير إذاعة المكلا، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، دمتم في حفظ الله.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع أحمد.

0: مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية باليمن بالهب عن تضامنه مع الشعب اليمني جراء عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن الانتصار يتطلب الوحدة في مواجهة تهديد مشترك. وقرأه في رسالة مرئية إلى الشعب اليمني بمناسبة مرور 250 عاما على الحرية الأمريكية، نشرها على حساب السفارة في منصة إكس أن عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية تسبب مرة أخرى في إثارة الخوف وعدم اليقين. وأضاف: لقد شعرت بالحزن والغضب لدى سماعي بالخسائر التي وقعت في المخا وتعز، لكنني أدرك أن قصة اليمن الجديدة لا تزال في بدايتها. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وانعكاسها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التطورات العسكرية الأخيرة، وفي مقدمتها سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق مواقع استراتيجية وصولا إلى باب المندب، بما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع مؤسسة نهد التنموية سبل تعزيز التنسيق في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية وتوجيه التدخلات نحو الفئات الأكثر ضعفا وفقا للأولويات والاحتياجات الفعلية. واستمع الوزير اليافعي من مدير عام المؤسسة إبراهيم بن ثابت إلى شرح حول أنشطتها في مجالات المساعدات الغذائية والإيوائية والاستجابة لاحتياجات النازحين لا سيما في وادي حضرموت، إلى جانب مشاريعها في مجالات المياه والرعاية الصحية ومساهمتها السابقة في تمويل إحدى المنصات الإلكترونية. ترأس وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات الفنية اللوجستية والاحتياجات الأساسية الخاصة بمركز الإيواء المؤقت للنازحين في منطقة شرج بن طالب الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة المكلا. وضم الاجتماع مدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باعمر ونائب مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور علي باجو ومندوبة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة حكمة الشعيبي ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الأستاذ محمد باجابر، إلى جانب ممثلي المكاتب الإدارية والتنفيذية المعنية بالقطاعات الصحية والخدمية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. بحث المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري أمس مع المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتفعيل دور الشرطة السياحية بما يسهم في حماية النشاط السياحي وتوفير بيئة آمنة للزوار والسياح في مختلف مديريات المحافظة. وناقش الجانبان عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الأمني السياحي وتعزيز مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بقطاع السياحة بما يواكب الحركة السياحية المتنامية التي تشهدها المحافظة. أقام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت أمس فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 ميلادية عبر إدارة الجودة ومكافحة العدوى، وبرعاية الأستاذ سالم أحمد الخندشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت والأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح وزير الصحة العامة والسكان، وبدعم من مؤسسة روح الصحية بالشراكة مع جمعية طب الأسرة بساحل حضرموت تحت شعار توفير رعاية مأمونة طوال العمر، وذلك بقاعة مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت. شهدت كلية التربية بجامعة سيئون صباح يوم أمس مناقشة أطروحة الدكتورة الأولى في الكلية المقدمة من الباحث خالد عيدا ناصر بن حيدرة من قسم المناهج وطرائق التدريس تخصص المناهج والتدريس، وذلك بقاعة الدراسات العليا بالكلية. وجاءت الأطروحة بعنوان فعالية برنامج تعليمي إلكتروني قائم على القضايا الصحية والمعاصرة في تنمية مفاهيمها والوعي بها لدى طلبة الصف الثاني ثانوي بوادي حضرموت واتجاهاتهم نحوها، متناولة فعالية توظيف برنامج تعليمي إلكتروني في تعزيز المفاهيم الصحية والوعي بها لدى طلبة المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو القضايا الصحية المعاصرة. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار علي عمران، نفذه عبر الهواء مباشرة عبد الله السيوي، وتحياتي لكم من مدينة باكود، إلى اللقاء.
1: فالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: do Karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وجده ورجله في الهوى طيحين
3: الهوى طيحين كمل قول حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: اخراج احمد شوقي.

0: وانت سهران فين يا عبد الرب؟
1: في قسم الحدايا يا فندم. اه لو قابل يرقصك جرك زي ما رقصني تاخد اجازة انت على طول.
0: عبد ربه
1: يا فندم
0: حصلني على مكتبي يا عبد ربه. اخر ايامك في قسم الانجازات السريعة هو النهاردة.
1: اخر ايام النهاردة كده هو من غير سبب؟
0: كفاية قوي انك تقول لرئيسك المباشر جابر يرقصك جيرك.
1: ها
0: انا جميل الدرامالي ارقص جيرك وفين؟ في قسم الحدايق.
1: انت اللي قلت الجيرك ده انا معرفوش ولا عمري سمعت عنه. يطلع ايه الجيرك ده يا فندم؟ وهيكون في شارع الشاربي لما رد تقول عاوزه منه.
0: ايه اللي اخرك يا استاذ؟
1: تعبان يا فندم وراحت عليا نومه.
0: وكمان بتقول كنت نايم.
1: دي الحقيقه وانا لا يمكن اقول غير الحقيقه.
0: برضو اتفضل معايا على المكتب.
1: ما بلاش حكايه المكتب دي يا فندم، في لائحه للجزاءات

0: عليا اخصم ربع يوم نص يوم.
1: تعال معايا انا عاوزك في مسائل مصلحيه. اسمع يا عبد رب.
0: ايوه يا سياده المدير.
1: انا لغايه دلوقتي مش عاوز اخد موقف ضدك.
0: وتاخد يا فندم موقف ضد ليه يا سياده المدير؟ هو لا سمح الله في بيني وبينك حاجه؟
1: مش للدرجه دي.
0: طيب يبقى تاخد موقف ضد ليه؟
1: علشان صالح العمل.
0: العمل على عيني وراسي وراس اللي خلفوني واللي خلفوك يا سياده المدير. انا شايف شغل كويس. عارف ليه شايف شغل كويس؟
1: ما هو ده اللي محيرني.
0: مزاج هوايه عندي. يا سلام لو كل الناس تهوى وتهوى شغلها كانت كل حاجه بقت حلوه.
1: تسمع عن حاجه اسمها برستيج؟
0: طبعا اسمع.
1: انا جميل الدرملي.
0: اي
1: شأني شأن كل مدير يلزمني برستيج.
0: في شارع الشرب وفي شارع سليمان وعند حلاقين الستات هاتلك واحد وريح نفسك.
1: يا عبد ربه اللي انت تقصده ده اسمه بوستيج.
0: ما تفرقش يا فندم او كله تزييف وكله ماشي.
1: المهم اذا كان على الشغل يا عبد ربه فهو يعني دايما سهل وبسيط ومش عاوز تعقيد.
0: الله يكرمك يا سيادة المدير. هو في احسن من ان المصالح تمشي يا فندم؟
1: انا معاك لكن وضعي الوظيفي يا عبد ربه.
0: سلامة وضعك يا فندم. سلامة وضعك.
1: مش كفاية علي ان امضي البوستة وبس، لازم تكون في مشاكل احلها.
0: طبعا.
1: وانت مشطب على المشاكل، اعمل ايه انا؟
0: تستريح. انت تستريح. الاوضة فيها تكييف، هاتلك فيها سرير.
1: ثم لازم استقبل زوار. اصدقائي يكلموني ويترجوني عشان اسلك لهم ولاصدقائهم المصالح بتاعتهم.
0: شوف بقى يا سيادة المدير، طول ما المسائل سالكة طبيعي محدش هيسألك ولا يزورك.
1: والعلاقات العامة يا عبد ربه.
0: العلاقات العامة دي بقى انا بقى معرفهاش.
1: على كل حال انا الحقتك بدورة تدريبية.
0: مدتها قد ايه بقى يا سيادة المدير؟
1: ساعة. ساعة واحدة وحتكون موظف كما ينبغي. الو يا تحويلة، اديني درويش يا فندي. الو يا درويش، انا جميل الدرملي عبد ربه جاي لك حالا.

0: قهوتك ايه؟
1: الف شكر يا استاذ درويش، انا ما بشربش قهوه.
0: اوعى تستهتر بيا.
1: لا لا لا، عفوا، استهتر بك ازاي بقى؟
0: ده لا درجه تانية.
1: طبعا طبعا،
0: لو حبيت اشتغل مدير، عارف لو حبيت اشتغل مدير
1: هي.
0: فبعد ساعه واحده تلاقيني مدير.
1: يا سلام.
0: انما انا غاوي الارشيف، بحب الارشيف. لكن انت مزعل جميل بيه ليه؟
1: لا والله ابدا انا لا مزعل ولا حاجه.
0: بيقولوا انك سخن قوي في الشغل.
1: صح يا فندم، صح.
0: وده اسمه كلام يا راجل. الشغل لازم يمشي مستريح.
1: يا سلام،
0: العجله من الشيطان يا راجل، وفي التأني السلام.
1: الله الله،
0: مش احسن ما تقع في غلطه وما تخلص من التحقيق والتقارير السريه وينسب اليك الاهمال؟
1: حلمك حلمك عليا شويه يا عم درويش يا فندي. انا حريص جدا، يهمني الشغل يمشي. ده الاسم بتاعنا اسمه قسم الانجازات السريعه.
0: اي انجاز سريع يبقى مدته شهر.
1: شهر؟
0: انت تعرف البوسطه بتاع قسم الانجازات السريعه بتصدر من الارشيف بعد ورودها من عندكم بكام يوم؟
1: الحقيقه والله يا سيد درويش افندي انا ما عنديش فكره.
0: 10 ايام.
1: يا لهوي،
0: 10 ايام! امال انا غاوي الارشيف ليه؟ الحياه مش سهله. والشاعر قال تعب كلها الحياه. شوف، خلي بالك معايا.
1: ايوه،
0: تعب كلها الحياه. احنا نسهلها ليه؟
1: طب
0: ليه ليه؟
1: الناس اصحاب المصالح،
0: هم عارفين ان مفيش حلاوه من غير نار. في حاجه اسمها استعجال اول واستعجال تاني واستعجال تالت، فاهم؟
1: ايوه فندم.
0: فاهم يا عبد الرب وفندي؟
1: ايوه فندم، انا فاهم كويس، فاهم كويس قوي قوي قوي يا فندم.
0: اي موضوع مزرجن شويه قد النمنمه،
1: ايوه،
0: على طول انت تروح طالب تشكيل لجنه. وبلاش انت تفكر. انت مالك
1: درويش يا فندم؟
0: انت مالك
1: درويش يا فندم؟ من غير ما تتخلى عن اذنك.
0: على فين؟
1: الدوره التدريبيه انتهت بالنسبه لي، انا قايل.

0: عملت ايه يا عبد الله فندم؟ استفدت كتير مش كده؟
1: يا فندم بالحقيقه بقى يعني وبصراحه ما استفدتش حاجه ابدا.
0: تبقى الدوره مستمره؟
1: لا الدوره مش هتستمر خالص، دي دوره مهببه وزي الزفت والاطراف.
0: ايه الالفاظ اللي مش كويسه دي؟
1: عشان هي الالفاظ المناسبه للعك اللي حضرتك بتحكه.
0: انت يا عبد الرب بتتهمني بالعك؟
1: ايوه.
0: طيب
1: انت سايب مكتبك ورايح فين؟
0: حالا هتعرف. بقى موظف فصل سجلك بيكلمني الكلام جرح. خد
2: اي
0: خد
2: اه
0: خد
2: اي اي اي اي
0: اه
2: خد
0: اي
2: اه اه اه اي اي اي اي اه
0: لكن ان ما سلكتش فكل يوم هستدعيك واولع اللمبه الحمراء واسويك. خد
2: اي
0: خد خد
2: اي
0: خد خد.
2: طب مش هقول ولا اي.
3: انت يا استاذ جوليه، انت ايتها الحسناء المستوحشه. الساعه 11 كفايه نوم بقى.
4: ايه بس يا ساتر، لو اعرف بس انت بتعملي كده ليه.
3: بعمل ايه يا نور عين؟
4: هيحصل ايه لو غيرتي اسلوبك ده معايا ومع بابا؟ ايه المانع انك تكوني رقيقه وحريصه علينا؟
3: حريصه؟ الحرص حاجه والدلع حاجه.
4: دلع
3: يعني انت مثلا مش عارفه سيطر عليكي، اديكي قتلتي قتيل، يبقى لازم سيطرتي على عبد ربه تستمر ليقتل القتيل هو التاني.
4: يا سلام، ومين بقى قال لحضرتك اني قتلت قتيل؟
3: العسكري.
4: عسكري؟
3: العسكري اللي صحنا في نص الليل. لكن قليل اسمه ايه؟ اسم النبي حرسو.
4: قصدك شريف؟
3: لا هو اسمه شريف. عاشت الاسامي. بس مش كان من الواجب برضو اعرف؟
4: يمكن لو كنت بتحبيني كنت عرفتي قبل بابا.
3: ربنا اللي يعلم انا بحبك قد ايه.
4: سلام.
3: طب فودك بقى من اللي اسمه شريف ده، وخيوبا عليا ان قلتيلي اجيبلك عريس، لاجيبلك عريس يحبك ويخطبك ويتجوزك في ساعة زمن.
4: يا سلام يا سلام.
3: امال ايه
4: بالسهولة دي؟ ده اللي بيشتري جزمة بيفضل يقيس فيها ساعة واكتر.
3: الجواز اسهل بكتير.
4: ثم ان كمان يمكن انا ما اتجوزش شريف.
3: يا دي الحوسة ليه؟
4: والله احنا لسه بنعرف بعض، بندرس في شخصية بعض، جايز نتفق وجايز ما نتفقش.
3: يا دي الحوسة، والمنيل على عين ابوك عارف كده؟
4: انا مفهمة بابا على كل حاجة.
3: وقدر يفهم الكلام اللي انت بتقوليه ده؟
4: طبعا.
3: يوم البعيد اسود.
4: الله،
3: هو ده كلام يتفهم خالص؟ قال جايز نتفق وجايز ما نتفق.
4: طبعا
3: دي المسائل باظت قوي، الحكاية ساحت وبقت كوبية.
4: ثم انت لازم تعرفي ان ايامنا خلاف ايامك يا طنط عواد.
3: وهي دي ايام دي يا خنافس يلي كل حاجه في كعيره، مش شعر للرموش حتى لون الوش.
4: يا سلام.
3: قال ايه؟ جايز نتفق وجايز ما نتفقش.

0: جاي.
1: الله لا لا لا لا سلامتك يا عبد رب.
2: الله يسلمك يا عم ابو العز.
1: لا لا لا كرسي يا حلواني الاستاذ عبد رب.
2: ابو العز يا عم ابو العز.
1: ايوه ايوه ايوه
2: سيبنا روح يا عم ابو العز.
1: انت تعبان ولا ايه؟
3: الاوتوبيس
1: تاني يا عبد ربه. ايه حكايتك مع الاوتوبيس؟
3: والله مش عارف يا عم ابو رز، كل يوم يطلع لي اوتوبيس وكل اوتوبيس العب من التاني.
0: الكوس يا استاذ عبد ربه.
3: هات يا ابني.
0: سلامتك.
3: مش قادر اقعد. مش قادر اقعد، المواصلات صعبه الايام دي. انت اسمك ايه يا ابني؟
0: حلواني.
3: اهلا وسهلا يا ابني.
1: هات شاي كشري يا حلواني الاستاذ عشان هنتكلم شويه.
3: يا عم ابو العز مش وقته، انت شايف الاتوبيس ولع اللمبه الحمراء وهرسني هرسني خالص، المواصلات بقت زفت قوي.
1: طيب نريح شويه قبل طلوع السلم. الشاي يا حلواني.
0: حالا يا معلم ابو العز.
1: صلي على اللي يشفع فيك يا عبد ربه.
3: عليه الصلاه والسلام.
1: هتستلم الشغل الليله.
3: مين قالك الكلام ده؟
1: الست مراتك.
3: مراتي اللي قالت لك كده؟
1: ايوه.
3: يبقى هات هي بقى تشتغل وتمسك لك الحسابات يا ابو العز. انا مسؤول عن الكلام اللي بقوله، بس الكلام اللي اقوله فقط لا غير.
1: الله بادي شغلانه.
3: لا شغلانه ولا حاجه. وقبل ما انسى بقى بالمره، كتر الف خيرك على مشوار الاسم بتاع امبارح
1: يا عبد ربه. احنا قالوا انا تحت امرك. الله بادي. قول يا عبد ربه.
3: نعم.
1: المياه شويه عليك ازودها
3: يا سيدي. مش حكايه فلوس. فلوس ايه؟ انا بتاع فلوس. المساله ببساطه ان لو اشتغلت عندك هتخسر انت كتير قوي.
1: الله، وهخسر ليه؟
3: اصل انا بقى راجل امين.
1: طيب ما عشان كده عايزك تشتغل عندي.
3: شوف بقى. يعني مثلا لو مامور ضرايب شرف لازم هطلع له الدفاتر الحقيقيه وادي له بيانات سليمه.
1: كده اهو.
3: كده اهو
1: حلواني.
0: ايوه
1: افتح المخزن.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: karate, karate, karate.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها وعلى القاطرين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الانصراف عن المعاصي.
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقد بدأنا في الحديث في الدرس الماضي في الكلام على الأسباب التي تؤدي إلى الانصراف إلى المعاصي والمحرمات، وفسرها بعض العلماء بأنها أصول المعاصي ومنها تتفرع الذنوب والمعاصي. فإذا أردت أن يحفظك الله سبحانه وتعالى من الآثام الظاهرة والباطنة التي قال الله تعالى فيها وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يا من أراد الحياة الطيبة فاعلم أن الحياة الطيبة هي بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن المعاصي والمحرمات. أو ما سمعت قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلم الكريم، عليك أن تكون دائما محاسبا لنفسك، دائما تحاسب نفسك. فإذا كنت محاسبا لنفسك وكانت تسرك الحسنة وتسيئك السيئة فهذه علامة من علامات الإيمان. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فإذا رأيت أيها المسلم الكريم أناسا لا يتأثرون، لا تؤثر فيهم الحسنات ولا تؤثر فيهم المعاصي ولا يعلمون أن الله سوف يحرمهم أرزاقهم بسبب ذنوبهم، ومع ذلك فاعلم أن هؤلاء عندهم سبب من أربعة أسباب، ويمكن أن تكون هذه الأسباب كلها. أول سبب الأول فهو الجهل، والسبب الثاني ضعف الإيمان، والسبب الثالث طول الأمل، والسبب الرابع أكل الحرام والشبهات. وقد تطرقنا في الدرس الماضي إلى الجهل وضعف الإيمان، وعرفنا أنه ينبغي للمسلم أن يطلب العلم النافع الذي يقربه من الله تعالى وإياه، والعلم الضار. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب منه تعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجنبنا العلوم الضارة. قال كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ثم عليك أن تقوي إيمانك، أن تقوي الإيمان، أن تتأمل في ملكوت السماوات والأرض، تتأمل في ملكوت السماوات والأرض وتتدبر فيه، تنظر إليها نظر المعتبر، المعتبر نظر اعتبار، وتنظر وفي وما فيها من البدائع، ثم بعد ذلك تواظب على العمل بالأعمال الصالحة وتحترز من الوقوع في المعاصي والسيئات. فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. ثم عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وفيه سمير بن نهار وثقه بن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ينبغي لك أن تكثر من هذه الكلمة، إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أيها الأحباب الكرام، أنه ينبغي للمسلم أن يقوي إيمانه، ثم بعد ذلك من الأسباب أيضا أن يمتنع عن تناول الحرام والشبهات، فإن الحرام لا محالة يصرف عن الطاعة ويدعو إلى المعصية. وقد جاء في الأثر: من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وقال وجاء في الأثر الآخر: كل ما شئت فمثله تعمل. وقال بعض الصالحين: ما قطع الخلق عن الحق وأخرجه من دائرة الولاية إلا عدم تفتيشهم عن هذه اللقمة وأكل الحرام وأكل الشبهة. وإن أطاع الله تعالى هذا الذي يأكل الحرام فطاعته غير مقبولة، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت التوفيق يا أخي، عليك أن تمسك عن تناول الحرام، وأن تمسك أيضا أن تتورع عن تناول الشبهات، وعليك أن تطلب الحلال، فإن طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. فإن ظفرت بالحلال فكن منه مقتصدا، والبس منه مقتصدا، ولا تسرف، فإن الحلال لا يحتمل السرف. وإياك وإياك والشبع، فإنه من الحلال مبدأ كل شر، فكيف هو من الحرام؟ وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. خلاصة درسنا أيها الأحباب الكرام يتلخص في الآتي: أن على المسلم أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المعاصي والمحرمات. وأصول المعاصي الجهل بالله وبصفاته، وضعف الإيمان، وأكل الحرام والشبهات، وطول الأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا غي خشيته في الغيب والشهادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: تنفس، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: المساء يحمل في طياته شوق لغدا، ربما يحمل حنين أو ذكريات نتذكرها. يقول أحدهم: مر عمري دون أن أترك لنفسي بصمة، دون أن أطور من ذاتي، بقيت فقط في موقع الذكريات، ألوم نفسي، ألوم الآخرين. بعد 10 سنوات استفقت على نفسي، رأيت أن الحياة نحن من نصنعها، نحن من نجعل حياة لحياتنا بتطوير أنفسنا. فكم من أحياء ميتون على هذه الحياة، قولوا يا رب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين الرائعين في حلقة جديدة من برنامج تنفس. طبعا موضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم للجميع، ألا وهو تطوير الذات وأثره على نفسية الفرد.

0: نرحب بضيف حلقتنا الأستاذ هاشم العيدروس، مؤسس ومدير عام معهد توب أرب لتنمية المهارات والعلوم. يا مرحبا فيك معنا أستاذ هاشم.
1: يا مرحبا أستاذ آية، ولي الشرف طبعا نكون معاكم في برنامج تنفس، وحياكم الله. أهلا وسهلا.
0: الله يحييك طبعا، والشرف لنا أكبر بتواجدك معنا أستاذ هاشم. في البداية عرفنا عن تطوير الذات، عن مفهومه، وما هو دور نفسية الإنسان ومزاجه في تطوير ذاته؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم عليه. بداية تطوير الذات مفهومه هو أن يطور الإنسان ذاته من جميع النواحي. تطوير الذات قد يأتي بمواصلة التعليم، تطوير الذات قد يأتي بحضور الدورات، تطوير الذات قد يأتي على شكل قراءة كتب. فالإنسان يقولون اللي ما يتطور يتدهور. طيب، تطوير الذات قد تكون بالخبرة مش بالتعليم فقط، يعني أنا أطور ذاتي إذا أنا عملت مع جهة، اكتسبت علاقات، اكتسبت خبرات معينة من أناس خبراء أكبر مني سنا أو خبرة في هذا المجال. فهكذا الإنسان يتطور، والحياة مبنية على هكذا. يعني أنا مثلا السنة هذه 2024 إذا انتهت السنة هذه وأنا ما في عندي تطور في معلوماتي، في مهاراتي، في مثلا حتى البزنس المال، ما فيش دخل زاد مثلا، فأنا أعتبر أنه أنا ما تحركت، ما تقدمت إلى الأمام. ويقولون إيش؟ إن لم تتقدم تتقادم. إيش معنى تتقادم؟ أي تصبح تتأخر، تصبح قديم. نعم، فهكذا الحياة مبنية على أنه الإنسان يتطور ويواكب التطور. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، واللي هو ما دور نفسية الإنسان ومزاجه في تطوير ذاته، هذا هذه أهم نقطة أستاذ آية. أنه الإنسان اللي نفسيته مثلا محبطة، ملخبطة، منكسرة، مستحيل يتطور. فأنا في دراسة طلعت عليها أن الإنسان ينجح في حياته من خلال عدة أمور.
0: نعم.
1: الجانب النفسي، وبعدين في جانب العلاقات، وفي جانب العطاء، وفي جانب الرباني اللي هو علاقتك مع ربك.
0: نعم.
1: فالجانب النفسي إذا كان أنت منكسر نفسيا، طبعا الجانب النفسي لو تكلمنا فيه بيطول شرحه. يعني الإنسان قد يتعرض لضغوطات، طبيعي، طبع الحياة البشرية أو الإنسان حتى تواجهه صعوبات، زي ما قال رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد أي مشقة، يعني تحصل المرأة في بيتها تعاني بسبب إيش؟ زوجها، بسبب أبنائها. نجد إنه شخص يعاني بسبب عمله ومديره في العمل، نجد أب يعاني بسبب ارتفاع الصرف ومش عارف كيف يشتري لأبنائه. فالحياة ضغوطات، الطالب يعاني والطالبة تعاني في مدرستها وجامعتها، فالحياة مبنية على ضغوطات. لكن الضغوطات هذه النفسية اللي يتعرض لها الإنسان إذا واجهها وحلها، أنت هنا تقوم بأول خطوة نحو النجاح وتطوير الذات. إذا جلست في نفس الدوامة هذه تلوم نفسك وتدور حول دائرة مفرغة من الهم والضيق والغم بسبب الضغوطات هذه وما تخلصت منها، مستحيل تطور ذاتك. فهذه جزئية مهمة لازم نتخلص منها. طبعا طرق التخلص من الضغوطات النفسية، وأن تكون أنا نفسيتي مرتاحة ومزاجي عالي، فأنا أكيد ببدع وبتقبل وبنجح وهكذا. فالخلاص من النفسية والضغوطات النفسية هذه لها أسس ولها معايير ممكن نتطرق لها.
0: نعم.
1: لاحقا.
0: ولكن أستاذ هاشم، يعني هل هناك أسباب محددة تجعل، أو ممكن نقول مبررة، لأنه في هناك أسباب غير مبررة للإنسان تجعله يتوقف عن تطوير ذاته؟
1: شوفي، هو ما في عذر باختصار. يعني لو جينا نتعذر، في اشخاص يقولوا لك انا ما عندي وقت. الوقت ما له ذنب، يعني الوقت هو نفسه حق الصغير والكبير والفقير والغني، كل الوقت عند الناس متساوي. النجاح وايضا تطوير الذات نفس الوقت، يعني ما حد يتعذر ان انا ما عندي ضغوطات وانا عارف انها تؤثر سلبا. اذا ايش الحل؟ انا اعالج السبب هذا. طبعا بالنسبه للاسباب، انا من وجهه نظري اول شيء اسباب نفسيه، وانا اشكرك على التطرق الى الامور النفسيه لان هي مربط الفرس، اساس الحياة وأساس نجاحك وأساس تطوير ذاتك. فأول شيء الراحة النفسية، أن أنا أكون والله مرتاح نفسيا وأتقبل وعندي فرصة أطور من نفسي، هذا سبب واحد. السبب الثاني من وجهة نظري اجتماعي. كيف اجتماعي؟ اللي هم حواليك. مثلا إذا أنا أمشي مع ناس محبطين أو مثبطين، كيف أنجح؟ كيف أطور نفسي؟ شخص يقول لك لا بتفشل، انتبه، البيئة اللي حواليك أصدقائك بيأثرون فيك، طبيعي. يعني دائما يقولون الصاحب
0: ساحب،
1: ساحب بالضبط. هذا واحد. الشيء الثاني ربما الأهل، ربما الأهل خصوصا إذا أنت مثلا، يعني مش قصدي أنه إساءة للأهل، إنما بعض الأشخاص أبائهم مثلا أو أمهاتهم متشددين زيادة عن اللزوم فهذا برضو يؤثر على تطوير الذات. قد يكون مثلا العائلة ذكرناها وأيضا الأسباب الاجتماعية الأصدقاء وأسباب نفسية من وجهة نظري فقط، يعني ممكن هو أسباب داخلية عند الشخص بسبب بيئته أو كيف نشأ من صغره أنه شخص بس حدوده هذه، تقول له أنت إيش ناوي تعمل في المستقبل، يقول لك كذا دائرة صغيرة. طيب توسع
0: هاشم انعكس على حياته يعني في علاقاته أيضا مع الآخرين ومع نفسه ومع أسرته.
1: نعم هو شوف ينعكس بالراحة، شوف الإنسان يتبرمج من سن صغيرة، إذا الابن هذا أو الطفل أو البنت تربت على نمط حياة معينة فغالبا بتتقوقع، يعني ما بيخرج من القوقعة اللي فيه هذه. لكن نجد ناس كسروا القوقعة هذه وانطلقوا ونجحوا في حياتهم وطوروا أنفسهم كثير.
0: أنت تقصد أستاذ هاشم أنه الأسرة أحيانا يعني هي تكون لها دور جوهري
1: صحيح
0: في الموضوع، فأنه الشخص ما ينطلق ولا يتطور، بعد ذلك تأتي الأصدقاء.
1: طبعا لها دور إيجابا أو سلبا، يعني في أسر تدعم أبنائها تساعدهم توصلهم، يعني نادرا نجد أب أو أم، نادر هو فيه مش أنه نادرا غير موجود، هو موجود بس بقله انه تاخذ ابنها او بنتها وتخليها تشارك مثلا في دورات، يعني طفل صغير يعني في سن 11 سنه 12 سنه نادرا جدا تعال يلا ابني شارك في المسابقه الفلانيه، ابي يحث ابنه على حضور الحلقات في المسجد مثلا عشان يتعلم ويتطور نفسه نادرا. ف لو جينا الان يعني كثير من في حتى اوقات متاخره، انا استغرب في اوقات متاخره من الليل او في وقت الظهر نجد اطفال صغار وابناء بعضهم شباب يعني في الشارع، تستغرب كيف هذا لو كبر ايش بيسوي، يعني وين اهدافه. العلم كلنا نعرف انه من الصغر الشجره اذا عودناها على انها تنبت وهي صغيره بشكل مستقيم فخلاص بتنبت بشكل مستقيم وما عبت تتحرك، لكن الطفل اذا بني بشكل غير مستقيم فلما يكبر صعب انه نرجع الشجره بعد ما تكبر. فالموضوع الاساس يبدا من الصغر، متابع ابنائنا نراقبهم طورهم نحثهم على القراءه. يعني هل في آباء، أنا عند أتساءل يعني هل أضع سؤال، هل في آباء أو أمهات يشترون مثلا كتب ومجلات لأبنائهم الصغار عشان يحثونهم للقراءة في القراءة؟ والله شيء طيب لو كان موجود صراحة. يعني هل في آباء أو أمهات يجلبون برامج هادفة في الآيباد أو في الجوال عندهم عشان أبنائهم يتعلمون، ولا بس كلهم أطفال وأطفال وكرتون؟ لا، فنعلم أبنائنا من سن صغير هذه الأشياء.

0: لو تطرقنا لنقطة العقبات أستاذ هاشم، كيف يمكن لتطوير الذات أن يساعدنا في تجاوز العقبات؟
1: شوفي، التطوير الذات، الإنسان اللي هو عارف ومتعلم وعارف كيف يتعامل مع الأمور، هو يكون عنده زي السلاح. فأنا عندي علم، عندي مهارة، عندي خبرات، فأنا بتجاوز العقبات. أي شخص مستعد لأي عقبة تواجهها بيتخطاها، لكن شخص ما هو داري وين الله حاطه وين الله جابه، ما يحضر دورات ولا يقرأ كتب ولا هو مواصل تعليمه أساسا، ويضيع أوقاته في جلسات ما لها داعي، فأنت هنا معلش يعني راجع حساباتك. فهذه عقبات كبيرة طبعا. إذا أنت استعدت للعقبات هذه أكيد بتتجاوز كل العقبات في هذه الحياة إذا طورت ذاتك. تطوير الذات كلمة طبعا فضفاضة، منها أنه الإنسان يكون متعلم، منها الإنسان يكون عنده تجارب وخبرات وكثير أشياء. نعم
0: صحيح. إذا هو أستاذ هاشم يعني شعور نابع من الإنسان نفسه، من تفكيره. لو حاولوا كل الأشخاص الموجودين في الكون أنهم يأخذوك للطريق طريقة تطوير الذات، لم يستطيعوا إذا كنت أنت ما ساعدتهم. إذا هو شعور نفسي نابع من الإنسان نفسه ومن قناعاته أنه حابب أنه يطور من نفسه.
1: شوفي، أنت ذكرتي موضوع التفكير. فعلا التفكير الإيجابي مهم جدا. يعني إذا كان الإنسان يفكر بإيجابية، وإنه أنا والله عندي شعور نابع عشان أنا أوصل لمرحلة معينة، فبتوصل. دائما يقولون تفائلوا بالخير تجدوه. نعم. يعني أنا الآن لو قدمت سؤال لكل الأخوة المستمعين، إيش أهدافك في 2025؟ نحن على مشارف انتهاء 2024. إيش أهدافك؟ إيش ناوي تعمل؟ إيش ناوي تبني مثلا؟ يقول لك والله لما انتش السنة هذه خير. أنا عارف أنه الوضع الناس بتشتكي منه، الضغوطات، الوضع خصوصا اللي في اليمن هنا أو في حضرموت، يعني أنا عارف التقلبات العملة والصرف والوضع الاقتصادي وكثير عقبات. لكن فوق ذلك في ناس ينجحون. يعني أنت إيش اللي ينقصك أنك تكون مثلهم؟ إيش أهدافك؟ هل عندك أهداف أنك بتحققها؟ يا أخي على الأقل حط لك كل شهر هدف. مثلا شهر يناير في عام 2025، هذا الشهر مثلا واحدة من الأخوات قالت أني بتعلم مهارة المكياج، خلاص هدف. واحد من الأخوان أنا لا، قال بتعلم مهارة صيانة الجوالات. شهر اثنين واحد من الشباب قال أنا في شهر اثنين خاص، بس شهر فبراير، راح أقرأ القرآن الكريم. طبعا الأهداف لازم تقسم إلى أقسام ربانية وأهداف شخصية وأهداف مجتمعية.
0: صحيح.
1: أيضا واحدة من الأخوات قالت في شهر اثنين أني بتعلم مهارة نقش الحنة. واحد قال لا، في شهر ثلاثة أنا مثلا بتعلم مهارة الإلقاء فرضا يعني. واحدة من الأخوات قالت بتعلم مهارة الخياطة. لازم كل شهر تكون لك مهمة وتنجزها، وفي خلال السنة كامل تحط لك هدف كبير. أنا عندي أعرف شخص كل سنة يحط له هدف، أي أجي يقول له أنت إيش السنة هذه إيش، يقول والله دي السنة بسافر برا اليمن. هدفه انه يسافر برا اليمن، يتعلم، يروح زياره. ها ايش السنه اللي قبلها؟ قال انا ناوي اشتري لي سياره. وايش السنه اللي، طبعا الاهداف حق سنه تكون كبيره كذا يعني سمينا على قولهم العاميه، لكن الاهداف الشهريه تكون مقبوله وسهل تحقيقها. والله هذا الشخص حقق تقريبا ما نسبته 80 الى 70% من الاهداف اللي حطها. ليه؟ عنده اهداف، عنده شعور نابع من ارادته انه يطور نفسه ويحقق اهدافه. لكن الانسان اللي يفكر بسلبيه واختتم

0: الحديث هذا، انه رب العالمين يقول لي عبده انا عند حسن ظني عبدي بي، يعني يا عبدي ظن بالله ظن حسن. بعدين اعطاه المجال قال فليظن بي ما شاء، يعني اي شيء. اهل العلم قالوا ممكن تظن انك انت بتفكر كذا تحسن الظن بالله انك انت من اهل الجنه للدرجه هذه، تخيلي. فظن بالله ظن حسن، الله يقول لك انا عندك، يعني انا بوقف معك. واحد قال انا بظن بالله ظن حسن انه انا بنجح في دراستي، طالب جامعه او طالبه جامعيه بينجح. شخص قال بيفتح مشروع، بس انا واثق ان شاء الله رب العالمين ما بيخيب ظني انه انا بنجح في مشروعي. بتنجح، رب العالمين يقول لك كذا. فحتى لو في شيء باطنه شر، يعني مثلا بنت تطلقت فرضا لا سمح الله، قالت لعله خير الحمد لله ترضى، ربما لعله خير لها وربي يفتح لها ويعوضها بأشياء أكبر. ونفس الشيء حتى شخص خسر في مشروعه أو رسب في دراسته أو صدم أو أي شيء صار له شر، حتى المؤمن يشاك بشوكة يقول لعله خير ويحسن الظن بالله ربما له خير. فهكذا الأمور تدار يعني.
1: نعم صحيح، إذن هي تدار بالتفكير الإيجابي.
0: نعم صحيح. نعم.
1: لكن التفكير السلبي الذي هو يجعلك تضع عقبات قبل أصلا هي ما تخوض هذه العقبات.
0: نعم.
1: ويكون لك عائق يعني في طريق تطوير ذاتك. لو سألتك سؤال شخصي لك أستاذ هاشم،
0: تفضل،
1: كيف رأيت تطوير الذات في حياتك؟
0: شوفي أنا عندي بصراحة تجارب مريت بها، يعني أنا بداياتي كانت ممكن نقول متعثرة للأمانة. أنا طبعا مش شاطر في الدراسة للأمانة، يعني دائما أجيب ما جبت حتى من العشر الأوائل، دائما أجيب 19 23 خصوصا الرقمين هذه دائما تجي معي من سنة أولى إلى سنة تاسعة.
1: حظي
0: إيه نعم. فأنا كنت في الدراسة يعني أيوة أحفظ وأفهم وكذا، لكن مش نبيه بشكل قوي للأمانة يعني. لكن أمشي أموري، مش إنه يعني أنا ما أفهم أبدا، لا أفهم الحمد لله الأمور طيبة. تخرجت من الثانوية اشتغلت أشغال قاسية، والدي الله يرحمه كان يقول لي يا ابني ثلاث أشياء لك، الشغل ومن ضمنها الزواج، إنه هذا أشياء والدراسة برضو هذا أشياء خاصة بك، أنت قرر اللي تبغاه. فاشتغلت من صغري أشغال قاسية، يعني اشتغلت وأفتخر طبعا. في يوم من الأيام كنت أبيع مصة، كنت أسوي سندوتشات،
1: عمل شريف،
0: عمل شريف جدا، وبالعكس أنا أفتخر أن أقول هذا الشيء. لكن كيف الواحد إنه يبدأ في تغيير وتطوير ذاته لا يبقى في نفس النقطة هذه. اشتغلت في صالون حلاقة، اشتغلت في محل بلايستيشن، اشتغلت في مكتبة كنت أبيع أدوات مدرسية وقرطاسية، اشتغلت بعدين درست إنجليزي ودرست في مدارس إنجليزي، اغتربت في السعودية فترة، اشتغلت بعدين في شركات، وهكذا طورت نفسي حبة حبة. ف يعني متى بالضبط النقلة النوعية؟ كانت في عام 2014، يعني حبيت أنه أطور نفسي في عام 2013 بالضبط إلى 2014، يعني استثمرت في نفسي تمام، يعني حضرت دورات يعني قوية جدا، طلعت قرأت كتب كثير. أنا من صغري أصلا أحب القراءة، والمجلات ماجد العربي الصغير هذه دائما كنت أقراها من صغري يعني، فأحب القراءة كثير. فحضرت دورات كثيرة وأحضر عبر النت وحضوريا، يعني ما أفرط والله، حتى بعض الأحيان أدخل في دين، يعني أنا أدخل في دورات بعض الأحيان تقام بالدولار والله أدين المبلغ وأدخله. فاستثمرت في نفسي كثير. الآن أنا قاعد أحصد الحمد لله بفضل الله وكرم الله وبمنه أنه أحصد الأشياء اللي اشتغلت فيها على نفسي، أنه لما كنت أطور ذاتي وأطور نفسي. فهكذا الأمور، يعني أنه تبدأ بصعوبة، لكن أهم شيء أنك ما تبقى في نقطة الصفر هذه، تطور نفسك. يعني مثلا مش أنا ما أقصد فقط التطوير يكون في حضور الدورات أو قراءة الكتب أو لا، تطور نفسك حتى بالتطوع، تطور نفسك حتى بتعاملك مع الآخرين، كيف تكسب الآخرين بتعاملك الراقي. بعض أحيان تعامل يجيب لك فرصة عمل أكثر من القراءة والحضور الدورات، تعامل مع شخص ملهم أو شخص مدير أو قائد يكسبه ويعطيك فرصة عمل قوية.
1: وحقيقة أستاذ هاشم أنت ما شاء الله عليك يعني أصبحت من الأشخاص المؤثرين في هذا الجانب الحمد لله، في جانب تطوير الذات هنا لدينا عن طريق يعني العديد من الدورات التي تقيمها. وحقيقة فعلا يعني التفكير الإيجابي هو الذي يساعدك في تطوير ذاتك، فزي ما قلت أنت أنه كل شيء نابع من تفكير الإنسان هو نفسه يعني. ولكن أحيانا أستاذ هاشم نجد أن بعض الأشخاص يعني هو ما شاء الله عليه في مرحلة تطوير، يطور من نفسه من قدراته من مهاراته، يدخل دورات، يتعلم لغة جديدة، يكتسب مهارة جديدة، علاقاته طيبة مع الآخرين، ولكن تحدث معه حاجة يعني ظرف مثلا وفاة شخص عزيز، فشل مثلا في حاجة هو مثلا كان راغبها ويتمنى انه يعني يحققها في يوم

0: الأيام، وبالتالي توقف عن تطوير ذاته وسيطرت عليه السلبية. إيش رسالتك لهؤلاء الأشخاص؟
1: طيب، أول شيء يا أستاذ آية، هذا من حسن ظنكم، هاشم مجرد شخص عادي جدا، وشكرا لكم، هذا من حسن ظنكم، أنا مليان عيوب رب العالمين ساتر علي، هذا واحد. الشيء الثاني، موضوع أنه أنت هل ما زلت تطور نفسك؟ أنا أطور نفسي إلى الآن، أحضر دورات إلى الآن، أقرأ دورات، مع أن أنا الحمد لله دربت كثير دورات في عدة أماكن داخل اليمن، خارج اليمن، في عدة محافظات بفضل الله، لكن فوق ذلك ما زلنا نتعلم العلم من المهدي إلى اللحد. هذا واحد، هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الإنسان اللي تواجهه خلينا نقول سقطات، نكسات، مواقف تؤثر فيه، شوف الإنسان هو كتلة من المشاعر، يعني نفسية، يعني يوم فوق يوم تحت، الموقف يودي كلمة، مش إيش موقف، كلمة بعض أحيان ترفعك فوق وكلمة تنزلك لتحت. فالحياة كذا، تجارب الحياة، مواقف. أنا متأكد وأعرف وعندي قصص حتى واجهتنا، تحصل شخص فقد عزيز، أبوه أمه، وإلى الآن عايش في الدوامة هذه السلبية، أو بسبب موقف أو خيانة أو ظلم أو أي شيء، تحصل الشخص هذا يدور في نفس الدوامة، يفكر ومقفل على نفسه. ليه يا أخي؟ ليه؟ أنت ما خلقت علشان الشخص هذا، أو خلقت علشان الموقف هذا. صحيح. انت كذا قد تؤذي، مثلا اذا توفى شخص انت قد تؤذي بسبب انك تتحمل بو تبكي عليه، لا ادعي له، تصدق له. فمهم جدا تتخلص من النقطة هذه. اذا طيب التغيير كيف يبدأ؟ قالوا التغيير بالانتقال، بالتحويل. مثلا يعني انا مثلا عايش في بيئة سلبية، لازم انا اغير مثلا الاشياء اللي حوالي، المكان، الموقع. حتى الشخص ذاك اللي قتل 99 نفس وبعدين قتل 100، قال انا حابة اتغير، قال له اخرج من المنطقة هذه، راح اتغير. فكثير ناس بتواجههم صعوبات، بتواجههم سقطات ونكسات وظلم وخيانة وقهر، اهم شيء انك تتخلص منها، لانه اذا ما قدرت تتخلص منها بفترة قصيرة بتبقى معك تعاني منها. فالحل بالتغيير، الحل بالدعاء، الحل ب ممكن نقول الصدقة، بنية العلاج، بنية التغيير، وهكذا رب العالمين بيفتح علينا وعليكم إن شاء الله.
0: والعزيمة والإصرار أيضا.
1: نعم أكيد، يحتاج إلى التغيير، ما يحتاج إنه بس بغير وخلاص، لا، يحتاج إلى عزيمة، إلى استقرار، إلى حتى تفكير. يعني أنا شخص هو التفكير السلبي هو اللي يأثر في النفس، يعني أنا الآن لابد أن أشغل تفكيري، مثلا فرضا شخص أو امرأة يعاني من مشكلة معينة، كيف أتخلص؟ قال أشغل نفسي، أجي أسوي لي مشروع، أسوي لي مهمة، أدخل في نادي، أدخل في فريق، أدخل في، أشغل نفسي بالتفكير عشان ما أخلي فراغ في عقلي وأفكر في الأمور السلبية هذيك اللي حصلت عندي.

0: الأشخاص هذا هاشم يظلون في هذه الجوقعة مهما أعطيت لهم من نصائح مهما، ولكن نحن نؤكد أيضا في هذه الحلقة إنه التغيير يبدأ من الإنسان نفسه.
1: صحيح، هو رب العالمين قال في كتابه قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه آية صريحة وواضحة، يعني التغيير الحقيقي يبدأ من فين؟ من النفس، من الذات. يعني أنا أريد أتغير، ما تجي تحط يدك في أحد مشان أحد يمسك يدك ويغيرك نحو الأفضل ولا نحو تحقيق الذات أو تخرج من القوقعة اللي أنت فيها هذه السلبية. لا، أنت ابدأ بالتغيير. قالوا التغيير الحقيقي أو القوي اللي هو نابع من إرادة، مش إنه بسبب موقف أو أحد نصاحك، لا، أنت قرر إنه أنا راح أتغير للأفضل أيا كان التغيير هذا، سواء في مشروع أو سواء في حياة.
0: والأمر ليس سهل، نعترف نحن
1: مقدرين الموضوع مش مجرد كلام وخلاص صباح الخير، لا لا، الموضوع يحتاج إلى خطة، إلى عمل بأسباب. يعني مثلا أنا فرضا عايش في دوامة معينة، ضغط نفسي. مثلا بضرب لك مثال، أنا دخلت في تخصص محاسبة، والدي كان الله يرحمه يشتغل في البنك الأهلي وكان حاب إنه أدخل محاسبة، دخلت محاسبة رضاء له، وأنا ما أحب المحاسبة بس قلت عشان أبوي، دخلت المحاسبة، المحاسبة صعبة ما حبيتها، فدرستين وأخذت دبلوم من المعهد الوطني. طيب قال لي واصل جامعة وكذا، بس أنا ما حبيت المحاسبة. قال لي بعدين أعطانا الفرصة، قال لي أنت توك براحتك، فغيرت من تخصص محاسبة إلى إدارة أعمال، درست دبلوم إدارة أعمال، الآن أنا سنة مستوى رابع في إدارة الأعمال. فغيرت. التغيير يحتاج إلى جهد ووقت وأيضا مال ربما، ومش موضوع مش بسيط، يحتاج إلى يوم يومين ربما شهر إلى أكثر. فقط إنه إنوي نية حسنة وابدأ في التغيير، لكن ابدأ تحرك، مش جالس تنون وانت بسبب الوضع هذا المأساوي اللي انت عايشه ومستحيل الحركة يقولون فيها بركة، فلا بد من الحركة. نعم
0: طبعا الحوار معك شيق صراحة أستاذ هاشم، وحبينا لو نحن نستمر أكثر، ولكن لولا وقت الحلقة. لكن قبل أن نختم حابين نسمع عندك رسالة للمستمعين.
1: طيب أول شيء أنا لي الشرف أنه أكون معكم أستاذ آية في البرنامج الرائع هذا، جميل جدا تسليط الضوء لمثل هكذا مشاكل. والله كثير ناس عندهم ضغوطات وربما أحد حاب يطور نفسه هكذا فما يقدر يحضر أو شيء، فالإذاعة توصل إلى كل بيت، وإذاعة مكلة طبعا غنية عن التعريف جزاهم الله خير. فقط أنا حاب أختتم بالموقف هذا اللي حصل. كان في شاب هو من أحد المناطق غير المكلة، قابلته في أحد الدورات وجاء بعد الدورة يقول لي يا أخي أنا بجلس معك في دقائق، واختتم على طول في دقيقة. أنه قال لي يا ابن الحلال أنا ناوي أنتحر كذا، يعني فاجئنا والله. قلت له تعال تعال الموضوع مش هنا. فنزلت أنا وياه بعد الدورة، جلست أنا وياه في الخور، قلت ليش موضوع خير؟ طبعا الوالد عنده ضغوطات عائلية في زوجية في عمله، ضغوطات تقفلت به السبل. فأنا طبعا حاولت ننصحه وحاول أخرجه من البيئة اللي هو فيه، وعرفته على ناس طيبين جدا إيجابيين، وحتى دخلنا دورة كنت أشتغل في معهد مجانا لأن ظروفه كانت جدا صعبة. وكلمت الشباب بدون ما يعرفون، قلت لهم خلوكم معه عشان الولد وضعه كذا مأساوي، حاولوا تخرجونه معكم شوية. الولد قد يخرج معهم يلعب كرة وتغيرت نفسيته. طبعا الكلام ده قبل سنوات قديمة يعني، وبعد فترة اختفى الولد، ما عاد شفته ولا معي رقمه ولا معي فيه. فأنا استغربت وين راح، يعني خفت انه والله للأمان انه انتحر، لكن دعيت الله انه يحميه ويحفظه، وهو أصلا مش من المكلة. بعدها بفترة أشهر، 8 أشهر، صادفته في كورنيش المكلة، كنت كان معي صاحب زائر كذا. فجاي صافحنا بحرارة وحضن، ما عرفت أنا طبعا، الولد قده في لحية وتغير شكله. قلت له يا أخي من أنت؟ قال لي أنا فلان الفلاني. قلت له أنت فلان الفلاني؟ والله رجعت نحضنه مرة ثانية. كيف حالك؟ قال لي أبشرك الآن رجعت لزوجتي والأمور طيبة، ومشروعي اللي سويت فيه مشكلة انحلت المشكلة والأمور سبحان الله تعدلت، فالحمد لله طبعا فضل الله. وهو الشخص بادر، هو جاء يصرح يقول أنا عندي مشكلة، فالإقرار بالمشكلة هي بداية الحل. فأختتم بهذه النصيحة أنه الإنسان يتغير، يقدر أو يستطيع أن يتغير دام أنه عايش، والحياة متعبة والحياة فيها صعوبة، لكن الإنسان يحاول ويجاهد وستؤجر على كل تعب ومشقة تعانيها.
0: طبعا أستاذ هاشم العيدروس مؤسس ومدير عام معهد توب أرب لتنمية المهارات والعلوم، نشكرك جدا حقيقة لتواجدك أستاذ هاشم معنا ولإعطائنا جزء من وقتك، لأنه عارفين أنت مشغول دائما.
1: الله يسعدك أستاذ، الله يحفظك.
0: أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة الشيقة التي ودينا لو أنها تستمر أكثر، ولكن لولا وقت الحلقة أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ أسامة جابر. أشكركم على استماعكم الجميل، في أمان الله. تنفس.

0: تنفس برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: إذاعة المكلا تقدم

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامور.

أعزائي إن التراث عبارة عن سجل حي ينقل ما كان عليه الأجداد في كل جانب من جوانب الحياة. وتكمن أهمية التراث في الآتي: الحفاظ على الهوية الثقافية بوضوح من خلال دوره في تعزيز التمسك بالجذور التاريخية والثقافية، نقل الخبرات والمعارف حيث يحتوي التراث على تجارب ومعارف وخبرات تراكمت عبر الزمن والتي يمكن أن تكون ذات قيمة للأجيال اللاحقة. على سبيل المثال، يمكن للتراث أن يشمل الفنون الحرفية التقليدية والطرائق الزراعية وطرائق البناء التقليدية. من خلال هذه الخبرات يستفيد الأفراد ويسهموا في تحسين الحياة وتطوير المجتمعات. تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي، حيث يعد التراث مصدرا هاما لجذب السياح إلى المناطق التاريخية، وهذا يؤدي إلى زيادة الإقبال على الخدمات السياحية المحلية وتحسين الدخل السياحي، وهذا يدعم الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية المحلية. يسهم التراث في تعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال دعم صناعة الحرف التقليدية والصناعات اليدوية، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل. يعزز التراث المحافظة على التنوع الثقافي ويحترم التعددية الثقافية في العالم، ومن خلال الحفاظ على التقاليد والعادات واللغات والفنون الشعبية يمكننا الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيز وفهم واحترام الثقافات الأخرى.

حكايات حضرمية. ماشيكم التمر في الدار. من منا لم يسمع هذه العبارة؟ ماشيكم التمر في الدار، وأن حضرموت هي أوطن النخيل والتمر. ولأهمية هذا المحصول الزراعي المهم، كانت هناك العديد من الأسماء الخاصة والمصطلحات في التراث الحضرمي، ومن هذه الأسماء والمصطلحات اخترنا لكم هذه المجموعة. مقراف، ويعني إذا كبر حجم الطلع والقراف إذا انشق غشاء المقراف إلى نصفين. شمراخ، وجمعه شماريخ، وهو العنقود الواحد من النخيل. الغاسي، إذا بدأ يكبر حجمه ويميل إلى اللون الأخضر. البسر، وهي بداية مرحلة النضج. الخبرة، والجمع خبر بضم الخاء، وهو كيس يصنع من جرير النخيل ونحوه، يغطى أو يلبس به التمر. الحشف، وهو أردى أنواع التمر. خريف، يسمى التمر خريفا، وموسم التمر يسمى موسم الخريف. والخرفة، أكل التمر، ويقال فلان يخرف، أي خرج نحو النخل لأكل الرطب، ويقال خرفت النخلة، أي أثمرت. وقال الشاعر في النخلة: طيب تمرها وحالي، شبه العسل في المثال، التمر يا خير مالي، وشجرته يا خير أشجار.

وبهذا أعزائي انتهت حلقة اليوم، وحتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى، هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامباور.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة وسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المقلة صوت حضرموت نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب فريق أول السلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع مؤسسة نهضة التنموية سبل تعزيز التنسيق في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية وتوجيه التدخلات نحو الفئة الأكثر ضعفا وفقا للأولويات والاحتياجات الفعلية. ترأس وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية والاحتياجات الأساسية الخاصة بمركز الإيواء المؤقت للنازحين في منطقة شرج بن طالب الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة المقلة. بحث المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري أمس مع المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشالي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتفعيل دور الشرطة السياحية بما يسهم في حماية النشاط السياحي وتوفير بيئة آمنة للزوار والسياح في مختلف مديريات المحافظة. تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي شب في سوق حراج الأخشاب بمنطقة الشرج بمدينة المقلة في محافظة حضرموت. وقال المدير العام لمديرية المقلة فياض بعامر لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، ويتم حاليا عزل الأماكن القريبة من السوق كونه ملاصق للسوق المركزي للخضار والأسماك، منوها بأنه لم تسجل أي خسائر بشرية وأنه سيتم حصر الأضرار لاحقا. وأخيرا تنطلق يوم غد الثلاثاء في مدينة المقلة أعمال المؤتمر الدولي الطبي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب تحت شعار صحة الجهاز الهضمي ربط العلم بالرعاية، وبمشاركة واسعة لخبراء واستشاريين متخصصين من داخل الوطن وخارجه. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة في أمان الله.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلة تقدم حضرميات.

0: ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نأخذكم فيها نحو باقة منتقى من الحكمة بين شعر ومثل. أهلا بكم.

ودعونا أحبتي نستهل هذه الحلقة من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر ناصر يسلم بن ناصر، قال فيها متحدثا عن طبيعة البشر أنه قد يحدث منهم تقصير أو نقص، حين قال: الجواد الزين قد في المشي يعثر، وإن حصلت تقصير مني للعتب بقبل عتابي، من كل شيء بقول بعذر، والشخص يطمح حق له بين الثريا والميازين. كل إنسان طموح وهذا حق مشروع للجميع، لكن على الإنسان أن يتعرف ويعترف بكبواته وعثراته، أي يعرفها ويتعرف أيضا عليها. له كبوات وعثرات وإخفاقات، فلكل جواد كبوة، وكما قال شاعرنا بن ناصر: حتى أجود الجياد قد يتعثر في مشيه، وهذا لا يمس شيء من أصالته ولا قوته. وحال الإنسان أنه يتعرض للتقصير، وعليه أن يتقبل العتبة على أي تقصير يبدر منه، أيضا عليه أن لا يتخلى عن طموحه ويجعل همته عالية علو الثريا والميا.

ونذهب أيها الأحبة في سياق حلقة اليوم من حضرميات نحو المثل الذي قيل ذات يوم ليستمر تداوله كحكمة من السلف للخلف. ومثل اليوم فيه تحذير من إفشاء السر عند حدوث عداوة بعد مودة. يقول المثل: قباح بقباح والسر ما يباح. أحبتي، في بعض الأحوال قد تحدث جفوة بين الأصدقاء لا شك لأي سبب كان، فتحل الخصومة مكان المودة، ولأن كل منهم يعرف أسرار الآخر عليهم أن يتجنبوا الخوض في تلك الأسرار، وأن يجعلوا خصومتهم فقط في نقطة الاختلاف التي أدت للتغيير فيما بينهم. فعندما يفشون أسرار بعضهم هنا يستغل عدوهم ذلك الشجار وتلك الأسرار.

0: ونختم حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات التي قالها الشاعر الدكتور سالم عمر بكير: الخطأ بيعلمنا عبر من زماني ما نخلي الخطأ يعود في شكل ثاني والفتن والتفاريق. العاقل أحبتي من تعلم من أخطائه وأخذ منها عبرة، والحكيم من تخلص من ذلك الخطأ فلم يكرره أو يجعله يعود في صورة أخرى. فالإنسان الذي يتعلم من أخطائه يتعلم كيف يتجنب هذه الأخطاء وكيف لا يكررها بأي صورة كانت. كذلك عليه أن يجتنب كل سلوك قد يجعله يخسر، وكما قال الشاعر: ما نخلي الخطأ يعود في شكل تاني. وماذا أيضا قال؟ والفتن والتفاريق.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضرة من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

0: المجتمع. ثمت رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

المعاملات العسكرية أحد الركائز الأساسية لنجاح أي وحدة عسكرية، إذ يقوم على التوازن بين الحزم والعدل وبين الانضباط والإنسانية، بما يضمن تحقيق الأهداف العسكرية مع الحفاظ على تماسك الأفراد وكرامتهم. فمفهوم الاتزان في المعاملات العسكرية هو قدرة القائد والعسكري على التعامل مع المرؤوسين وفق أنظمة وقوانين واضحة دون إفراط في الشدة أو تفريط في التساهل، ويشمل ذلك العدالة في تطبيق الأوامر واحترام التسلسل القيادي وضبط النفس في المواقف الضاغطة مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للأفراد. تتسم البيئة العسكرية بالضغوط العالية والمسؤوليات الجسيمة، ما يجعل الاتزان ضرورة لا خيارا، فالتعامل المتزن يقلل من النزاعات الداخلية ويعزز الثقة المتبادلة بين القادة والمرؤوسين، ويساعد على اتخاذ قرارات رشيدة بعيدة عن الانفعال. ثم تأتي نتائج الاتزان على الوحدة العسكرية، فنتائجها في عدة نقاط، منها تعزيز الانضباط، فعندما يشعر الأفراد بعدالة المعاملة يلتزمون بالأوامر طوعا ويزداد احترامهم للنظام. ثم يأتي رفع الروح المعنوية، فالاتزان يولد شعورا بالأمان الوظيفي والانتماء، ما ينعكس إيجابا عالميا، تكون أكثر قدرة على تنفيذ المهام بكفاءة. تقوية الثقة بالقيادة، القائد المتزن ينظر إليه كنموذج يحتذى، فتزداد فاعلية توجيهاته وتأثيره. الحد من المشكلات السلوكية، يقل الغياب والتقصير والتمرد عند وجود تعامل عادل ومتزن. فالمعاملات العسكرية ليس مجرد أسلوب إداري، بل هو قيمة قيادية وأخلاقية تسهم في بناء وحدة عسكرية قوية منضبطة ومتماسكة. وكلما كان الاتزان حاضرا في السلوك القيادي، كانت النتائج أكثر إيجابية على الفرد والوحدة والمؤسسة العسكرية ككل.

بسم الله، باسم الوطن، باسم الدم الطاهر الذي لا يجف. من هنا، من ميادين الشرف، من حيث لا تنام العيون، من حيث يقف الرجال والجبال تنحني، نطل عليكم. نحن صدى لصوت البندقية، وصدى لدعاء أم شهيدة، وصدا لحلم وطن لا ينكسر. هنا حكاية رجل باع الدنيا وما فيها، واشترى بدمه تراب هذا الوطن. رجل نام على صخرة ليحرس حلمكم، وجاع ليأكل شعبكم، ومات واقفا لكي لا تركعوا أنتم. نحن لا نحرس حدودا على الخريطة فقط، نحن نحرس عرضكم وبيوتكم وضحكة أطفالكم.

ومحراب مساجدنا. فاسمعونا اليوم ليس بآذانكم بل بقلوبكم، فما سنقوله اليوم كلاما، إنه قسم، إنه عهد، إنه دم.

الحمد لله الذي جعل حب الوطن فطرة والدفاع عنه شرفا والاستشهاد في سبيله ذروة سنام المجد. أيها المستمعون الأكارم، إن الاستبسال ليس كلمة تقال، الاستبسال هو أن تقدم روحك على كفك وتقول يا وطن خذها فداء لك، هو أن تودع أمك وأنت تبتسم وتوصيها ألا تبكي إذا جاءها النبأ، لأنك لم تمت بل ارتقيت. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج من الديار كقتل النفس لعظيم ألم فراق الوطن. وقال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل جلاله في فضل المرابطة والاستبسال: يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة يقف على مشارفها ودموعه على خده الشريف ويقول: والله إنك لخير أرض. يخرج من مكة يقف على مشارفها ودموعه على خده الشريف ويقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لماذا نستبسل؟ نستبسل لأن الوطن عرض، ومن لا عرض له لا شرف له. نستبسل لأننا إذا سقط الوطن سقطت المساجد والمدارس وسقطت كرامتنا. قال تعالى في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فاثبتوا ورابطوا واستبسلوا، فوالله إنكم على ثغر لو تركه أحدكم لمالت الأمة كلها. اللهم احفظ أوطاننا وانصر جنودنا وارحم شهداءنا واجعل دماءهم نورا يضيء لنا طريق النصر. عاش الوطن وعاش حماة الديار.

رئيس شعبة التوجيه المعنوي يشدد على رفع مستوى الاستعداد القتالي والمعنوي لمواجهة المخاطر المحدقة بحضرموت.

لواء الريان يستقبل المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية وينظم محاضرة توعوية لمنتسبيه حول مخاطر المخدرات. من العناوين إلى التفاصيل.

شدد رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية العميد يسر خير الله بخير الله على أهمية رفع مستوى الاستعداد القتالي والمعنوي وتعزيز اليقظة والانضباط لدى منتسبي الوحدات العسكرية لمواجهة مختلف المخاطر والتهديدات المحدقة بحضرموت، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي الأخير على مختلف جبهات القتال وما قد يترتب عليه من تداعيات تهدد أمن واستقرار حضرموت. جاء ذلك خلال محاضرته التي ألقاها العميد بخير الله بمقر قيادة اللواء الثاني دفاع ساحلي بمدينة المكلا بحضور رئيس عمليات اللواء العقيد خالد صالح قصان وعدد من ضباط وأفراد اللواء، وذلك في إطار برنامج التوعية والتثقيف العسكري الذي تنفذه شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية. وأكد رئيس شعبة التوجيه المعنوي أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات اليقظة والاستعداد وعدم الركون إلى الهدوء، مشيرا إلى أن الجاهزية القتالية لا تقتصر على امتلاك السلاح والعتاد، وإنما تقوم على تكامل الاستعداد الميداني والمعنوي والانضباط والوعي بالمهام والمسؤوليات. وتناول العميد بخير الله خلال المحاضرة مفهوم الاستعداد القتالي والمعنوي، موضحا أن الجاهزية الحقيقية تبدأ من إعداد الفرد عسكريا ونفسيا وامتلاك الوعي الكافي بواجباته وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف والاحتمالات، إلى جانب المحافظة على اللياقة والانضباط والالتزام بالتعليمات والأوامر العسكرية. كما تطرق إلى أهمية العقيدة العسكرية في بناء شخصية المقاتل وترسيخ قيم التضحية والثبات والشجاعة وتحمل المسؤولية، مؤكدا أن الدفاع عن الأرض وحماية المجتمع وصون مقدراته مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب من العسكري استشعار عظمة الواجب الملقى على عاتقه والالتزام به في مختلف الظروف. وشدد رئيس شعبة التوجيه المعنوي على أن المحافظة على السلاح والعتاد والمعدات العسكرية تمثل جزءا أساسيا من الجاهزية باعتبارها أدوات تنفيذ المهام، داعيا إلى التعامل معها بمسؤولية والمحافظة عليها وإجراء أعمال الصيانة والفحص بصورة مستمرة بما يضمن بقائها في حالة فنية مناسبة للاستخدام عند الحاجة. وأكد كذلك أن الانضباط العسكري يمثل ركيزة أساسية في بناء الوحدات القادرة على أداء مهامها بكفاءة، موضحا أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات واحترام التسلسل القيادي وتنفيذ الأوامر والحفظ على الحضور والجاهزية كلها عوامل تعكس مستوى تماسك الوحدة وقدرتها على تنفيذ مسؤولياتها. هذا وأشار العميد بخير الله إلى أهمية تعزيز روح الفريق الواحد والتنسيق بين مختلف المستويات القيادية والأفراد وتبادل المعلومات والتوجيهات بصورة مسؤولة بما يسهم في رفع مستوى الانسجام داخل الوحدة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المستجدات والمتغيرات. كما دعا إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر، مؤكدا أهمية الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية أو المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وضرورة أن يكون العسكري واعيا لمحاولة التضليل والتأثير على المعنويات خصوصا في ظل تصاعد الحرب الإعلامية وتعدد مصادر المعلومات.
وشدد رئيس شعبة التوجيه المعنوي على أهمية الحفاظ على المعنويات المرتفعة باعتبارها عنصرا رئيسيا من عناصر القوة، مؤكدا أن المقاتل الواعي والمنضبط والمتمسك بواجبه يمثل خط الدفاع الأول عن وحدته ومجتمعه، وأن قوة أي وحدة عسكرية لا تقاس بعتادها فقط، وإنما كذلك بتماسك أفرادها وثقتهم بواجبهم واستعدادهم لتنفيذه. وخلال زيارته للواء الثاني دفاع الساحلي، التقى رئيس شعبة التوجيه المعنوي قائد اللواء العميد سعيد عبدالله باقعود، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالجوانب المعنوية والتوعوية ومستوى الانضباط والجاهزية وأهمية مواصلة برامج التثقيف والتوعية العسكرية لمنتسبي اللواء. وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين قيادة اللواء وشعبة التوجيه المعنوي بما يعزز الوعي العسكري ويرفع مستوى الانضباط والروح المعنوية لدى الأفراد، ويسهم في ترسيخ ثقافة الجاهزية والمسؤولية والالتزام بالواجب. وتأتي هذه الزيارة والمحاضرة ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية في إطار حرص قيادة المنطقة على مواصلة رفع مستوى الوعي والجاهزية لدى منتسبي وحداتها وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مختلف الظروف والمستجدات بما يخدم أمن واستقرار حضرموت.

استقبل قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي الأسبوع الماضي المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية اليمنية العميد الركن عبد الله الأحمدي خلال زيارته للواء، والتي شهدت تنظيم محاضرة توعوية وتثقيفية لمنتسبي اللواء حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع وسبل الوقاية منها والتصدي لانتشارها. وفي مستهل الزيارة رحب قائد لواء الريان بالعميد الركن عبد الله الأحمدي مشيدا بأهمية الزيارة وما تحمله من مضامين توعوية تسهم في تعزيز الوعي لدى منتسبي اللواء، مؤكدا أن التوعية بمخاطر المخدرات تمثل جانبا مهما من جوانب العمل الأمني والمجتمعي لما لهذه الآفة من آثار تتجاوز الفرد لتطال الأسرة والمجتمع وأمنه واستقراره. وتناولت المحاضرة التعريف بمفهوم المخدرات وأبرز أنواعها وأشكالها وطرق انتشارها، إلى جانب استعراض الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية المترتبة على تعاطيها والاتجار بها وما تسببه من أضرار تهدد سلامة الأفراد وتؤثر في تماسك المجتمع، فضلا عن ارتباطها بجملة من الظواهر والمخاطر التي تستدعي رفع مستوى الوعي واليقظة تجاهها. وتأتي هذه المحاضرة في إطار اهتمام قيادة لواء الريان بالجانب التوعوي والتثقيفي لمنتسبيه وحرصها على تطوير مستوى الوعي الأمني لديهم وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والالتزام أثناء أداء المهام ودعم الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر المخدرات وحماية المجتمع من أعثارها.

نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. لكم أجمل تحية من الإشراف العام المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، من الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجدي ربيع، ومن الإخراج عبد الله السيود.

0: أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: إذاعة المكلا تقدم.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد. البارح حصل حاجة حوشت بي.
1: ابو حمد في الدار ولا برا؟
0: لا لا برا برا، بس بغيت بقول لك اياها.
1: برا الدار. انت متخرجتي انت؟
0: رحت عند نفسه.
1: بتتي نفسي يا ما حبش للوالد.
0: لا لا لا، البنية عزيزة مسكينة اللي ولدت
1: ما يقول شيء. ما رحتيني ما يقولش تعرفين اني ما نخرج
0: ما تحبين الواجبات يوم.
1: لا لا لا،
0: قلت لها طزك ده بروح برجع.
1: طيب بعدين
0: تنتين
1: ايوه
0: قاعدات يتنمرن على من؟ على النفاس.
1: يعني عندها ويتنمرون عليها.
0: ايوه غرفة كبيرة
1: كبه
0: ماسكات على جانب هنا. أيوة. وقاعدات يتكلمن يوم هالمفرش حقها من دريوا، يوم توبها من دريوا. وكل ساعة والتانية اشوف فيها ما جابوا لنا احنا شيء.
1: يا باي يا باي،
0: يعني قاعدات ماسكات انتم جيتوا بتباركون حقكم الضيافه بتشيلكم. يمكن البنيه عاده ما دقت على الشيء، ولا عادها ما هي المفروض تجيلكم.
1: يعني يا ام عمر يا الخليات بيخوريان محتلات
0: بالذنوب. ايوه
1: لما انت رانهن.
0: ايوه
1: حد معه وحد ممعوه. عاد دحين فكوا يعني ثغرة للناس ما هي حلوة كده.
0: حاجة التوزيعات.
1: حاجة التوزيعات مش كده وبس، يعني توزيعات داخلها بعضهم يطرحون داخلها داخل الكيس الصغير هذا اللي يبونه توزيعات عطر ومندري واع وحاجات فاخرة ولو صنعاني ومندري من. طيب اللي ولدت ده ماشي مع ابوها ولا مع زوجها بتعطيكم واه؟ دحين قلت كانت تتكلمن على المفرش. احسن اللي بها تقفل دارها النفاس بغت واب.
0: قلهم لك ولا يومين بس.
1: بس الواب قلهم لك وابغى وبنفسهم الناس.
0: عربها عربها يحبون الواجب
1: يا اخي. عربها اذا رفعون سماعة التلفون انت بخير يا فلانة مبسوطة طيبة ان شاء الله لنسمتي بنيلش.
0: لك خالتها تقول لي ندحق للناس بغتهم يدحقون لي.
1: ما قلنا شفت الدحقة لبس مع حد الطالح وحد الصالح.
0: عارفة
1: والله اني من رأيي تتبدل هذه العادات العيفة. دحين النفاس يوم تولد. يوم تولد هذه هل تشوفينها تولد صاحية لهم؟
0: لا ما هي حاسة على حد
1: كلها طول. تعبانة تلفانة وديو ونعادها عملية كملت الحسبة.
0: وعادهم كان جاب التوام اللي كملت كما تعبانة باثنين صار مع اثنين.
1: إذا ماشي داعي للزيارات المتكررة ليل ونهار.
0: قدو أول يوم محمد النفسة 40 يوم صبح وعصر.
1: واربعين يوم على
0: أول
1: اللي قال هذا الكلام.
0: خلاص قوانين حق أول. دحين اللي اختصروها يومين ثلاث أيام.
1: وعاد أيام نشوفها أيام.
0: وعادوا حتى في هيد اليومين ثلاث أيام اللي اختصروها من 40 يوم وتشوفينها أنت جام. عادة هيدي ما يسلمون منهم.
1: والله اني من رايي شفيني يا ام عمر النفس هذه يبطلونها. ما ابغوا بالكلام الفارغ ذي. فلانه ولدت رفع السماعه عليهم. شوفوا فلانه ولدت وهي بخير طيبه مبسوطه باذن الله لا نسمت وبغتوا عندنا يا حيابكم او بنتصل بكم وتلقي لها روحها.
0: ايوه
1: بس
0: يوم واحد
1: يوم واحد, يوم واحد. بس لعافيتها حتى بعد 10 ايام كان قد ركزت راسها
0: بتحس للناس
1: معاشي بها سهر معاشي بها اوجاع معاشي بها اذيه ركزت راس تقعد عند الناس. هديه ليله واحده يون وانا معاهم شيء وزعونه على قدر حوالهم
0: صحين
1: على قدر حالهم
0: فوق طاقته.
1: ما حد يدخل نفسه زياده
0: لا يدخل نفسه في ديون شيهم.
1: بس هيد الليله يا بس ومع السلامه بتو
0: ريض
1: ما شايفين ريض.
0: لا لا ريض كده ريض كلامش ريض
1: كل ليله دربي دربي على الديار طالعين نازلين نازلين طالعين. وهذا مهمني ما عيبتني شايفيني الشغله هيدا برضو بغيتها تتغير للود ودي
0: ان شاء الله تتغير للاحسن
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في تمام الساعة الثانية ظهرا أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد جمعة خان في أغنية يا حبيب القلب.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع. أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: الثانية تماماً في المكلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يحييكم مستمعينا الأكارم أطيب تحية، وهذه نشرة أخبار الثانية من إذاعة المكلا، يقرأها عماد بن هامل. في هذه النشرة، القائم بالأعمال الأمريكي يعرض عن تضامنه مع الشعب اليمني ويؤكد أهمية الوحدة لمواجهة التهديدات. العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. الوكيل باعلوي يترأس اجتماعا لمناقشة ترتيبات واحتياجات مركز إيواء النازحين المؤقت بالمكلا. ومدير أمن ساحل حضرموت ومدير مكتب السياحة يبحثان تعزيز دور الشرطة السياحية وتطوير التنسيق الأمني السياحي بساحل حضرموت. كانت تلك المقدمة، وإليكمها مفصلة من إذاعة المكلا. عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية باليمن نيل هوب عن تضامنه مع الشعب اليمني جراء عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن الانتصار يتطلب الوحدة في مواجهة تهديدات مشترك وقال هوب في رسالة مرئية إلى الشعب اليمني بمناسبة مرور 250 عاما على الحرية الأمريكية، نشرها على حساب السفارة في منصة إكس، أن عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية تسبب مرة أخرى في إثارة الخوف وعدم اليقين، وأضاف: لقد شعرت بالحزن والغضب لدى سماعي بالخسائر التي وقعت في المخا وتعز، لكنني أدرك أن قصة اليمن الجديدة لا تزال في بدايتها. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التطورات العسكرية الأخيرة، وفي مقدمتها سيطرت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق ومواقع استراتيجية وصولا إلى باب المندب، بما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة، ويفتح المجال أمام توسيع التهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية وأمن الإقليم والعالم. وأكد العرادة أن التطورات الأخيرة تعكس خطورة التحولات العسكرية، وأن سقوط باب المندب تحت سيطرة جماعة إرهابية مرتبطة بالمشروع الإيراني يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني والأمن الإقليمي والدولي، ويكشف حجم المخاطر المترتبة بالسيطرة على الممرات المائية وخطوط التجارة العالمية، بما يحول تلك الممرات الاستراتيجية إلى أدوات للتهديد وابتزاز العالم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل بجدية مع التحولات العسكرية التي تستهدف تغيير موازين القوة وفرض واقع جديد يخدم الأجندة الإيرانية. من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية اهتمام المملكة المتحدة بالتطورات في اليمن والمنطقة ومتابعتها للتداعيات السياسية والأمنية والعسكرية، مجددة التأكيد على حرص المملكة المتحدة على مواصلة جهودها مع الشركاء الإقليميين لدعم الاستقرار في اليمن. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع مؤسسة النهد التنموية سبل تعزيز التنسيق في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية وتوجيه التدخلات نحو الفئات الأكثر ضعفا وفقا للأولويات والاحتياجات الفعلية. واستمع الوزير اليافعي من المدير العام للمؤسسة إبراهيم بن ثابت إلى شرح حول أنشطتها في مجالات المساعدات الغذائية والإيوائية والاستجابة لاحتياجات النازحين لا سيما في وادي حضرموت، إلى جانب مشاريعها في مجالات المياه والزراعة والرعاية الصحية ومساهمتها السابقة في تمويل إحدى المنصات الإلكترونية. وأكد الوزير اليافعي أهمية تنظيم تدخلات المؤسسات المحلية ضمن خطط الوزارة للحماية الاجتماعية وتوسيع مشاركتها في برامج الرعاية والتأهيل وبناء القدرات، بما يضمن تكامل الجهود وتجنب ازدواجية التدخلات، مشيرا إلى توجه الوزارة لتشكيل لجنة للاستجابة السريعة للطوارئ بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتحديد الأولويات وتوحيد الجهود ورفع كفاءة التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الطارئة. وأوضح أن الوزارة تمضي في تطوير منظومتها الرقمية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يسهم في تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتطوير آليات التواصل معها، مؤكدا أهمية بناء شراكة مؤسسية تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات وتسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامتها وتحقيق أثر ملموس للمستفيدين. ترأس وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية والاحتياجات الأساسية الخاصة بمركز الإيواء المؤقت للنازحين في منطقة شرج بن طالب الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة المكلا. وضم الاجتماع المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر ونائب مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور علي باجوه ومندوبة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حكمة الشعيبي ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محمد باجابر، إلى جانب ممثلي المكاتب الإدارية والتنفيذية المعنية بالقطاعات الصحية والخدمية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. واستعرض الاجتماع سير العمل الجاري في تهيئة وتجهيز المركز ومستوى استكمال الترتيبات الإيوائية والخدمية العاجلة وبحث متطلبات رفع الجاهزية التشغيلية لضمان الاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة وتوفير الخدمات الصحية والإغاثية اللازمة للمستفيدين. وشدد الوكيل باعلوي خلال خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود ومضاعفة وتيرة العمل وتذليل كافة التحديات الميدانية، مؤكدا ضرورة تعزيز مستوى التنسيق المستمر والشراكة الفاعلة بين السلطة المحلية والوحدة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية لضمان استكمال التدخلات الفنية واللوجستية على أكمل وجه ووفق أعلى معايير الاستجابة الإنسانية. بحث المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري أمس مع المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتفعيل دور الشرطة السياحية بما يسهم في حماية النشاط السياحي وتوفير بيئة آمنة للزوار والسياح في مختلف مديريات المحافظة. وناقش الجانبان عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الأمني السياحي وتعزيز مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بقطاع السياحة بما يواكب الحرية السياحية أو بما يواكب الحركة السياحية المتنامية التي تشهدها المحافظة. وأكد العميد الجابري أن الأجهزة الأمنية تولي القطاع السياحي اهتماما كبيرا باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تعكس ما تتمتع به حضرموت من مقومات تاريخية وطبيعية وسياحية، مشيدا بالجهود التي يبذلها مكتب وزارة السياحة في تنشيط الحركة السياحية والتعريف بالمواقع والمعالم السياحية بالمحافظة. وشدد العميد الجابري على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ومكتب السياحة ورفع مستوى حضور الشرطة السياحية ميدانيا بما يضمن توفير الحماية اللازمة للسياح والزوار ويسهم في تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم وتعزيز الصورة الإيجابية على مستوى الأمن أو عن مستوى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المحافظة. من جانبه أشاد المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت مجدي صالح باشادي بمستوى التعاون القائم مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية تفعيل دور الشرطة السياحية وتوسيع نطاق انتشارها الميداني خصوصا في المواقع والمعالم السياحية بما يضمن مرافقة الزوار القادمين من داخل الوطن وخارجه وتوفير متطلبات الأمن والسلامة لهم. أقام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت أمس فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 عبر إدارة الجودة ومكافحة العدوى برعاية الأستاذ سالم أحمد الخمشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت والأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح وزير الصحة العامة والسكان وبدعم من مؤسسة روح الصحية بالشراكة مع جمعية طب الأسرة بساحل حضرموت تحت شعار توفير رعاية مأمونة طوال العمر، وذلك بقاعة مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت. وخلال افتتاح الفعالية أشادت الدكتورة عفاف حاج بادريس نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت لشؤون الرعاية الصحية الأولية بجهود إدارة الجودة ومكافحة العدوى في تنظيم الفعالية وما تقدمه من تسهيلات ودعم للمرافق الصحية بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء حاج الشعيب مديرة إدارة الجودة ومكافحة العدوى بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت أن الفعالية تأتي تأكيدا على أهمية تعزيز ثقافة سلامة المرضى في المرافق الصحية والحد من المخاطر والأضرار المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن شعار هذا العام توفير رعاية مأمونة طوال العمر يركز على أهمية سلامة المرضى في مختلف المرافق أو في مختلف مراحل ومسارات الرعاية الصحية بدءا من الوقاية وتقليل المخاطر والكشف والتشخيص المبكر وصولا إلى العلاج والرعاية الذاتية والتدبير العلاجي الطويل الأمد وتنسيق الرعاية والانتقالات بين مختلف مستويات الخدمة الصحية. وتضمنت الفعالية عددا من الفقرات التوعوية والتعريفية حول سلامة المرضى واستعراض محاور الرعاية المأمونة، إلى جانب عرض مرئي استعرض أبرز فعاليات وأنشطة سلامة المرضى المنفذة في المرافق الصحية بساحل حضرموت. النبأ الأخير في هذه النشرة: شهدت كلية التربية بجامعة سيئون أمس مناقشة أطروحة الدكتوراه الأولى في الكلية المقدمة من الباحث خالد عيضة ناصر بن حيدرة من قسم المناهج وطرائق التدريس تخصص المناهج والتدريس، وذلك بقاعة الدراسات العليا بالكلية. وجاءت الأطروحة بعنوان فعالية برنامج تعليمي إلكتروني قائم على القضايا الصحية المعاصرة في تنمية مفاهيمها والوعي بها لدى طلبة الصف الثانوي بوادي حضرموت واتجاهاتهم نحوها. متناولة فعالية توظيف برنامج تعليمي إلكتروني في تعزيز المفاهيم الصحية والوعي بها لدى طلبة المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو القضايا الصحية المعاصرة. وفي افتتاحية المناقشة أكد رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري أهمية البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا في تعزيز مسيرة الجامعة الأكاديمية وإنتاج المعرفة والإسهام في معالجة القضايا التي تمس المجتمع، مشيرا إلى ما تمثله مناقشة أول أطروحة دكتوراه بكلية التربية من إضافة نوعية إلى النشاط العلمي والبحثي بالكلية. من جانبه عبر عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد باسعد عن اعتزاز الكلية بما تشهده برامج الدراسات العليا من نشاط علمي وبحثي، مشيرا إلى أن الأطروحة تأتي ثمرة للجهود الأكاديمية التي يبذلها الباحث والمشرف والقسم العلمي والكلية، ومهنئا الباحث ومشرفه والقسم بهذا الإنجاز العلمي. وبعد مناقشة الأطروحة واستعراض نتائجها أشادت اللجنة بالجهود العلمية المبذولة وأهمية موضوع الدراسة، وأقرت منح الباحث درجة الدكتوراه في تخصص المناهج والتدريس وفقا للوائح والأنظمة الأكاديمية المعمول بها. من إذاعة المكلا قدمت لحضراتكم نشرة أخبار الثانية، حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية شكري نصر مرسال، نفذها على الهواء مباشرة معتز سالم. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابع: مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت يقيمون فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 ميلادية بالمكلا. مديرة إدارة الجودة ومكافحة العدوى بمكتب الصحة تؤكد أن الفعالية تأتي تأكيدا على أهمية تعزيز ثقافة سلامة المرضى في المرافق الصحية. متابعة علي محمد عمرة. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبدعم من مؤسسة روح الصحية بالشراكة مع جمعية طب الأسرة، أقام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 ميلادية عبر إدارة الجودة ومكافحة العدوى تحت شعار توفير رعاية مأمونة طوال العمر، وذلك بقاعة مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت. وخلال افتتاح الفعالية نقلت الدكتورة عفاف حاج باضريس نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت لشؤون رعاية الصحية الأولية تحايا المدير العام للمكتب الدكتور أحمد محمد بن ناصر للمشاركين، مشيدة بجهود إدارة الجودة ومكافحة العدوى في تنظيم الفعالية وما تقدمه من تسهيلات ودعم للمرافق الصحية،

0: رعاية صحية، مشيرة إلى أن شعار هذا العام توفير رعاية مأمونة طوال العمر، يركز على أهمية سلامة المرضى في مختلف مراحل ومسارات الرعاية الصحية، بدءا من الوقاية وتقليل المخاطر والكشف والتشخيص المبكر، وصولا إلى العلاج والرعاية الذاتية والتدبير العلاجي طويل الأمد، وتنسيق الرعاية والانتقالات بين مختلف مستويات الخدمة الصحية. وقالت في تصريح خصت به الإذاعة:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في إدارة الجودة ومكافحة العدوى أن نشارك في إحياء اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يأتي هذا العام تحت شعار توفير رعاية مأمونة طوال العمر، مع التركيز على سلامة رعاية المرضى المصابين بالأمراض غير السارية مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري والربو وغيرها من الأمراض المزمنة. تأتي أهمية هذه المناسبة بالتأكيد على أن سلامة المريض تبدأ من الوقاية والكشف المبكر وتمتد إلى التشخيص والعلاج والمتابعة المستمرة. من هذا المنطلق حرصت المرافق الصحية على تجربة الشعار إلى أنشطة عملية شملت العيادات المجانية، عيادات الباطن، القلب، فحوصات السكر، الكشف المبكر وتقليل أعراض الخطورة، إضافة لتوفير الأدوية إلى جانب المحاضرات التوعوية الصحية التي شملت كثير من جوانب التوعية بالأمراض غير السارية. في إدارة الجودة نؤكد أن سلامة المرضى ليست مسؤولية شخص بعينه، هي مسؤولية مشتركة لجميع العاملين في القطاع الصحي. هدفنا أن تصبح الجودة والسلامة ممارسة يوميا في جميع مرافقنا الصحية. نشكر كل المرافق والكوادر المشاركة في إحياء هذه الفعالية، ونؤكد على من استمرارنا في دعم تحسين الجودة وسلامة المرضى من أجل رعاية صحية أكثر أمن وجودة طوال العمر.
0: وتضمنت الفعالية عددا من الفقرات التوعوية والتعريفية حول سلامة المرضى واستعراض محاور الرعاية المأمونة، إلى جانب عرض مرئي استعرض أبرز فعاليات وأنشطة سلامة المرضى المنفذة في المرافق الصحية بساحل حضرموت. واختتمت الفعالية بتكريم الجهات الداعمة والمشاركين في إنجاحها وتوزيع شهادات الشكر والتقدير، تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم وتعزيز برامج سلامة المرضى. متابعتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة. هذه تحيات علي محمد عمرة من التحرير، عمر بامبوع من الإخراج، مدنا باكود من التقديم. إلى

0: de gaz.
1: تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى حلقة جديدة وينبع آخر من ينابيع الحياة، نمضي فيه متأملين الكلام النابع من القلب والأحاديث التي انهالت من تجارب البشر والنغم الرقيق. أهلا بكم.

أحبتي، من الصفات التي يتمنى الكثير أن يتصفون بها الجرأة. الجرأة وهي صفة تتأرجح بين السلب والإيجاب ككل شيء في هذه الدنيا، قليل منه بالحد الممكن جميل، لكن المبالغة فيه تخرجه عن مضمونه ومعناه ومبناه. والتحلي بصفة الجرأة بمقادير مضبوطة تجعل الإنسان لا يخرج عن إطار طبيعته. والجرأة هي رديف في الإقدام، تكون بالأفعال وأيضا بالأقوال، ولولاها أي تلك الجرأة المعقولة لما أقدم الكثير من المبرزين في الحياة على تلك الأعمال التي أظهرت قدراتهم للدنيا. كم من عمل اختبأ في عقل صاحبه ووئد قبل أن يولد لأنه لم يجد من ذاته الجرأة ليظهره، وكم من عمل أو قول جر على صاحبه المتاعب لأنه لم يحسن التصرف ولم يختر الظرف المناسب لإظهاره أو الوقت المناسب ليقوله. وعموما الجرأة دائما بحاجة للعقل كي يكبح جناحها عندما تكون بشكل مفرط.

ومجددا أحبتي نعود للعبارات الجميلة ذات الواقع الجميل، ومنها هذه العبارة التي تقول: اتجه نحو القمر في علاه، فحتى لو أخطأت فمكانك بين النجوم. كلمات محفزة أيها الأعزاء، تحثنا على الارتقاء والسمو بخواطرنا، بأمنياتنا، بأهدافنا. وكلما ارتقينا نلنا، إن لم ننل ما تمنينا سمونا فصرنا إما جيرانا للقمر أو النجوم. وهذه عبارة أخرى تحفزنا على الانطلاق وعدم التهاون أو التخاذل، تقول: لو انتظرت لتفعل الشيء ما حتى تتأكد أنه صواب، فغالبا ما ستقضي حياتك دون أن تفعل شيء. فعلا حياة الإنسان كلها تجارب، ولم ينجح في مسيرة مع أول تجربة، يمضي ويتعثر وينهض ويمضي، وفي مسيرة يكتشف الخطأ من الصواب. ولو انتظر الإنسان حتى يتأكد أن خطواته القادمة صائبة، ربما فاته الكثير من المهام والأعمال، وبقي يتربص بالفرص التي سيضيعها، وهو يضيعها تحت مجهر دقيق ليرى مدى صحتها وصوابها. هذه مقولة أخرى في ذات السياق: ليس من العيب أن تسقط، لكن العيب ألا تستطيع النهوض مرة أخرى. أحبتي، خلق الإنسان ليتعلم من الحياة، ومن لم يتعلم من مرحلة الحبو شيئا فلن يستطيع المشي مطلقا. الإنسان يمر في حياته بمراحل ضعف وقوة، لذا هو يتعلم من ضعفه ومن عثراته، ومن لم يتعلم من العثرات سيبقى يتعثر ويتعثر، وربما أصيب بإحباط يرجعه دائما لسوء حظه. لكن الحقيقة تقول: ليس سوء حظ، بل سوء تعلم من تلك العثرات.

0: الحلقة.
1: أستاذ دكتور فتحية محمد محفوظ بحشان.
2: دكتورة فتحية، تعلمت من الحياة الكثير، وإذا أردنا منك نصائح أو إرشادات أو توجيهات من منطلق خبرتك وتخصصك وأيضا تجربتك في الحياة، فماذا تقولين لنا ولمن يستمع إلينا بشكل عام رجالا ونساء؟
3: إذا كان رجال ونساء، تقول انتبه لأبنائكم، هم ثمرة المستقبل، هم المستقبل اللي بكرة بيكون في، فانتبهوا لهم في كل شيء، انتبهوا لهم من أصدقائهم، من حتى من أقاربكم كمان، انتبهوا من ما تحطيش ابنك عند واحد تقولين أصله ده كده قريب وخلاص،
2: لقى العمية
3: ممنوعة في الوقت الحالي.
2: نعم.
3: انتبهي لابنك من الانترنت، شوفي فين يشوف ايه، يعمل ايه، اتي تربية صالحة، كوني قدوة لي كأم كأب، كوني قدوة لابنك في كل شيء. واسمعي، إذا كان حد ادى مثلا قالش ابنك في مكان شوفي يعمل ويعمل، روحي، مش لازم روحي ابحثي الأول، مش تقولين ابني لا ده ما يعملش حاجة، ربيته كويس،
2: طلع هنا الإنكار يكون بداية تمادي
3: لها. فهنا ممكن أنت تبحثي وتشوفي إذا كان هل هو يعمل الحاجة ده ولا لا.
2: صحيح.
3: وبعد كده شوفي إذا كانت مسكين اللي قالك الكلام ده، فبحث عنها. اهتمي بتعليمه كمان، تعليم مهم جدا جدا، اهتمي بتعليمه، خليه يقرأ كتير، وقراية تكون تحت عينك، يعني ممكن بالكتب حتى بلو بالانترنت، بس يكون يعني عارف ايش هو يقرأ.
2: ثقافتك بدايتها كان قراءة كتب الأطفال.
3: أيوة. القصص الخضراء،
2: الكتب هذه تفتح آفاق أكبر
3: جدا. وبعدين حتى لما طلعت مصر كده كانوا يعملونها أفلام أجنبيتي، كنت أحب قاعدة أتفرج عليها موجودة، كنت قريتها سندريلا، أقزام السبعة، اشتنا عده عقلة الأصبع، حاجات كتيرة يعني، كنا يمكن لما نقرأها كنا
2: بنزل.
3: أيوة، اللي كان دحين ابتدينا نقرأ، بعدين ابتدت تطور في قراياتي أخرى.
2: وإذا أردنا منك كلمة للطالبات، طالبات التنمية طبعا، الراغبات في خوض مجال تعلم
3: الخدمة
2: الاجتماعية، ماذا تقولي لهم؟
3: أظن أن أول حاجة الخدمة الاجتماعية مهنة إنسانية قبل أي شيء، فلازم تحبينها، تكوني عندك الرغبة أنك تقدمين خدمة للأفراد، مش لازم يكون هناك راجع مادي،
2: جرب وظيفة.
3: لما ابتدت كتطوع في البداية، فأنت يكون عندك الرغبة، يكون عندك أنك تدرسي الحاجة دي وتدي بعد كده لما تتخرجي، تدي للمجتمع، تدي للأفراد، تديهم من هذا. إذا كان يعني زي ما قلت مهنة إنسانية، فممكن في أي وقت تتطوعي، ما هو تكون لا أنا بغيت ده وبغيت ده وده، حسب يعني. هي في الوقت الحالي تطورت كتير، وبقى فيها نظريات، بقى فيها الاستراتيجيات، فيها دراسة يعني، ده كان قلنا، فممكن يستفيدوا، مش يعني يدرسونها في كل مكان، او كمان مش كده يشتغلوا فيها في كل مكان، في المصانع، في المؤسسات،
2: مستشفيات،
3: في المدارس. الأمم المتحدة قالت ان في 92، حسب ما سمعت 92 وظيفة للأخصائي الاجتماعي. منظمات المجتمع، المنظمات الدولية لما تيجي تشتغل مع الأخصائيين الاجتماعيين، لأنهم هم ينزلون المجتمع أكثر من أي حد،
2: على دراية بالمجتمع ومشاكل المجتمع،
3: على دراية. وكمان كوني صريحة وكوني صادقة مع العميل اللي انت بتعملين معاون المجتمع عشان تقدرين تفيدينه.
2: تحدثتي في أكثر من نقطة عن التطوع، ونحن نعرف أن التطوع إيجابي لمن يدرك ويعي معنى التطوع، وليس التطوع لغرض طلب مادي. فلو نتحدث عن التطوع الذي انخرطتي فيه، وما الفائدة التي استفدتي من الجانب التطوعي؟
3: يمكن أول حاجة لما تطوعت، أنا كنت مع مؤسسة الأمل، جرتني دكتورة أبها للمؤسسة، أول ما اتفتحت المؤسسة أول ناس دخلنا طوعنا فيها 2013، دخلت فيها، فابتديت أشتغل معهم. كان كلنا شغلنا مع، أنت عارفة أيامها كان في ناس حين وفيدة، فاشتغلنا معهم مع الحالات ومع تقديم الخدمات لهم. فمن هنا يمكن ده علمني أني أشوف الناس كيف عايشين
2: معنا،
3: وشوف معاناة الناس، شوف احتياجهم، محتاجين ايه، الحالة النفسية اللي فيهم، ايش ممكن نقدم لهم. لما اجي ابغى اي حاجه انزل اول اشوف احتياجاتهم المجتمع، احتياجات المجتمع ده ايه، وابتدي بعدين اقدم، هل في استطاعتي انا اقدم الاحتياج ده ولا اجيبه من مكان ثاني. فابتديت البحث عن تمويل زي ما قلت، او البحث عن حد يعطيش. فابتديت اعرف حاجات كثيره عن التطوع، ومش التطوع دي انت لما تعطين حد حاجه او يعني مجرد ان هو تعبان مسكين ده حاجه انت تحسين انها تفرحش انك قدمتي حاجه لحد وفرحه من
2: لذة العطاء.
3: ايوه لذة العطاء فيها. فكان التطوع في البدايه. بعد كده ابتدينا نعمل اللي هي مركز الاستشارات، نستقبل حالات اسريه، ننزل عن طريق كان في مع اخصائيات اجتماعيه، ننزل حتى لغايه الشارع كان يفهمون الناس ايه هي الخدمه الاجتماعيه، ايه هم لو ممكن يساعدون الاسره كيف، قدمنا محاضرات توعويه. والى الان نقدم في مركز الاستشارات عندنا لغايه الان في المؤسسه الاستشارات الاسريه والدعم النفسي.
2: ما شاء الله تبارك الله. اي واحد ممكن تطرق الباب،
3: اي حد ممكن يا اهلا وسهلا في اي وقت تطرقون الباب، حتى لو بغوا بالتليفون ما بيقدرون يتصلون بواحد من الاخصائيات وبعدين حالتها سريه ما فيش حد يعني، وحتى انا ما يقولون لو حلوا المساله خلاص تتحط في الـ في الـ في البوكس وخلاص، لكن لو في استعصوا في حاجه يلجؤون الي فيها او مستشير، نقعد نستشير
2: المشكله.
3: لكن الاسماء لا تنطرق ولا حد يعرف اي حاجه عن الاسماء، سريه جدا، العمل سري فيها.
2: جميل دكتوره. لو نسال عن حكمه تؤمن بها او ما هي مقولتك التي ترينها تعكس شخصيتك؟
3: الانسان لا يقاس بما يملك ولكن بما يقدمه للناس.
2: كلمتك الختاميه ما هي؟
3: اتمنى لكل احنا ان يكون في هناك امن وامان لكل اسره، لكل امراه، لكل طفل اللي حضرموك بالذات، ان تكون في امن وامان. اتمنى ان تزدهر جامعه حضرموت اكثر باذن الله، نكون احسن من كده بكثير فيها، وان تحل كثير من القضايا الاجتماعيه بالنسبه للناس كلهم، ان يعيشوا في سعاده باذن الله. استاذ دكتور فتحي محمد محبوب بحشان
0: من يانا في الحياه. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد. متفق عليه. وعن همام ابن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فحثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: أشهد أن

إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي مدينة المكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع فرقة النخبة للإنشاد، مع في من مثل أحمد ومن ثم

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. كرم فرع اتحاد التايكوندو بساحل حضرموت المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي، وذلك نظير جهوده الملموسة واهتمامه برياضة التايكوندو ومساندة أنشطة الفرع ومسابقاته المختلفة. وفور التكريم عقد المدير العام لمكتب الشباب والرياضة اجتماعا مع قيادة فرع الاتحاد لمناقشة التصورات الأولية والترتيبات الخاصة ببطولة الفقيد إبراهيم الحبشي الثامنة للتايكوندو 2027، والتي ينظمها الفرع سنويا تخليدا لذكرى الراحل ودوره الكبير في دعم الرياضة والشباب. وخلال لقاء شهد المدير العام بنشاط فرع اتحاد التايكوندو وحرصه الدائم على استمرارية البطولات وتنظيمها بكفاءة عالية، حثا قيادة الفرع على بذل المزيد من الجهود والإعداد والترتيب الجيد والمبكر لهذه البطولة المهمة. غادرت بسلامة الله وحفظه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت أرض الوطن، متجهة إلى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر تدريبي خارجي مغلق، وذلك ضمن المحطة الأخيرة من الاستعدادات المكثفة للظهور المشرف والمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج للأندية. وغادرت بعثة نارس بمعنويات تناطح السحاب وطموحات عريضة تعانق السماء، حيث يسعى الكادر الفني واللاعبون لتكتيف الجرعات اللياقية والتكتيكية وخوض سلسلة المباريات الودية القوية خلال هذا المعسكر للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض غنمار منافسات المجموعة التي تضم كل من نيوم السعودي والدحيل القطري والشباب العماني. ويأتي هذا المعسكر الخارجي بدعم اهتمام بالغين لضمان تقديم مستويات تليق بتاريخ وهيبة السفير الحضرمي وسط مؤازرة جماهيرية واسعة من عشاق النوارس الذين يترقبون هذا التحدي الإقليمي الكبير بشغف. حسم نادي الاتفاق صفقة استعارة مهاجم القادسية سلطان هارون لمدة موسم واحد في خطوة تستهدف تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال الموسم الرياضي الحالي. وجاء انتقال هارون إلى الاتفاق بعد موافقة القادسية على إعارته، بينما أعلن الناديان إتمام الصفقة رسميا عبر حساباتهما على منصة إكس، ورحب الاتفاق بانضمام المهاجم الشاب إلى صفوفه. كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر إذاعة الراديو 90-90 عن تفكير محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي المصري بشكل جدي في الاعتزال الدولي. وقال إبراهيم عبد الجواد إنه يأتي هذا الأمر بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بين محمد الشناوي وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. حصد الإنجليزي إيفان توني مهاجم نادي الأهلي السعودي جائزة أفضل لاعب في دوري روشن عن شهر سبتمبر بعدما قدم مستويات لافتة وسجل 5 أهداف خلال 3 مباريات. وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائمة جوائز الأفضل عن الشهر الجاري عبر حسابها الرسمي على منصة إكس توني بجائزة لاعب الشهر، ورفع توني رصيده إلى 10 أهداف في دوري روشن ليحتل صدارة هدافي المسابقة. كشف فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب السعودي تفاصيل جديدة بشأن استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخطر، مؤكدا أن القرار جاء بسبب مخالفة انضباطية متكررة. وأوضح الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي استبعاد الجوير من معسكر جد استعدادا لكأس الخليج 27 مع استدعاء مختار علي لتعويض غيابه خلال البطولة. يواصل نادي أرسنال البحث عن خيارات هجومية للمستقبل مع دخول بيير مهاجم بروسيا دورتموند دائرة اهتمام النادي، وفقا لما ذكرت شبكة تي ام ميتاليك. وكان جوليان الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الهدف الهجومي لأرسنال خلال فترة الانتقال الصيفية، لكن التعاقد معه يظل معقدا في ظل رغبة اللاعب الأرجنتيني في الانضمام إلى برشلونة مستقبلا. أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استدعاء سامويل ريتشي لاعب كومو إلى معسكر منتخب الإيطالي لتعويض غياب باريان لاعب روما الذي لن يتمكن من الانضمام إلى قائمة المنتخب بسبب مشاكل بدنية. وكان اللاعب قد تعرض للمشكلة البدنية عقب مشاركته مع روما أمام أنتر، ما دفع الجهاز الفني بقيادة روبرتو مانشيني إلى استبعاده من المعسكر واستدعاء ريتشي بدلا منه للانضمام إلى المجموعة في الساعات المقبلة. أكد الألماني باسكال غروس لاعب وسط برايتون اعتزاله اللاعب دوليا مع منتخب بلاده وذلك بعد عدم إدراجه ضمن قائمة المدرب كلوب للمباريات المقبلة. وكان غروس البالغ من العمر 35 عاما من بين أبرز الغائبين عن قائمة ألمانيا تحت قيادة كلوب إلى جانب دينيز وليروي ساني. وأوضح التقرير أن اللاعب حسم بالفعل قراره بشأن مستقبله الدولي. نتائج مباريات الأمس في الدوري الإيطالي: ميلان يتغلب على لاتشي بثلاث أهداف دون رد، ويوفنتوس يتغلب على أتلانتا بهدفين دون رد، وبارما يتغلب على جنوى بهدفين لهدف، وفورنتينا يتعادل مع نابولي بهدف لهدف. وفي الدوري الألماني شالكا يتعادل مع الفرسبرج بدون أهداف. وفي الدوري الإنجليزي فولهام يتعادل مع مان يونايتد بهدف لهدف، وبورنموث يخسر من ليفربول بهدف دون رد، وليدز يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس بدون أهداف، ومان سيتي يتغلب على سندرلاند بخمسة أهداف لثلاثة. وفي الدور الأسباني فالنسيا يخسر من ريال سوسيداد بثلاث أهداف لهدفين، ولا كارونيا يتعادل مع ريال بيتيس بهدف لهدف، وفي ريال يتغلب على ليفانتي بثلاث أهداف لهدف، وإتلاتيكو مدريد يتغلب على ريال مدريد بهدفين لهدف. مباريات الليلة في كاس قطر: أم صلال مع الخريطيات في السادسة مساء، ولوسيل مع المريخية في 8:15 والدحيل مع العربي في 8:15. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

أعزائي المستمعين وسمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت في 33 دقيقة، أنتم على موعد مع الحلقة الخامسة من المسلسل اليومي عبد كاراتيه. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع كرامة مرسال في أغنية يا رب سالك تخلي سلها مكتوم، ومن ثم أبو بكر محسن بن الشيخ في أغنية المحبة عذبتني. نتمنى لكم استماعا طيبا.

0: do Karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة ويدي ورجله في الهوى طيحين
3: الهوى طيحين. كمل ولا حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: اخراج احمد شاوي.

0: الدرجة. وانت سهران فين يا عبد رب؟
1: في قسم الحدايا يا فندم. لو قبل رقصك جرك زي ما رقصني تاخد اجازه انت على طول.
0: عبد رب
1: يا فندم،
0: حصلني على مكتبي يا عبد رب. اخر ايامك في قسم الانجازات السريعه هو النهارده.
1: اخر ايام النهارده كده اهو من غير سبب.
0: كفايه قوي انك تقول لرئيسك المباشر جابر يرقصك جيرك.
1: ها
0: انا جميل الدراماللي ارقص جيرك وفين؟ في قسم الحدايق.
1: انت اللي قلت الجيرك ده، انا معرفوش ولا عمري سمعت عنه. يطلع ايه الجيرك ده يا فندم؟ وهيكون في شارع الشاربي لما رد تقول عاوزه منه.
0: ايه اللي اخرك يا استاذ؟
1: تعبان يا فندم وراحت عليا نومه.
0: وكمان بتقول كنت نايم.
1: دي الحقيقه وانا لا يمكن اقول غير الحقيقه.
0: برضو اتفضل معايا على المكتب.
1: ما بلاش حكايه المكتب دي يا فندم، في لائحه الجزاءات طبقها عليا، اخصم ربع يوم نص يوم.
0: تعال معايا انا عاوزك في مسائل مصلحيه. اسمع يا عبد رب.
1: ايوه يا سياده المدير.
0: انا لغايه دلوقتي مش عاوز اخد موقف ضدك.
1: وتاخد يا فندم موقف ضد ليه يا سياده المدير؟ هو لا سمح الله في بيني وبينك حاجه؟
0: مش للدرجه دي.
1: طيب يبقى تاخد موقف ضد ليه؟
0: علشان صالح العمل.
1: العمل على عيني وراسي وراس اللي خلفوني واللي خلفوك يا سياده المدير. انا شايف شغلي كويس. عارف ليه شايف شغلي كويس؟
0: ما هو ده اللي محيرني.
1: مزاج هوايه عندي. يا سلام لو كل الناس تهوى وتغوى شغلها، كانت كل حاجه بقت حلوه.
0: تسمع عن حاجة اسمها برستيج؟
1: طبعا اسمع.
0: انا جميل الدراملي.
1: اي
0: شأني شأن كل مدير، يلزمني برستيج.
1: في شارع الشارب وفي شارع سليمان وعند حلاقين الستات هاتلك واحد وريح نفسك.
0: يا عبد ربه اللي انت تقصده ده اسمه برستيج.
1: ما تفرقش يا فندم، او كله تزييف وكله ماشي.
0: المهم اذا كان على الشغل يا عبد ربه فهو يعني دايما سهل وبسيط ومش عاوز تعقيد.
1: الله يكرمك يا سيادة المدير، هو في احسن من ان المصالح تمشي يا فندم؟
0: انا معاك، لكن وضعي الوظيفي يا عبد ربه.
1: سلامة وضعك يا فندم، سلامة وضعك.
0: مش كفاية عليا ان امضي البسطة وبس، لازم تكون في مشاكل احلها.
1: طبعا.
0: وانت مشطب على المشاكل، اعمل ايه انا؟
1: تستريح، انت تستريح. الاوضة فيها تكييف، هات لك فيها سرير.
0: ما لازم استقبل زوار. اصدقائي يكلموني ويترجوني عشان اسلك لهم ولاصدقائهم المصالح بتاعتهم.
1: شوف بقى يا سياده المدير، طول ما المسائل سالكه طبيعي محدش هيسالك ولا يزورك.
0: والعلاقات العامه يا عبد رب؟
1: العلاقات العامه دي بقى انا بقى معرفهاش.
0: على كل حال انا الحقتك بدوره تدريبيه.
1: مدتها قد ايه بقى يا سياده المدير؟
0: ساعه واحده وحتكون موظف كما ينبغي. الو يا تحويله، اديني درويش يا فندم. الو يا درويش، انا جميل الدراملي عبد ربه جاي لك حالا.

0: قهوتك ايه؟
1: الف شكر يا استاذ درويش، انا ما بشربش قهوه.
0: اوعى تستهتر بيا.
1: لا لا لا عفوا، استهتر بك ازاي بقى؟
0: ده انا درجه تانية.
1: طبعا طبعا،
0: لو حبيت اشتغل مدير، عارف لو حبيت اشتغل مدير فبعد ساعه واحده تلاقيني مدير.
1: يا سلام.
0: انما انا غاوي الارشيف، بحب الارشيف. لكن انت مزعل جميل بيه ليه؟
1: لا والله ابدا انا لا مزعل ولا حاجه.
0: بيقولوا انك سخن قوي في الشغل.
1: صح يا فندم صح.
0: وده اسمه كلام يا راجل، الشغل لازم يمشي مستريح.
1: يا سلام،
0: العجله من الشيطان يا راجل، وفي التأني السلام.
1: الله الله،
0: مش احسن ما تقع في غلطه وما تخلص من التحقيق والتقارير السرية وينسب إليك الإهمال؟
1: حلمك حلمك عليا شوية يا عم درويش أفندي. أنا حريص جدا، يهمني الشغل يمشي. ده الاسم بتاعنا اسمه قسم الإنجازات السريعة.
0: أي إنجاز سريع يبقى مدته شهر.
1: شهر؟
0: أنت تعرف البوستة بتاع قسم الإنجازات السريعة بتصدر من الأرشيف بعد ورودها من عندكم بكام يوم؟
1: الحقيقة والله يا سيد درويش افندي ما عنديش فكرة.
0: 10 أيام.
1: يا لهوي
0: 10 أيام، أمال أنا غاوي الأرشيف ليه؟ الحياة مش سهلة. والشاعر قال تعب كلها الحياة. شوف خلي بالك معايا.
1: أيوه.
0: تعب كلها الحياة. إحنا نسهلها ليه؟ ليه ليه؟
1: الناس اصحاب المصالح،
0: هم عارفين ان مفيش حلاوه من غير نار. في واستعجال تاني واستعجال تالت، فاهم؟
1: ايوه فندم.
0: فاهم يا عبد الرب وفندي؟
1: ايوه فندم انا فاهم كويس، فاهم كويس قوي قوي قوي يا فندم.
0: اي موضوع مزرجن شويه قد النمنمه،
1: ايوه،
0: على طول انت تروح طالب تشكيل لجنه. وبلاش انت تفكر. انت مالك
1: درويش افندي؟
0: انت مالك
1: درويش افندي؟ من غير ما تتخلى عن اذنك.
0: على فين
1: الدوره التدريبيه؟ انتهت بالنسبه لي، انا قايل.

0: عملت ايه يا عبد الله فندم؟ استفدت كتير مش كده؟
1: يا فندم بالحقيقة بقى يعني وبصراحة ما استفدتش حاجة ابدا.
0: تبقى الدورة مستمرة؟
1: لا الدورة مش هتستمر خالص، دي دورة مهببة وزي الزفت والأطرار.
0: ايه الالفاظ اللي مش كويسة دي؟
1: عشان هي الالفاظ المناسبة للعك اللي حضرتك بتحكه.
0: انت عبد ربه بتتهمني بالعك؟
1: ايوه.
0: طيب
1: انت سايب مكتبك ورايح فين؟
0: حالا هتعرف. ايه بقى موظف فصل سجل تكلمني كلام جرح؟ خد
1: طيب
0: خد
1: اه
0: خد انا مش هنقلك ولا هكتب فيك مذكره انك اعتديت عليا في مكتبي، لكن ان ما سلكتش فكل يوم هستدعيك واولع اللمبه الحمراء واسوي خد
1: اي
0: خد خد
1: اي
0: خد
1: خد. طب مش هقول ولا اي.
2: انت يا استاذ جولييه، انت ايتها الحسناء المستوحشه، الساعه 11 كفايه نوم بقى.
3: ايه بس يا ساتر، لو اعرف بس انت بتعملي كده ليه؟
2: بعمل ايه يا نور عين؟
3: هيحصل ايه لو غيرتي اسلوبك ده معايا ومع بابا؟ ايه المانع انك تكوني رقيقه وحريصه علينا؟
2: حريصه؟ الحرص حاجه والدلع حاجه.
3: دلع
2: يعني انت مثلا مش عارفه سيطر عليكي، اديكي قتلتي قتيل، يبقى لازم سيطرتي على عبد ربه تستمر ليقتل القتيل هو التاني.
3: يا سلام، ومين بقى قال لحضرتك اني قتلت قتيل؟
2: العسكري.
3: عسكري؟
2: العسكري اللي صحنا في نص الليل. لكن قليل اسمه ايه؟ اسم النبي حرسو.
3: قصدك شريف؟
2: لا هو اسمه شريف. عاشت الاسامي. بس مش كان من الواجب برضو اعرف؟
3: يمكن لو كنت بتحبيني كنت عرفتي قبل بابا.
2: ربنا اللي يعلم انا بحبك قد ايه.
3: سلام.
2: طب فضك بقى من اللي اسمه شريف ده، وخيوبا عليا ان قلتيلي اجيب لك عريس، لا اجيب لك عريس يحبك ويخطبك ويتجوزك في ساعة زمن.
3: يا سلام يا سلام.
2: امال ايه
3: بالسهوله دي؟ ده اللي بيشتري جزمه بيفضل يقيس فيها ساعة واكتر.
2: الجواز اسهل بكتير.
3: ثم ان كمان يمكن انا ما اتجوزتش شريف.
2: يا دي الحسله،
3: والله احنا لسه بنعرف بعض، بندرس في شخصية بعض، جايز نتفق وجايز ما نتفقش.
2: يا دي الحوسة، والمنيل على عين ابوك عارف كده؟
3: انا مفهمة بابا على كل حاجة.
2: وقدر يفهم الكلام اللي انت بتقوليه ده؟
3: طبعا.
2: يوم البعيد اسود.
3: الله،
2: هو ده كلام يتفهم خالص؟ قال جايز نتفق وجايز ما نتفق.
3: طبعا
2: دي المسائل باظت قوي، الحكاية ساحت وبقت كوبية.
3: ثم انت لازم تعرفي ان ايامنا خلاف ايامك يا طنط عواطف.
2: وهي دي ايام دي يا خنافس يلي كل حاجه فيك عيره من الشعر للرموش حتى لون الوش.
3: يا سلام.
2: قال ايه؟ جايز نتفق وجايز ما نتفقش.

0: أي
1: لا لا لا لا لا
0: أي
1: سلامتك يا عبد رب.
0: الله يسلمك يا عم ابو العز.
1: لا لا لا كرسي يا حلواني الاستاذ عبد رب.
0: ابو العز يا عم ابو العز.
1: ايوه ايوه ايوه
0: سيبنا روح يا عم ابو العز.
1: انت تعبان ولا ايه؟
2: الاوتوبيس
1: تاني يا عبد ربه. ايه حكايتك مع الاوتوبيس؟
2: والله مش عارف يا عم ابو رز، كل يوم يطلع لي اوتوبيس وكل اوتوبيس العب من التاني.
3: الكرسي يا استاذ عبد رب.
2: هات يا ابني.
0: سلامتك. مش قادر اقعد. مش قادر اقعد، المواصلات صعبه الايام دي. انت اسمك ايه يا ابني؟
3: حلواني.
0: اهلا وسهلا يا ابني.
1: هات شاي كشري يا حلواني الاستاذ عشان هنتكلم شويه.
0: يا عم ابو العز مش وقته، انت شايف الاتوبيس ولع اللمبه الحمراء وهرسني هرسني خالص، المواصلات بقت زفت قوي.
1: طيب نريح شويه قبل طلوع السلم. الشاي يا حلواني.
3: حالا يا معلم ابو العز.
1: صلي على يشفع فيك يا عبد رب.
0: عليه الصلاه والسلام.
1: هتستلم الشغل الليله.
0: مين قالك الكلام ده؟
1: الست مراتك.
0: مرات اللي قالت لك كده؟
1: ايوه.
0: يبقى هات هي بقى تشتغل وتمسك لك الحسابات يا ابو العز. انا مسؤول عن الكلام اللي بقوله، بس الكلام اللي اقوله فقط لا غير.
1: الله بادي شغلانه.
0: لا شغلانه ولا حاجه. وقبل ما انسى بقى بالمره، كتر الف خيرك على مشوار الاسم بتاع امبارح
1: يا عبد رب. احنا قالوا انا تحت امرك. الله بادي. قول يا عبد رب.
0: نعم.
1: الميه شويه عليك ازودها
0: يا سيدي. مش حكايه فلوس. فلوس ايه؟ انا بتاع فلوس. المساله ببساطه ان لو اشتغلت عندك هتخسر انت كتير قوي.
1: الله، وحخسر ليه؟
0: اصلا انا بقى راجل امين.
1: طيب ما عشان كده عايزك تشتغل عندي.
0: شوف بقى. يعني مثلا لو مأمور ضرايب شرف لازم هطلع له الدفاتر الحقيقيه وادي له بيانات سليمه.
1: كده اهو.
0: كده اهو
1: حلواني.
3: ايوه
1: افتح المخزن.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: karate, tashu hubia mele.
1: Karate, karate, karate.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

الإخوة والأخوات. بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيافة حضرمية. بشارة أمل من المكلا لكل اليمن. تجري في حضرموت هذه الأيام استعدادات مكثفة لحدث طبي كبير، المؤتمر الطبي الدولي الخامس لأمراض الجهاز الهضمي الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة العرب تحت شعار ربط العلم بالرعاية. ينعقد المؤتمر غدا الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء 24 من سبتمبر، ويشارك في هذا المؤتمر خبراء من بلجيكا والسعودية والأردن وبريطانيا. سنناقش في هذه الحلقة العديد المحاور عن هذا المؤتمر، سنطرحها على طاولة النقاش مع رئيس اللجنة التحضيرية نائب رئيس جامعة العرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية بروفيسور علي محمد باطرفي. نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج المباشر 30 29 29. كونوا معنا بعد هذا الفاصل مع العزيز عبد الله سعيد السيد.

0: عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل للتنويه. المؤتمر بإذن الله سيستمر حتى يوم الخميس القادم بمشيئة الله. بروفيسور علي حياك الله ورحب بك في إذاعة المكلا، سعداء بأن تكون معنا في هذه الحلقة المميزة في برنامج ضيافة حضرمية، ونسعد بوجودك معنا مرة أخرى. تفضلك علي.
1: شكرا أستاذ فهيم على الاستضافة، وإن شاء الله نتمكن من الرد على جميع استفسارات المستمعين، وسعيدين أيضا بهذا اللقاء.
0: طيب بروفيسور علي، حضرموت تستعد لاستقبال الحدث الطبي اللي هو انعقاد المؤتمر الخامس لأمراض الجهاز الهضمي، وتضعنا في صورة الاستعدادات المكثفة في حضرموت المؤتمر الدول الخامس للجهاز الهضمي. المستمع في تلقف لهذا الموضوع، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تم يعني الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية برئاستي وعضوية شخصيات علمية من ضمنها البروفيسور أحمد باذيب ودكتور عبد الحكيم التميمي عميد كلية الطب بعدن، وعدد من الاستشاريين إضافة إلى مدير عام مكتب الصحة والسكان الأخ الدكتور أحمد بن نواصر. فهذه اللجنة التحضيرية منذ تشكيلها في يناير 2026 اشتغلت على مدى 9 أشهر في الإعداد والتحضير الجيد لتنظيم هذا المؤتمر. شكلت لجان فرعية، منها أهم لجنة كانت اللجنة العلمية برئاسة البروفيسور أحمد باذيب ونائبه الدكتور عمر بالفقيه، وعضوية خبراء في هذا المجال من عدة دول عربية، من مصر، من الأردن، السعودية، من الإمارات، ومن عمان، وأيضا لجان مالية ولجنة علاقات عامة ولجنة تنظيمية، كل اللجان التي تحتاجها مثل هذه المؤتمرات. والعمل يعني كان على قدم وساق كما يقولون منذ البداية، ولله الحمد يعني نحن لدينا فريق تنظيميا متكامل، فالخبرة تتراكم مع مرور الوقت. فهذا هو المؤتمر الآن الخامس للكلية، والحقيقة السادس للكلية الطب التنسيق مع مؤتمر حضرموت الجامعة عندما أجرت نظمت المؤتمر الأول كان عن صحة الأم والطفل، لكن حصرا من المؤتمر الثاني وحتى الآن كانت المؤتمرات تنظم بإشراف مباشر من رئيس مجلس الأمناء الشيخ عبد الله بن دول ورئيس الجامعة الدكتور عبود العبل، وهو الذي أصدر قرار تشكيل اللجنة التحضيرية. كما ذكرت اللجان الفرعية كلها نشتغل في مجال اختصاصه، وأهم إنجاز لهذه اللجان هو البرنامج العلمي الذي أسند إلى اللجنة العلمية طبعا، وكانت تضم حوالي 25 خبير واستشاري من داخل الوطن وخارجه. تمكنت هذه اللجنة العلمية من حشد يعني قامات وهامات في هذا المجال للتحدث في هذا المؤتمر الذي يعتبر منصة علمية، من دول متعددة، بلغت الدول حوالي من 8 دول، من بريطانيا وبلجيكا والسعودية، من الإمارات، من عمان، من الكويت، من مصر، من الأردن. ناهيك على البعض سيتكلم سيشارك عبر الزوم من دول أخرى أيضا. فهذا الحشد وهذا التنوع كما يقولون هو تنوع يصب في إطار التوحد من أجل أن تكون نقاشات مثمرة ومجدية ومحدثة up to date في هذا المجال. فيعني هناك مواضيع محاور سنتكلم عنها لاحقا، لا أريد أن يعني أتكلم الآن، ولكن يعني حاولنا أن يكون آخر ما توصل إليه العلم في مجال الجراحة وأمراض الجهاز الهضمي، وفي نفس الوقت آخذين بعين الاعتبار الظروف التي تحيط بنا وبيئتنا. فلا يمكن فقط أن نقول نحن آخر التحديثات، ولكنها لا تنطبق على واقعنا، سواء لأسباب مالية، أسباب مادية اجتماعية إلى آخره من الظروف التي يعني تؤثر على العمل. فلذلك نحن نأمل إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر أن نحقق أهداف المؤتمر، والتحضيرات تكاد تكون لله الحمد منتهية، كل الأشياء اللوجستية تمت، وفي انتظار تدشين حفل الافتتاح يوم غد إن شاء الله برعاية من الأستاذ سالم محمد الخنبشي عضو مجلس القيادة ومحافظ حضرموت، والذي نوجه له الشكر لدعمه السخي لإنجاح هذا المؤتمر.
0: طيب بسرعة فعلا يعني تفضلت سلفا أنه فعلا العقاد المؤتمر الخامس مهم جدا. دعني أطرح عليك سؤال، يعني أحيانا تكون انتقال عناوين في اختيار عناوين المؤتمر أو أي انعقاد سواء كان مؤتمر سياسي طبي يكون في نوع من التفرد، أنتم تفردتوا بهذا العنوان يعني ربطتوا العلم بالرعاية، لماذا تقصدوا في هذا الموضوع؟
1: هو في الحقيقة يعني جرت العادة والتوجه لدينا في عمالة كلية الطب أنه في الجلسات الأخيرة للمؤتمر الذي يتم استشارة عدد كبير من الخبراء في مجالات الطب، وتطرح عليهم آراء ما هو عنوان القادم للمؤتمر. يكون في تنسيق مسبق طبعا بحيث أنه لا يكون الاختيار عشوائي في نفس اليومين هذه، لكن في تمهيد، إنما الخلاصة والإجماع تتم في نهاية المؤتمر في الجلسة الأخيرة ما قبل الأخيرة، ونتفق على عنوان معين ونعلن عنه، وغالبا من سبتمبر لسبتمبر سنة. فهذا اختيار الموضوع أتى يعني بعد تدارس من الأخوة المختصين ونصائحهم وأهمية المشكلة التي يواجهها المرضى الجهاز الهضمي في مجتمعنا. فبالتالي ارتأى الأخوة الزملاء والخبراء أنه في مشكلة طبية صحية، طيب ما دورنا نحن في الجامعة للإسهام في حل هذه؟ القطاع الصحي طبعا له يعني ناس والمسؤولين، هو مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الذي يعني تحت مظلة وزارة الصحة، لكن احنا كجامعة من أهدافنا خدمة المجتمع، فعندما نختار عنوان يجب أن يكون هذا العنوان ملبي لاحتياجات المجتمع ويصب في التنمية الشاملة للمجتمع ويخفف من معاناة المرضى. فنحن انطلاقا من هذه المسؤولية الأخلاقية تجاه والاجتماعية تجاه مجتمعنا، وجدنا أنه هذا الموضوع حساس والعديد من المرضى يعانون وقد يسافرون للخارج طلبا للعلاج، فلماذا لا نجري مؤتمر نناقش أساس المشكلة، ما الذي يمكن أن نقدمه لكوادرنا الطبية بحيث أنها تكتسب خبرة وتقدم تعكس هذه في شكل معالجة للمرضى، وأيضا نسهم في بالتنسيق طبعا مع الأخوة في مكتب الصحة والمستشفيات المركزية على تحسين الخدمة ونجعلها خدمة ذات جودة عالية ومأمونية وأقل كلفة. فانطلاق من هذا قلنا لابد من ربط العلم بالرعاية، لا يكون فقط
0: يعني شعار منتجة يعني بعد دراسة
1: نعم يعني يجب يعني، وهذا هو الهدف. الجامعات التي هي بيت خبرة في كافة المجالات، فنحن في المجال الطبي ككلية طب علوم صحية علينا أن نسهم مع الإخوة في مكتب الصحة والقطاع الصحي بشكل عام للنهوض بالأداء لكوادرنا الصحية، والتي يعني تعاني من عدم القدرة على السفر للخارج لحضور مؤتمرات مثل هذه المؤتمرات الدولية. يعني نحن لو لنا الخيار يعني نريد، مش نحن طبعا كل الناس المسألة شهريا نعمل مؤتمرات، لكن لن نستطيع طبعا لانتهية الكلفة المادية التحضيرات. إنما هذه دعوة أيضا لجميع المؤسسات المهتمة بالجانب الأكاديمي والصحي أن تنطلق في هذا المجال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نريد احنا كل كليات الطب في اليمن، كل المؤسسات الأكاديمية، كل المعاهد أن تسعى إلى تنظيم هذه المؤتمرات بحيث يكون هناك حراك علمي مستمر. نحن نعرف أن البلد في حالة حرب ونزاع، ولكن هل هذا يعفينا من أداء مسؤوليتنا كجامعة؟ لا
0: يا سلام،
1: علينا أن يعني هذا وطننا، ولن يأتوا الناس من المريخ للنهوض
0: يصلحون
1: أبنائهم، هم يعني ما حك جلدك مثل ظفرك.
0: أكيد.
1: فلذلك نحن يعني ندعو كل الناس المهتمة أن تسعى إلى النهوض بقدرات وكفاءات كوادرها في كل المجالات طبعا مش إلا الطبية، ولكن نحن في المجالات الطبية نقول مسؤولين عنك كلية الطب علوم صحية، علينا أن نوفر البيئة التعليمية وننقل خبرات من سبقونا في هذا المجال سواء من الدول العربية أو الأوروبية لكي نسد الفجوة الموجودة في مهارات وكفاءات ومعارف أطبائنا الحاليين والذين يعني طبعا لا نستطيع أن نحملهم مسؤولية بحكم أنه الواحد إذا أراد أن يغادر البلد أو يسافر عفوا لحضور مؤتمر يحتاج في حدود 2500 دولار ما بين تذكرة سفر ورسوم الفندق، فالغالبية لن يستطيع دفعها. فإذا يعني نحن نقول أنه مهما اعتقد الآخرون أن هذه المؤتمرات ذات كلفة مالية، هي استثمار في الإنسان، ونحن نستثمر في العنصر البشري أهم ما نملك. لأنه يا أستاذ فهيم، أنت ممكن تقول أنا ناقص علي في مستشفى مثلا ابن سينا لا يوجد رين مغناطيسي، لا يوجد مسح ذري، هذه قد تكون يعني بفضل من الله تاجر معين أو جهة دولية تمنحك هذا الجهاز وتجيبه خلال شهرين ثلاثة شهور، لكن الإنسان يحتاج سنين لصنعه لإعداده. لذلك انطلاقا من هذا، يعني الشاعر يقول بالعلم والمال يبنوا الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. لم يقل بالمال والعلم، وإنما قال بالعلم والمال،
0: ربط المال بالعلم،
1: فالعلم قبل المال يأتي. لذلك نحن عندما نصر على إجراء مثل هذه المؤتمرات، وأنا كنت في لقاء قبل حوالي أسبوعين مع الأخوة في قناة حضرموت تلفزيونية، وقلت فيها نأمل أن نعود إلى ما بدأنا به، وهو أن نحن في السنة نعمل مؤتمرين وليس مؤتمر واحد، واحد في نصف السنة واحد نهاية، يعني في مايو يونيو وديسمبر. لكن طبعا ما يقيدنا في هذا الجانب هو
0: الجانب المالي،
1: الجانب المالي وجوانب أخرى أيضا،
0: الوضع السياسي،
1: الوضع العام للبلد. فلذلك لكن عندما يتحرك الآخرون، نحن سعيدون أن كلية طب حضرموت حتعمل مؤتمر لها في ديسمبر عن السرطان، شيء جيد. يعني نريد كل
0: المؤسسات،
1: يعني كل المؤسسات المعنية بالجمال والبلاغة أن تتحرك وأن تكمل بعضها البعض. يعني زي ما قلت لك، نحن نتمنى أن يكون كل شهر في مؤتمر من قبل جهة معينة، توزع الهم على الناس كلها، تتوزع الكلفة على الناس والكل يشارك فيها.
0: هي الأمانة غير دكتور بروفيسور علي،
1: وما نجم مطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا
0: بلا. نعم بالضبط،
1: هي في الحقيقة أماني، ولكنها يعني التزام قد يكون أخلاقي.
0: نعم.
1: من الجامعات أنها تسهم في نهضة المجتمع، والتعليم هو قاطرة التنمية في المجتمع.
0: أكيد.
1: إذا آمنا بهذا الشيء، بأن الجامعات بيت خبرة. أنا أتكلم ليس في مجال الطب فقط،
0: بشكل عام.
1: لذلك أنا أتمنى أن يأتي اليوم الذي فيه نخرج من شهر سبتمبر إلى أكتوبر مؤتمر من قبل سين من الجهات، في نوفمبر مؤتمر علمي آخر في وهكذا، لن تنهض الأمم إلا بالعلم.
0: فدكتور بروفيسور علي، يعني أنت الآن بهمتكم هذا ومعطياتكم حول موضوع المؤتمر الخامس وضعتم لن أسمي الغير في محك، في ظل معطيات هذا وما يعني الوطن ينعقد المؤتمر الخامس وسبقته أربع مؤتمرات، وزي ما تفضلت مفروض أن يكون المؤتمر السادس تجاوزا عن ذلك. بروفيسور علي، نحن نسمي المؤتمر الخامس، يعني لماذا يتميز المؤتمر الخامس عن المؤتمرات التي سبقته؟
1: في الحقيقة هي رحلة مستمرة، فكل مؤتمر نحن لم نعمل مؤتمرات عامة، عملناها مؤتمرات في نطاق تخصصي. قد يكون مرات يسوي مؤتمر عام يشمل قضايا مختلفة في الطب، لكن احنا كل مؤتمراتنا من البداية، كان المؤتمر الأول في نهاية مايو 2023 كان عن السرطان، وتطرقنا إلى مشاكل السرطان وأسبابها ونسبة وفيات عندنا والتحديات اللي واجهتنا احنا، وعملنا توصيات ولله الحمد من خلالها أسسنا حتى يعني وحدة جراحة الجهاز التناسلي في مستشفى ابن سينا. وقد تكون الآن لظروف معينة الوحدة لم تستمر، ولكن يعني أتوقع الأخوان إن شاء الله في قيادة بن سينا جادين، وإن شاء الله المنحة الكويتية التي قدمت لهم يعني بدأت خطوات عملية، وأنا على تواصل مع الدكتور حسين الحداد وهو رئيس الهيئة، ويعني رجل يعمل بإخلاص وهمة يعني استفادة من هذه المنحة. هذه ستنهض بمستشفى بن سينا نهوض كبير إن شاء الله، وحيكون مستشفى فعلا مرجعي. المؤتمر الثاني عملناه عن سلامة المرضى، وسلامة المرضى مساحة مشتركة للجميع، الكل يسن فيها، الكل يحتاج لها، كل طبيب يحتاج أن يكون، وكل كادر طبي يحتاج أن يعمل يعني مهارات ومعارف تؤدي إلى خدمة المريض وتجنبه الأضرار، وهذا ما يعرف به patient safety، يعني سلامة المرضى. المؤتمر اللي بعده كان عن التعليم الطبي، والتعليم الطبي مهم جدا، يعني لابد من اهتمام به لأنه مدخلات التعليم الطبي هي مخرجات من كلياتهم وثم تعود مدخلات في النظام الصحي.
0: نعم.
1: 6 سنين يقضيها مثلا الطبيب على سبيل المثال في كلية الطب، يخرج بعدها 35 سنة في النظام الصحي. فإذا لا قدر الله هذا الطالب تعثر ويعني خرج بمعلومات ومهارات ناقصة، سيدفع الثمن النظام الصحي 35 سنة.
0: أكيد بالضبط.
1: فلذلك يعني اهتمينا بهذا الجانب في التعليم. اللي بعده كان عن الإصابات، والإصابات مختلفة.
0: اللي هو الرابع يعني.
1: هذا كان الثالث، الرابع
0: عن الإصابات.
1: فكان يعني الإصابات تخصصات مشتركة، سواء كانت عظام، جراحة أوعية دموية، جراحة عامة، جراحة صدر بولي إلى آخره. فمؤتمراتنا لا نريد أن نقول هذا تميز عن المؤتمرات، هو رحلة مستمرة. وكل

0: مثل دبريز هذا من بلجيكا، بروفيسور مصطفى إبراهيم هذا رئيس الرابطة العربية للجهاز الهضمي، ويعني ترك قبل فترة بسيطة، وتولت رئاسة الرابطة العربية لأمراض الجهاز الهضمي الدكتورة العزيزة مريم الخاطري، وستشارك معنا، هي الآن رئيسة الرابطة، ستشارك معنا أيضا في المؤتمر. معنا الدكتور ماجد الماضي أيضا رئيس الرابطة السعودية لأمراض الجهاز الهضمي. ففي متحدثين على مستوى عالي جدا، تمام، من يعني المهارة ومن العلم ومن الخبرة العلمية. فهذا المؤتمر يعني تميز بهذه الأشياء في مجال الاختصاص طبعا، إضافة إلى يعني تنظيم ورشة عمل ما قبل المؤتمر، نحن نسميها بري كونفرنس وركشوب. هذا البري كونفرنس وركشوب ستتم يوم غدا إن شاء الله، والفكرة الحقيقة كانت للدكتور عمر بالفقيه مدير مركز الأمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حضرموت الحديث واستشاري الجهاز الهضمي، فله منا كل الشكر والتقدير على فكرته الرائعة، ونحن تبنينا الفكرة ودعمناها وستنفذ يعني يوم غد. استضفنا فيها الفنيين والممرضين الذين يتعاملون مع أجهزة المناظير من أجل تدريبهم بشكل صح عملية التعقيم والتعامل والحفاظ على هذا الجهاز. فالمشكلة أنه أستاذ فهيم أنت ممكن تعمل منظار لشخص ولكن تنقل له عدوى من مريض آخر مصاب مثلا بالليبل، فكان في السابق هذه المسألة لا تعطى اهتمام. فدكتور عمر في الحقيقة يعني أحد رواد الجهاز الهضمي في اليمن بشكل عام، ليست في حضرموت، فكان هذا بالنسبة له هم يحمله لسنين، فطرح على اللجنة التحضيرية وعلى اللجنة العلمية أهمية إقامة هذه الورشة، وهو يشرف عليها شخصيا، وستتم في مركزه لتوفر كل البيئة التعليمية عنده. وقلنا نفيد كل المحافظات، يعني سيتم لنا ناس من حضرموت الوادي إضافة إلى الساحل طبعا المكلا الشحر، سيأتون لنا ناس من مأرب، من تعز، من المهرة تمام. فكل هذا من خارج المحافظة تكفلت اللجنة التحضيرية بترتيب مواصلاتهم وسكنهم في الفندق وإعاشتهم لمدة
1: ثلاثة أيام.
0: لا الورشة هي يوم واحد،
1: يوم
0: بس نحن طبعا لازم يجون قبل بيوم،
1: يومين.
0: فاللجنة التحضيرية متكفلة بنقلهم ذهابا وإيابا وفندقهم وتغذيتهم أيضا،
1: يعني حرصا على أهمية الموضوع،
0: على أهمية الموضوع تمام. بل يعني إن إحنا دكتور عمر يعني جزاه الله خير، فقال من أجل دعم يعني الإخوان الأتيم محافظة المهرة وبحكم يعني المحافظة محتاجة إلى دعم، طلب من المتدربين أن يأتون قبل الورشة بيومين لكي يستفيدوا أكثر ثم يدخلوا في الورشة. فطبعا هذا هم مرحبين بس عمليتنا، فإحنا أيضا قلنا لهم كلجنة تحضيرية طالما أن فيها منفعة عامة للمجتمع في المهرة وفيد الناس، تكفلنا أيضا بمجيئهم قبل المؤتمر
1: بيومين خيرا
0: وإياك. لكن هو الفكرة كلها بصراحة كانت للدكتور عمر،
1: يعني من طلق أو سلكت هذه الطريقة صراحة.
0: نعم ولذلك عندما أقنعنا احنا الدكتور عمر بأهمية هذا الموضوع وأنه لابد أن يكون يعني دفع لتدريب الناس بشكل صح من أجل سلامة المرضى وعدم نقل العدوى لهم عند إجراء المناظير، اقتنعنا بالفكرة وتحملناها. وأيضا هناك طموح لدى اللجنة التحضيرية يحتاج ترتيبات شوية لإقامة مخيم طبي. كنا نتمنى أنه يعمل المخيم عقب المؤتمر مباشرة، ولكن لظروف يعني قد يحتاج بعض الوقت، وهي التغطية المالية لأن المبلغ كبير، يعني مبلغ كبير جدا. فنحن في ترتيبات، والأستاذ سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة ومحافظ يتابع معنا الموضوع أيضا لإنجاح هذا المخيم إن شاء الله. يعني بعد المؤتمر احنا ايضا حنشتغل، حنكون انهينا مؤتمرنا ان شاء الله بنجاح فضلا من الله عز وجل والفريق العمل.
1: هي مؤشرات النجاح واضحه لانه مشاركه من خارج الوطن وبحجم هذا المراكز، يعني اعتبر مؤشرات النجاح.
0: هو تحدي دائما نواجهه، لكن سقفنا في السماء، كل ما وصلنا الى مرحله نريد احسن منها. فنحن يعني ونحن ناس لا توسط بيننا، نصدر دون العالمين او القبر. فنحن الان يعني المؤتمر بإذن الله زي ما ذكرت إن شاء الله الأمور تنجح بفضل من الله، لكن يعني نحن والدكتور عمر ورئيس اللجنة العلمية الدكتور باذيب يعني مصممين بإذن الله تمام، وإن شاء الله هذا التحدي سنواجهه، لابد من إقامة هذا المخيم
1: قد التحدي يعني.
0: وإن شاء الله نقول بفضل الله ثم الفريق، فريق العمل هو ليس فرد معين ولكن الفريق يحتاج إلى قيادة.

0: أكيد.
1: تمام. فنحن يعني كلجنة تحضيرية وكجامعة العرب سندفع بهذا الموضوع، بل دفعنا به. ودكتور عمر متحمس جدا، وهو هو المختص فينا في هذا المجال، هو الذي يعني يتكلم على الجوانب العلمية وعلى الترتيبات الفنية، ونحن نعوه معه نقود المسألة. فسيظل هذا يعني تحدي كبير لنا إن شاء الله نحققه، إذا ما حققناه في القريب يعني العاجل إن شاء الله على المستقبل، لكن سيظل بالنسبة لنا احنا هدف
0: همكم الشاغل.
1: نعم نعم. وشوف عندما الإنسان يضع الأهداف الكبيرة
0: أكيد
1: يصل إلى الأمور، لا يضع أهداف صغيرة.
0: بس أنا برا لي بروفيسور علي من حديثك واهتمامك بهذا الموضوع، أنك فعلا أعطيت جل اهتمامك لهذه الجزئية، هي موضوع التعيين مناظير.
1: نعم،
0: لأن يبدو لي أنه في مشاكل حصلت
1: جدا ولا زالت للأسف. أنا أدعو، هذه فرصة دعوة لكل المستشفيات، قد يكون البعض لم يستوعب المسألة، أنه كل كوادرهم الذين يعملون عندهم أن يلتحقوا بهذه الدورة،
0: ويعني لأهميتها يعني
1: لأهميتها. قد يكون البعض أعرف لأسباب معينة ما رشحوا ناس، لكن نحن متفقين مع دكتور عمر، نحن منفتحين في هذا الجانب، سنقبل. وهنا أيضا أحيي لإدارة المستشفى حضرموت الحديث للسماح لنا بإجراء هذه الدورة أو هذه الورشة في مستشفاهم، لأن لديهم يعني الأجهزة والبيئة بصراحة التي يعني تفي بهذا الغرض من التدريب. فلذلك يعني من أجل سلامة المرضى ومن أجل التكامل مع الأخوة في النظام الصحي وتخفيف معاناة المرضى وسلامتهم كما ذكرت، نؤكد على أن إقامة مثل هذه الورش مهمة جدا. فهذا تكون تكاد تكون من أهم الورش التي نظمتها جامعة العرب كلية الطب حتى الآن.
0: يبدو لي انه بروفيسور علي انه من معاناة عشتها انت مع هذا الوضع، شفتك
1: يعني. انا اكون صريح معك، يعني انا كنت يوم من الايام اعمل مناظير، تمام، كنت اشتغل مناظير في عيادتي الخاصه، وكنا يعني هذا الكلام منذ 2000 يعني اكثر من 25 سنه. وفي الحقيقه كنا انا ذاك نعقم بالطريقه المتعارف عليها، يعني السايد اكس والاشياء. فنشعر الان انه يعني العواقب التي تترتب على المرضى والمضاعفات لها يعني السايد اكس والاشياء. فنشعر الان انه يعني العواقب التي تترتب على المرضى والمضاعفات التي قد يعني المريض ما يعيها. دخل المريض يعاني من الم في البطن وقالوا له نحن نتاكد عندك قرحه ولا لا، ونقول له لا قدر الله فيروس معين. فانا حاسس بالمشكله لاني اشتغلت يوم من الايام في هذا التخصص. فلذلك يعني أنا أكرر شكري للدكتور عمر، وأتمنى إن شاء الله أن احنا ننظم ورشات أخرى أيضا. احنا غطينا الآن حوالي 25 شخص فرد من هذه المحافظة من داخل تريم وسيهون القطن، وزي ما قلت لكم من مأرب ومن تعز ومن المهرة.
0: المكلمة حقدا
1: المكلم بالعكس مكلم كان 11 نفر.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ومن الشحر أيضا.
0: ممتاز.
1: أيوة تمام. فلكن ندعو الجميع، نحن نريد
0: أنت تطمح إلى أكثر مشاركة،
1: ونحن على استعداد زي ما قلت لك يعني. الهدف الآن بالنسبة لنا بعد نهاية المؤتمر، من اليوم الثاني لنهاية المؤتمر سنعمل على إقامة هذا المخيم. طبعا الكلفة عالية جدا، $100,000 تقريبا، لكنها هتعمل الأشياء مجانية للمرضى.
0: الله يمزاك.
1: هتعمل خدمات يعني هذه الكلفة التقديرية عدها والدكتور عمر بحكم خبرته هذا. فالمبلغ كبير جدا، فلن نستطيع أن نقيم مؤتمر وأن نقيم المخيم بهذه المبالغ. لكن هناك يعني وعد من الأستاذ سالم ومجلس القيادة والمحافظ جزاه الله خير بأنه سيهتم بمتابعته مع جهات اختصاصية خارجية لإقامة هذا المخيم. نتمنى أن ننجح فيه، وإذا لم ننجح نحن من يأتي من بعدنا. المهم أن نظل نعمل جميعا من أجل مصلحة مرضانا في حضرموت.
0: يا سلام.
1: ويعني إن لم نتوفق نحن على الأقل نبدأ المحاولة،
0: يعني توضع البذرة.
1: نعم.
0: وسيأتي من يكملها.
1: ولو الآخرين ما عملوا هكذا، أساتذتنا اللي درسوا نحن أيام كلية الطب عدن لما وصلنا لهذا المكان، هم أيضا يعني علموا نحن وصلنا يعني في هذا المقام. أنا يعني أتذكر رائد التعليم الطبي الأول في اليمن البروفيسور حطاب، أطال الله في عمره، يعني الآن يمكن على مشارف الثمانينات أو نهاية السبعينات
0: ما شاء الله.
1: يعني هو يعني عندما أسس كلية الطب في 75، تمام، الآن يعني أنا متأكد أنه في غاية السعادة والبهجة عندما يرى طلاب والتعليم والنهضة التي صارت برغم كل المشاكل، برغم كل النواقص اللي نعانيها، برغم مشاكل واستياء الناس مثلا من الخدمة المقدمة لهم نتيجة الظروف، إلا أن نحن نقول يعني هذا قدرنا وعلينا أن نعمل جميعا من أجل تحسين يعني النظام الصحي والخدمة الصحية وكليات الطب قاطبة لا خير فيها إذا اكتفت بالجانب الأكاديمي وتدريب الطلاب وامتنعت عن يعني الربط مع الصحة هي المستفيدة. تمام، هناك دائما أنا أكررها زواج كاثوليكي ما بين الطب ومكتب الصحة، يعني لا طلاق فيه
0: مستمر غير هذا،
1: لا زواج كاثوليكي
0: إلى أبد الأبدين،
1: إلى أبد الأبدين من أجل مصلحة الناس. فلذلك يعني سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار.
0: الحديث ذي شو معك يا برصار علي، بس خليني أضع عليك سؤال. يعني الآن في المؤتمر الخامس 44 ورقة علمية تم قبولها تقريبا،
1: نعم،
0: أبرزها دكتور برصار علي؟
1: والله كثيرة فيها يعني
0: تتكلم. أبرزها والذات أهمية فيها قصوى يعني.
1: نعم، في عن التنظير للقنوات الصفراوية حيتكلم عليها دبرز هذا من بلجيكا. في عن الذكاء الصناعي والمناظير حيتكلم عليها بنداري، هو هندي لكنه من بريطانيا يعني. في أيضا عن الروبوتك سيرجري، جراحة الروبوتات يعني الإنسان الآلي، حيتكلم عليها بروفيسور اليامي من السعودية. في عن بروفيسور مصطفى إبراهيم، هو إبراهيم مصطفى هو رئيس الرابطة العربية للجهاز، يتكلم على وضع الجهاز الهضمي في العالم العربي كله مش في اليمن، فهذا حيشد يعني أطباء من خارج اليمن أخوة عرب أنه يفهموا إيش اللي يدور في العالم العربي كله مش إلا في اليمن. تمام، في أيضا تجربة حيتكلم فيها الدكتور سليمان حسام عن تجربته في زراعة الكبد في اليمن، خبرة 5 سنين تقريبا اشتغل. ولا أريد أن أنتقص من يعني الآخرين، لكن هذا يعني أبرز ما حبيت أنه يعني أتطرق إليه. وأيضا مضاعفات المناظير
0: بكرياث الأورام، نظيف المعوي، سمنة، جراحة الريبوت،
1: كلها سيتكلم على النزف العلوي السفلي، الأورام يعني اللي في الكبد في البنكرياس، الفيروسات، التهاب الكبد الفيروسي، لا إله إلا الله. أيضا الدكتور عمر بالفقي سيتكلم على موضوع حساس في الحقيقة، أنه احتياجات مراكز الجهاز، هل نحن في اليمن ملبين لهذا الاحتياج والطلب؟ يعني الناس تتكلم على أمراض الجهاز الهضمي وعلى توفير مناظير منذ سنين، إلى أين وصلنا في هذا الجانب؟ فهذه أيضا محاضرة للدكتور.
0: وأنا هذا اللي كنت برسل عليه بحط عليك سؤال، بس سبحان الله وكأنه قرأت ما بقوله فعلا، أنه أحيانا الأماني كثيرة وأنه الجهود تبذل دراسات انعقاد ورش عمل، لكن تصدم بواقع أنه فعلا زي ما تفضلت برسل عليه، أنه يعني هل فعلا وصلنا لمرحلة أنه نكون خلاص تفردنا بهذا الموضوع؟ هنا السؤال. لكن خلينا أضع عليك سؤال برسل علي، يعني 600 طبيب استشاري مشارك، عدد فعلا تفخر حضرموت بأنه يكون مؤتمر ويشارك فيه 600 مشارك من دول كثيرة، زي ما تفضلت أبرزهم الدكتور بيري ديبرز ومريم الخاطري مايد الماضي، أيضا خبراء مصر الأردن بريطانيا السعودية. يعني أنتم قصدتم التوسع في هذا الموضوع ده بروفيسور علي، اللي فعلا تعطون المؤتمر زخم بمشاركة العديد من الأطباء؟
1: أولا للتصحيح، هو 600 المسجلين
0: مسجلين،
1: نعم، ممتاز. لكن لأسباب لوجستية يعني نحن عادة نعمل مؤتمرنا في أبراج بن محفوظ، والقاعة في الحقيقة أقصى حد 400 تفضل حضوريا طبعا، لكن الباقين نسمح لهم عن طريق الزوم لأن ما نستطيع.
0: يعني مركز العلاجات في لا زال في أبراج بن محفوظ.
1: نحن اخترنا أبراج محفوظ أولا كل الوسائل اللي قامت مؤتمرات علمية موفرة لديهم.
0: نعم فعلا.
1: قد تكون هناك قاعات أكبر فيها، لكن أنا أتكلم على النت وعلى الكونكشنز وعلى الأمور الأخرى اللوجستية التي نحتاجها يعني في مثل هذه المؤتمرات. يعني حجم القاعة يفرض علينا أن لا نتعدى عدد محدد من الحضور 400، والباقيين نشاكروا عبر الزوم. هذا التوسع في الحقيقة إحنا يعني نهدف من وراءه أولا لإثراء النقاش، يعني أن يكون أكثر خبرات نستفيد منها من الدول العربية والأوروبية. الأمر الثاني كما ذكرت أن نتيح فرصة لأبنائنا الأطباء حديثي التخرج للمشاركة، حتى الطلاب، حتى الطلاب كلية الطب في مراحلهم الأخيرة إحنا يعني سمحنا لهم، طلاب كلية الطب بجامعة العرب سمحنا للمستوى السادس كل الدفعة وسمحنا لنصف الدفعة الخامسة
0: يشاركوا في هذا
1: الموضوع حتى يستمعوا ويسمعوا أشياء حديثة قد أشياء يعني لسه غير قادرين على استيعابها، لكن على الأقل نعول يعني يتعودون على الجو العلمي وعلى النقاش وعلى الاستماع على.
0: طيب معلش بروفيسور على نقطة استيقاف في هذا الموضوع، أنه يبدو لي أنه هذا فيه تفرد في العرب في تخصص كلية تحديدا الطب والعلوم، أنه سمحت لطلابها بمشاركة في مؤتمرات زي هذا. أنا أظن أنه في تفرد، يعني ما أظن الجامعات كلها
1: لا لا أعتقد والله ما أنا ما أريد أقول تفرد حتى يعني
0: لا لا لا أنا أقولها يعني أنا عارف أنه بتحفظ
1: لا لا أنا أقول أنه يعني مثلا على سبيل المثال أنا بقول لك حاجة، مؤتمراتنا السابقة اللي عملت في 23 و22 و24 كانت كان طلابنا آنذاك في المرحلة الثانية أو الثالثة الطلاب لسه ما داخل سريرين، فبالتالي ما كنا نشركهم، لكن كنا نعطي لطلاب مثلا طب حضرموت عدد معين بسيط من اللي يقدمون يعني وتنطبق عليهم شروط. الآن وصلنا لأننا الآن المرحلة السادسة، الآن يعني طلاب طب العرب بإذن الله حيتخرجوا سبتمبر القادم، حيتخرجون أول دفعة
0: أول دفعة طيب.
1: نعم، فلذلك شعرنا بأنه الآن آن الأوان نحن نعطيهم فرصة ونعطي أيضا سنة خامسة، لكن أعتقد أنا يعني تجربة إشراك الطلاب موجودة في كثير من الجامعات سواء كان هندسة سواء كان طب، يعني هو نوع من التعليم الطبي المستمر لهم خارج نطاق المناهج المحددة والمتعارف عليها، تفتح مدارك ويسمع من هنا ويسمع كلام، وإذا زي ما قلت لك يتعود على أنه يستمع إلى محاضرة أونلاين ويشوف كيف النقاش يتم، لأنه لا معروف يعني الإي ليرنينج التعلم الإلكتروني أصبح يعني طريقة خلاص متعارف عليها، مش شيء حاجة يعني جديدة زي ما السابق لما تتكلم عليها قبل 20 سنة قد تشعر بأنها يعني نوع أقل جودة من التعليم وأنه يعني مشكوك في أمره، لا خلاص هذا موضوع حسم انتهى يعني. فإشراك الطلاب في الحقيقة في المؤتمرات نحن لا ندعي أن احنا يعني منفردين فيه، ولكن نقول ان احنا عملناه على الاقل اذا هو شيء متميز نحن انتهجناه ونتمنى
0: الغير يحذو حذوكم.
1: بالضبط بالضبط طيب. ونحن حذونا حذو الغير يعني لم نخترع شيء من عنده.
0: بروفيسور علي قبل ما نطلع الفاصل بس خليني اضع عليك سؤال ونعود عن محورنا الثالث مهم جدا اللي هو حضرموت والمواطن وهكذا. يعني البروفيسور علي يعني الان سينعقد باذن الله المؤتمر غدا باذن الله ان اطال الله في الاعمار، وسيكون ستكون عاصمه حضرموت المكلا على حدث فعلا مهم جدا. يعني أهمية الاستفادة من الخبرات التي تشارك في هذا الدولية ونقلها التطبيق محليا، كيف يقرأ الواقع الدكتور علي بروفيسور علي؟ يعني
1: أنا كما ذكرت لك حاولنا أن نستقطب متحدثين ذوي خبرة وكفاءة ومشهود لهم على مستوى الوطن العربي، وكان هدفنا هو أنه يثروا النقاش الذي سيتم في هذه الجلسات، وأيضا الأهم من هذا الموضوع هو أنه كيف نطبق هذه الحلول والمعالجات على واقعنا اليمني. هناك مقولة تقول فكر عالميا وطبق محليا، فقد تكون الخطة ألف المتعارف عليها في البروتوكولات تطبق في كندا وأمريكا وأوروبا لكنها ليست قابلة للتطبيق في اليمن، فهل أنا حاجي أقول والله لا أنتوا كيف ما طبقتوا آخر ما توصل إليه العلم؟ طب أنا ما عندي مقدرة، قد تكون مقدرة حتى هذه مالية، يعني أنت تتكلم لي على أحدث أدوية موجودة وفحوصات غير قادر على عملها أنا
0: بالضبط.
1: يعني المواطن للمواطن ولا الدولة تستطيع أن توفرها، فإذا علي أن ألجأ للخطة باء والتي تكون قد تكون أقل كفاءة من الخطة ألف ولكنها أبليكبل يعني قابلة للتطبيق. فلذلك نحن نريد هذا النقاش، ولو تلاحظ احنا يعني عدد الدول العربية المشاركة دائما في مؤتمراتنا اكثر من الدول العربية، احنا متعمدين وقاصدينه يعني نسبة وتناسب، يعني يشاركوا معنا مؤتمراتنا من امريكا ومن بريطانيا
0: لكن دول العربية اكثر تركيزا
1: ودول الجوار لسبب بسيط، لان مشاكلهم اقرب الى مشاكل
0: بالضبط فعلا يعني.
1: وبالتالي والحلول التي
0: كان محيط اقليمي فعلا نعم. المشاكل
1: نعم.
0: نفسها
1: نعم. لا لا قد تكون طبعا هناك فوارق في بنية النظام الصحي وقدراتهم دول الخليج يعني لا تقارب بنظامنا، لكن على الأقل عندما يكون في هناك فجوة وهوة بيننا وبينهم نحاول نسد هذه الفجوة بطريقة هم مثلنا يعني يعرفوا عاداتنا وتقاليدنا وإمكاناتنا، بالتالي يصير في إبداع في إيجاد الحلول. قال عندما تأتي بشخص مثلا من أمريكا من كندا على مستوى عالي جدا من التكنولوجيا والفحوصات قد لا يلامس بعض المشاكل
0: اللي تعيشها دائما.
1: فلذلك احنا دائما نهدف في مؤتمراتنا إلى أن يكون المشاركون من الدول الإقليم العربية أكثر. تمام، هو كله أولا، يمكن واحد يسأل نفسه سؤال، ما هو أولا نش هيكلفك؟ هو جبت واحد من سعودية ولا من عمان ولا من أمريكا؟ هو أولا هيشارك. ونحن طبعا كل هؤلاء الذين يشاركون ونوجه لهم الشكر والتقدير لا يتقابلون لا يعني أي مقابل مادي، لأنه معروف في المؤتمرات والأطباء أن البعض يشاركون بمقابل يعني ساعات ساعتهم، لكن إحنا الظروف اليمن تعيش كونفليكت وحرب وصراع، فهم يعتبرونها نوع من المساهمة.
0: والله
1: نعم نعم، كلهم المتحدثين ومن أول مؤتمر عملناه
0: كل المؤتمرات كانت
1: كل المؤتمرات
0: يعني بدون مردود
1: من أول مؤتمر عملناه وحتى الآن لم يطلب أحد منا مقابل إلقاء محاضراته، يعني حدا إنه يعني فقط لما نجيب مرات تذكرة المواصلات هذا أبسط تقدير يعني والإقامة طبعا. تمام، لكن ما قصدته إنه عندما ينطرح هذا السؤال يا أخي أنت قدك بتعمل واحد شخص مشارك مثلا عبر الزوم خليج ناس خبرات كندا وأمريكا وممتاز، لكن أنا أريد واحد يتكلم على حلول وعلى إبداعات والواقع أنه يستقبلها يقدر يستوعبها،
0: يعني تكون أقرب للواقع اللي نعيشه.
1: نعم نعم، وأيضا يعني نحن يعني استفدنا أيضا في من خلال تجاربنا السابقة أنه لكي توصيات المؤتمر تأخذ طريقها للتنفيذ وتكون أكبر، اللجنة التحضيرية هذه المرة نائب رئيسها والدكتور أحمد بن نواصر يعني
0: مدير مكتب صحة السكان
1: معنا، فأيضا إشراكهم معنا عندما نأتي بتوصيات ما بعد المؤتمر بتكون يعني كما يقولون يعني اشرك الناس في التخطيط يساعدوك في التنفيذ
0: بالتنفيذ فعلا.
1: فنحن عندما نشركهم معنا في لجنة التحضيرية هذه كانت يعني خبرة تراكمية، فوجدنا أن هذه أيضا يعني يصب في الصالح العام، لأن في الأخير نحن لماذا نعمل هذه المؤتمرات؟ هل أجل بس يعني إعلام ويعني ظهور بأن احنا عملنا أبحاث علمية وعملنا؟ لا لا، احنا لا نهدف لها، نحن نتكلم بوضوح هذه المؤتمرات يجب أن تنعكس على واقع النظام الصحي وتعالج المشاكل التي تواجه النظام وتضع الحلول وتنمي وتزيد من مهارات ومعارف أطبائنا المحليين الذين يعني يحرمون من المشاركات الخارجية بسبب الظروف العامة التي تعيشها البلد، وبالتالي هذا يعني مسؤولية اجتماعية علينا وأخلاقية تجاه أطبائنا كلهم، يعني أن نتيح لهم الفرصة، ومن استطاع أن يغاد يسافر إلى برا ويحضر مؤتمرات فليكن هذا أمر جيد ومحمود،
0: لكن كقضية عامة نحن مستعدين تقديم أي خدمة.
1: نحن ملزمين، نحن نرى أنه علينا يعني التزام أخلاقي تجاه أطبائنا بأن يجب أن نستمر في دعمهم بإقامة مثل هذه المؤتمرات لكي نسد الفجوة الموجودة ما بيننا وما بين الدول الجوار حتى ودول الأوروبية بالقدر الذي نستطيع عليه. قال لا نستطيع أن يعني نسد الفجوة 100%، ولكن على الأقل يعني نساهم في معالجة هذه القضية. ولذلك عودة إلى كلامي أنه أنا أدعو جميع المؤسسات وكل المهتمين بقطاع الطب وصح إلى عقد مؤتمرات بشكل مستمر ومستدام
0: للفائدة العامة
1: ولكي نخلق حراك علمي طبي وتصبح ثقافة لدى المجتمع الطبي أنه لابد من إقامة مؤتمرات طبية ولابد من أن تكون لعجلة مستمرة، وكل من سيساهم معنا أيدينا ممدودة له نرحب به. تمام، حتى لو يدف معنا بصباع أو ما ينفخ العجلة القطار، لكن من سيقف في طريق القطار هو هيتعور
0: بالضبط بيصابك
1: بيصاب، لكن لا نريد أن يصير هناك إحباط. الجو العام في البلد خلاص لن أتكلم عنه، الكل يعرف وضعه، لكن هل لا يوجد لدينا خيار آخر؟ هل يعني لأن الوضع العام محبط والظروف هل نسكت؟
0: لازم نتوقف؟ لازم عليه خوض المعركة بأي سلاح كان.
1: نقول لو كل الناس تفكر بأن احنا كلنا في مجال اختصاص، أنا في الطب وهذا في الهندسة وهذا في الزراعة وهذا في الطرقات وهذا في التربية، والكل مشى بنفس الهمة
0: سنصل
1: حتما، إن لم نصل اليوم سنصل غدا.
0: ما وصلنا لها جيلنا بيوصل لها قادم
1: لا شك في ذلك. يعني نحن نقول يعني طموحاتنا وأهدافنا لحد لها، لكن المهم أن يكون هناك تنسيق، التنسيق مطلوب بين كل الجهات،
0: تقارب
1: وخلق ثقافة. نحن سعيدين الآن بأنه حافظنا لنا كلية الطب لها 6 أعوام منذ أن أسست، الآن هذا المؤتمر الخامس، يعني تقريبا معدل كل سنة مؤتمر. وأرجع وأكرر أقول نتمنى أن يأتي اليوم الذي فيه نعقد مؤتمرين في السنة وليس تمام، والآخرون ولو عمل الآخرون مؤتمر وهذا عمل مؤتمر، حنجد نفسنا على مدار السنة لدينا مؤتمرات طبية تنمي
0: وفي حراك طبي بيصير يعني دكتور مفصل،
1: وكله ينعكس على خدمة المريض.
0: طيب مرسل علي ريحك شوية، ضغطنا عليك في الأسئلة.
1: لا بالعكس سعيد، أنا سعيد.
0: سنطلع فاصل وسنعود بإذن الله بعد الفاصل مع البروفيسور علي محمد بطرفي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية جامعة العرب ونائب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة التحضيرية. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمع عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز عبد الله السيد المخرج من خلال الحلقة. طبعا البروفيسور علي منفتح جزاه الله خير وصل إلى إذاعة المكلة رغم الارتباطات بالمؤتمر المؤتمر سينعقد غدا أيضا ارتباطات خاصة فله كل الشكر والتقدير. بس أرجو من لأن في حجم اتصالات كثيرة تصل إلي التلفون نحن معلش اليوم سنغلق الاتصالات شوية لأنه سنخرج ما في مكنون البروفيسور علي محمد مطرف علي محمد مطرفي لنستفيد أصلا من واقع هذا المسلم. بروفيسور علي عدنا لك مرة أخرى خلينا نعود في محور مهم جدا اللي هو حضرموت والمواطن. يعني الهدف الرئيسي لجامعة العرب هو تنظيم هذا الحدث، هل هو تعويض الأطباء عن صعوبة السفر؟
1: لا نستطيع أن نقول هذا هدف واحد، هذا هدف ثانوي. لكن الهدف الأساسي هو أن الجامعات بشكل عام أهدافها الثلاثة المتعارف عليها هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. هذه أهداف ثلاثة، وهناك من يضيف استشراف المستقبل. ففي إطار هذه الأهداف العامة للجامعة نحن ملزمين بأن نسهم في تنمية المجتمع. فكيف ستتم التنمية هذه؟ من خلال خدمة المجتمع، تقديم الاستشارات له. فنحن نقول تنمية المجتمع بشكل عام لما نتكلم على القطاع الصحة عندنا كلية الطب، إذن هذه كلية الطب بيت الخبرة، ما هي مساهمتها في حل المشاكل الصحية التي يواجهها المجتمع؟ فنقول على الأقل نحن نسهم في تزويدهم بالمعارف والمهارات بأحدث ما وصل إليه في هذا المجال، لكي نضمن بأن المريض الذي يتلقى العلاج تلقاه وفق ما هو متاح وأحسن ما هو يعني متوفر حتى هذه اللحظة. قد يكون تأتي سنوات أخرى ويتغير هذا الرجيم من العلاج، هذا مسألة يعني واردة. لذلك نحن نقول إنه هدفنا إعطاء الفرصة لأطبائنا الغير قادرين على السفر للخارج لحضور هذه المؤتمرات محليا، ولمن هو موجود ويعمل كاستشاري مثلا أو كإخصائي أنه أيضا يضمن أنه في مجال اختصاصه ما تم من تطورات ومن تكنولوجيا هو على علم بها من خلال إشراك الخبراء والاستشاريين من خارج دولنا. تمام، هذا يعني بشكل بسيط. ثلاثة، يعني التعليم الطبي المستمر. نحن عندنا برنامج إدارة في كلية الطب رأسها الدكتور أحمد باذيب، فجزء من التعليم الطبي المستمر هو إقامة المؤتمرات، إقامة مثل هذه المؤتمرات هو تعليم طبي مستمر. فمراحل التعليم للطبيبية ثلاثة، مرحلة البكالوريوس اللي أندر جرادويت، ثم تأتي التخصص البوست جرادويت، ثم تأتي التعليم الطبي المستمر. التعليم الطبي المستمر مساحة مشتركة للجميع، قد يكون هذا الطبيب لم يحصل على فرصة للتخصص لأسباب قد لا تكون مالية حتى اجتماعية، مرأة تزوجت وخلفت ما تقدر، لكن على الأقل عندما تحضر مؤتمرات ودورات تدريبية تحافظ تعليم الطبي المستمر. والتعليم الطبي المستمر أنت تساهم في سلامة المريض لأنك تضمن بأن هذا الطبيب ربط العلم بالرعاية.
0: هنا العنوان، عنوان المؤتمر يعني،
1: إذا تضمن أنه هو متطور ومحدث لمعلوماته،
0: متابع للتجديد يعني.
1: تجديد تمام، والمعلومة تصل لعنده. وأيضا عندما يواجه مشكلة محلية وهو وزملائه ما قدروا وصولا لحل فيها لأسباب كثيرة، هي تطرح في المؤتمر مثلا تناقش، يا أخي أنا عندي كيس الفلانية وهذا وكيف عملت، وأيضا الآخرين يقولون له خبرات معالجة حالات يعني كيس ستدي يسمونها، يعني حالة فردية، فتتم نوع من العصف الذهني ما بين الناس المشاركين، وبالتالي هناك ما هو المخرج المتاح لك حسب ظروفك. فيعني هذا باختصار يعني طيب. الهدف من إقامة المجتمع.
0: عشان عن وقت بروفيسور علي قلنا ما والله ما أبغاك تغادر،
1: الله يحفظك، لا نأتيكم في
0: الإقامة، بالعكس إذاعة المكلة مفتوحة أنا شخصيا لك دكتور بروفيسور. بس يعني خلينا أعرج على موضوع مهم، يعني جزاكم الله خير في كلية جامعة العرب كلية الطب والعلوم الإنسانية عقدتوا هذا المطر، يعني هل ستستخدمون بإذن الله برنامج تدريب متخصص في الجهاز في طب الجهاز الهضمي، وهل سيكون مقرر المكلة؟
1: هذه ليس باختصاصنا نحن، يعني
0: أنا أقصد كجامعة العرب، كجامعة وهذا التفرد لكم.
1: لا هذا شوف هذا سيناقش، من ضمن برامج ده هناك محاضرة للدكتور عبد الحكيم التميمي سيناقش إقامة الجاذبية في اليمن. طبعا يتكلم هو في يعني عدن مش للمكلف بس يتكلم على البرنامج. الموضوع سيطرح ويتم مناقشته. فإذا ناقش الحاضرون ووجدوا بأن هناك بيئة مهيئة لعمل برامج هذا لماذا لا؟ ممكن يكون نعم. إذا وجدوا أنه نعم نريد، لكن نريد أول شيء أن نسد الفجوة يعني نوفر البيئة المناسبة ثم نبدأ برامج. وهكذا الأمور تحل، الأمور عندما تناقش بهذا الطريقة العلمية الصحيحة.
0: نعم.
1: أنه أنا أدرس وضعي الصحي ووضعي بشكل عام وبيئة العمل والتدريب، وأرى أنه والله ناقصة 1-2-3 الشكل قائمة التدقيق، وفر هذا وفر هذا ثم توكل على الله. تمام. لكن
0: يعني عقلها وتوكل،
1: بس عقلها وتوكل بحيث انك تعمل صح، مو بس يعني تخليها بس كما يقولون اصحاب بالسهالة يعني ما بيصير. لازم تكون عندك يعني المبررات وعندك ايضا الظروف ناضجة ومهيئة. وفي الاخير انا اتكلم معك بصراحة يعني دعم الدولة لابد منه، يعني المواضيع لكي تنجح القطاع الخاص ممكن يسهم في هذا الشيء، لكن هذا الموضوع بالذات نتمنى نحن ان الأمور تتم في قطاع الدولة.
0: أكيد.
1: نتمنى أن هذه البرامج التدريبية تنجح مثلا في مستشفى ابن سينا، في مستشفى مكلل للأمور والطفولة، في مستشفى الجامعي.
0: بس الواقع مريض
1: معلش، لكن
0: طبعا نكون واضحين
1: لا معلش يعني القطاع الخاص
0: مش يأس، لكن واضح واضح يعني
1: سيسهم القطاع الخاص فيها، ولكن نحن نقول للاستدامة وللديمومة.
0: نعم.
1: عندما يعني يكون التركيز في مرافق حكومية تضمن ديمومتها واستمراريتها. قد يقول البعض يا أخي الحكومة ميزانيات لكن فيها استدامة. الخاص تخشى من شيء واحد فقط، أنه لو صار لا قدر الله لهذا العمل الخاص توقف لأي سبب كان حتتوقف الأمور.
0: أكيد.
1: فلذلك لابد من توازن، يعني لا نخليه كامل في الخاص ولا نخليه كامل مثلا في الحكومة، تكامل ما بين الاثنين بحيث نضمن استدامة هذا البعض.
0: لكن بروفيسور علي يعني أنا ترى معي وأنت رجال أخبر في ميال الطب، أنا يعني فضولي زي ما يقولوا.
1: لا
0: لا والله حقيقة
1: الإعلاميين يدخلوا في كل
0: مجال. الله يحفظك. لا بس أعطي الله يقولوا أعطي قوس بارقها، يعني نقصد أنه ألا ترى أنه فعلا التجمعات الطبية الخاصة يعني غطت جزء كبير.
1: نعم.
0: من ضعف الخدمات الصحية. صح. في
1: صحيح.
0: رغم مرارة الأسعار وهلا، كان هي غطت جزء كبير،
1: غطت جزء كبير، ولكن يعني يعني شفنا أنا نحن لنا وجهة نظر يعني، وأنا قلتها علنا أمام معالي وزير الصحة الأستاذ قاسم بحيبح في مؤتمر سلامة المريض اللي حضروا لنا في 2023، فقلت أنا وجهت دعوة لتبني التأمين الصحي.
0: هذا مهم جدا فعلا.
1: نعم. وهذه هذا أهم يعني نحن ندرسه بصراحة في كلية الطب في حضر جامعة العرب، ونتمنى يعني أن احنا نسهم في تأسيس يعني التأمين الصحي. ليس التأمين الصحي ذو الربح التجاري، ولكن تأمين صحي غير ربحي. لا نقصد بشركات التأمين اللي هي أخطبوط،
0: العكس. والله أنا أشكرك على هذا الموضوع لأنه ناقشنا هذا الموضوع في حلقة سابقة، وكنا فعلا جادين في طرح الموضوع أنه التأمين يعني كنا نتحدث حول أسعار المستشفيات الخاصة وغلي هاي، لكن في الدول الأخرى هو مش مشكلة نحن ضعف المردود المالي وضعف انه العمله طيحت، لكن لو في تامين صحي.
1: نعم.
0: سيغطي
1: هذا الموضوع. هو في رمضان الماضي كان تبادر يعني مبادره شخصيه من بعض الزملاء، واظنهم الدكتور جمال ناشر هو الان يشتغل في منظمه الصحه العالميه، دكتور خالد الصريمي الان في قطر، ودكتور عادل نسيت اسمه الثاني برضه متحمس. فانا ادعيت الى هذه الندوه وشاركت فيها، وحتى الاخ الوزير كان حضر جلسات البدايه لمناقشه هذا الهم ويعني إنشاء تأمين صحي. وقد تكون كلمة تأمين صحي شركات وبزنس وأمور، فاقترح البعض أن نسميه صندوق حتى لا
0: يعني نبتعد الموضوع عن التأمين الصحي.
1: والتأمين الصحي في الحقيقة يعني ممكن أن ينجح، ممكن ينجح خاصة في حضرموت، لأن
0: مش هو ناجح بدول كثيرة.
1: لا شوف في في في مجتمعنا الحضرمي المتكاتف يعني هناك تجار جزاهم الله خير بدون ذكر أسمائهم.
0: نعم.
1: يسلموا ملايين.
0: نعم فعلا.
1: دولارات للمرضى.
0: نعم.
1: وهذا المريض يأخذ من سين ويأخذ من صاد ويأخذ من عدة جهات.
0: نعم.
1: طيب لو وحدنا هذا الصندوق وعملنا وبدأنا مثلا بموظفي الدولة على سبيل المثال يستقطع مبلغ بسيط من راتبه الشهري للتأمين
0: الصحي. والله جدا فكرة أنا زحيم.
1: أيوة. فنحن يعني هذا أيضا هم لنا نسعى إلى إن شاء الله إلى يعني إلى البدء فيه بأي طريقة إن شاء الله، حتى من زكاة التجار. طيب. ما بالغ تروح إلى هذا الصندوق وتصرف، ونحن لا نريد. طيب. نفتي نريد بعدين فتاوى شرعية، هل زكاة تجوز في هذا المجال أو لا؟ هذا ما نفتي.
0: طيب. فيها بسرعة بس عشان لنا ثلاث دقائق مع الوقت. أنا أتمنى منك ونحن على الهون باشرة، يعني هذه الفكرة أنا صراحة عجبت بها وقد ناقش بسهم. يعني هل ترى أنه البروفيسور علي عنده استعداد أن احنا نعقد حلقة حول تأمين؟
1: نعم بكل التأكيد. بالمناسبة
0: أنا يعني هذا وعد مني أنا
1: وأنا أقول لك أنا أعلنتها في مؤتمر في افتتاح مؤتمر عام 2023 بحضور السيد معالي وزير الصحة.
0: إذن هذا
1: قلت أنه هذا الدعم الشعبي يجب أن يوقف، وأنا من الناس الذي أقولها الآن بكل جرأة.
0: يا سلام.
1: الدعم الشعبي ظاهر الأمر أنه يساعد المستشفيات، ولكن باطل الأمر
0: يختلف عن ذلك،
1: يخربها لأنه يخلي الإدارة ما عندها ميزانية
0: وتعتمد على الدعم الشعبي.
1: وزارة الصحة تقول لها بس خذوا بالدعم، وكل ما ترتفع الأسعار هو يدعس ليور على زميلنا الدكتور عبد الباموسى، يعني وحييه يعني له إسهامات في هذا الجانب وأفكار، فيقول بس الليور المدير جيد على سليور اكثر ويزيد في الاسعار.
0: اذا هذا وعد بروفيسور علي،
1: هذا هم بالنسبه لي انا.
0: اذا خلاص نتفق على حلقه قادمه.
1: ايوه انا يعني هم لكي تكون في الصوره. انا يعني الاخ الله يرحمه يعني باحشوان الدكتور
0: نكون معكم الجامعه،
1: لا توفى وهو في السعوديه، كان في التامينات اشتغل 30 سنه. سبحان الله.
0: طيب
1: يعني كان في التأمين الصحي ونلتقيت وأثناء العلاج في القاهرة وسلم لي كل الوثائق حقه اللي كان في هذا المجال وبداياته، وأنا يعني وعدته، وابن أخوه يعمل معانا في المهندس أحمد بحشوان يعمل معي في المؤتمر الآن، هو المسؤول عن الجانب الفني، فيعني أعطاني كثير من الوثائق اللي هو بدأ فيها، هو اشتغل 30 سنة في السعودية في التأمين.
0: إذا بتفيدنا عن الحلقة لهذا إن شاء الله.
1: لا أنا مستعد، أنا شوف هذا الهم بالنسبة لي هم.
0: أنا أقول لك وعد هذا الآن على مباشرة. نعم. طال منه البروفيسور علي على استعداد، ستكون نعم. حلقة قادمة بإذن الله.
1: بل أنا
0: بعد المؤتمر.
1: بل أنا قد كلمت الأخ الدكتور أحمد بن ناصر قلت له خلينا احنا نعمل ورشة عمل حول التأمين وذا.
0: قبل ورشة عمل نتفرد بهذا الموضوع بعد المؤتمر.
1: بس اعطينا فرصه
0: لان بنتواصل
1: عندنا التزامات.
0: لا بنتواصل احنا ولازم يكون
1: في هذا اهم وطني ليس لعلي بطرف، هذا وطني لكل الناس، وقد تكون في ناس خيره اكثر مننا درايه بمساله التامينات واكثر مننا خبره. نحن فقط من منطلق احساس مباشر بمعاناه الناس.
0: يا سلام.
1: لكن في اخرين اكثر تخصص منا واكثر معرفه، فالمسميات لا تعني، نسميها صندوق، سميها تامين، سميها
0: زكاه، نخرب حصيله
1: نريد ان نخفف اعباء المعالجة وكلفة العلاج على المواطن وليس مرات فقط.
0: يا سلام. طبعا عزيزي المستمع الوقت أخذنا سريع وداهمنا، وحقيقة كان لدي محاور كثيرة، وهي فرصة أنه البروفيسور علي محمد بطرفي اليوم معنا، ولكن خلاص هذا إذن برنامج، هو أيضا عنده التزامات، رجل ملتزم بمواعيده في الجامعة، فلا نقدر خلاص نتوقف عن هذا، ونشكره حقيقة دكتور البروفيسور علي محمد طرفي، نائب رئيس جامعة العرب، عميد كلية الطب والعلوم الصحية، رئيس اللجنة التحضيرية في المؤتمر الخامس الذي سنعقد بإذن الله غدا إذا الله أطال أعمارنا. له منا كل الشكر والتقدير، وبإذن الله أعلناها على مباشرة، وسنكون بإذن الله في حلقة بإذن الله يتم الإعداد لها مستقبلا لكي نناقش ما تفضل به. رأيت أنه عنده حماس في هذا الموضوع اللي هو موضوع التأمين الصحي لكل المواطنين. تحياتي لك بروفيسور علي، كلمة أخيرة في أقل من دقيقة.
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأتمنى أن أكون قد أوضحت والرد على جميع استفساراتك، وأشكرك لأتاحتنا هذه الفرصة، وقد يكون المؤتمر الطبي شيء آخر، وأنت أثرت نقطة جانبية لكنها مهمة وهي قضية التأمين الصحي، وهو في الحقيقة أنا متأكد هم لكثير من زملائي المعنيين بقطاع الصحة، وإذا اشتغلنا مع بعض وعملنا مع بعض أنا على يقين تام من أن احنا في مجتمعنا، كما قال وزير الصحة عندما ناقشته في هذا الأمر، قال إذا نجحت تجربة التأمين الصحي بمفهومكم هذا الاجتماعي ستنجح في حضرموت، لأن هناك في منظمات مجتمع مدني تدعم هذا.
0: يعني أفتخر أنا أحضر بي في الأخير أقول
1: الحمد لله.
0: شكرا للأستاذ المخرج عبد الله سعيد السيود، مخرج منفذ. الشكر موصول للعزيزة مادين باكود رافقتنا في هذا الحلقة من الإعلام الجديد. لكم كل الشكر والتقدير أعزائي المستمعين على أثير إذاعة المكلا، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم في حفظ الله.

0: السيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. لجنة المناقصات الرئيسية بحضرموت تقر ترسية 3 مشاريع في التربية والتعليم والتعليم الفني والطاقة. لقاء بسيئون يناقش تعزيز الأمن والاستقرار بوادي وصحراء حضرموت. الوكيل بعلوي يؤكد حرص قيادة السلطة المحلية على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار. المدير العام لسيئون أو مدير عام سيئون يناقش أوضاع ومعوقات قطاع المياه بالمديرية. بدو فعاليات مطلع المطالع والزواج الجماعية 19 بسيئون. من الإجازة إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت لجنة المناقصات الرئيسية بمحافظة حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس، وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري وأعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المرفوعة من لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي بشأن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وأقرت ترسية 3 مشاريع وفقا للإجراءات والشروط الفنية والمالية المعتمدة. وأقرت اللجنة ترسية مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية للمعهد التجاري بفوة على مؤسسة عبد الحافظ أحمد شيخ اليهري للمقاولات وعقود التوريد والتموين باعتبارها صاحبة أقل عطاء ومستوفية للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. كما أقرت ترسية مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام على المقاول سيرو حمير للأثاث والتجهيزات وفقا لما أظهرته نتائج التحليل والتقييم الفني والمالي للعطاءات المقدمة. وفي قطاع الطاقة أقرت اللجنة ترسية مشروع توريد وتركيب منظومات طاقة شمسية لتغذية 12 مرفقا حكوميا مع إنارة الشوارع العامة المجاورة لها بطول 16 كيلومتر على مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات باعتبارها الأقل سعرا والمستوفية للشروط الفنية المطلوبة. ويشمل المشروع تركيب منظومات الطاقة الشمسية لعدد 5 مدارس ومركز التوحد إلى جانب 6 مرافق ومؤسسات حكومية، فضلا عن تنفيذ أعمال إنارة الشوارع الرئيسة المجاورة للمرافق المستهدفة بطول إجمالي يبلغ 16 كيلومتر. وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية والمالية المنظمة لأعمال المناقصات بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المعتمدة وتحقيق الأهداف الخدمية والتنموية المقررة لها. ناقش لقاء عقد اليوم بمدينة سيئون برئاسة وكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بربع سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة ودور السلطة المحلية والمرجعيات القبلية في مساندة الجهود الأمنية والمجتمعية خلال المرحلة الراهنة. وهدف اللقاء إلى تدارس مستجدات الوضع الأمني بالمحافظة وتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمرجعيات القبلية بما يسهم في دعم الاستقرار والسكينة العامة. وفي اللقاء استعرض الوكيل بربع جهود السلطة المحلية في تثبيت دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار، مشيرا إلى توجيهات السلطة المحلية للسلطات التنفيذية بالمديريات بعقد اجتماعات أمنية بصورة دورية وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتنفيذ نزولات ميدانية للأحياء والمناطق للوقوف على الأوضاع الأمنية ومتابعة احتياجات المواطنين. وأكد وكيل المحافظة أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والمرجعيات القبلية والمجتمعية بما يسهم في تعزيز الوعي الأمني والحفاظ على السكينة العامة والاستقرار. من جانبه أشار رئيس مرجعية قبائل حضرموت الشيخ عبد الله الكثيري إلى أهمية دور المرجعيات القبلية في هذه المرحلة وما يمكن أن تقوم به من إسهام في تعزيز التماسك المجتمعي ودعم جهود الدولة والأجهزة الأمنية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالجانب الأمني والمجتمعي. وتناول اللقاء الذي حضره المدير العام لمصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت الشيخ سلطان التميمي والنائب مدير العام لأمن والشرطة بوادي وصحراء بالوادي والصحراء العميد علي الصاعي، وعدد من المقترحات أو تناول عدد من المقترحات والآراء الهادفة إلى تعزيز التنسيق الأمني والمجتمعي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة. أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تعزيز حضور ومشاركة المرأة في العمل النقابي والمؤسسي ودعم وصولها إلى مواقع صنع القرار ورسم السياسات العامة. جاء ذلك خلال مشاركته صباح اليوم في المنتدى الحواري الذي نظمته مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بمدينة المكلا لإشهار لائحة الإدماج والتمكين في العمل النقابي المنبثقة عن مبادرة نقابيات صانعات القرار من التمكين إلى السياسات بتمويل من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن وبالشراكة مع منظمة شركاء اليمن. وأوضح الدكتور بعلوي أن تمكين المرأة وإشراكها بصورة فاعلة وعادلة في مختلف الأطر النقابية والمدنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية، مؤشدا بالجهود النوعية التي تبذلها مؤسسة الأمل وشركائها الدوليون والمحليون في تأهيل وبناء قدرات الكوادر النسائية القيادية في حضرموت وفتح آفاق أوسع أمامهن للإسهام الفاعل في الحياة العامة. واستعرض المنتدى بنود ومحاور لائحة الإدماج والتمكين النقابي مسلطا الضوء على أهميتها في تأطير حقوق المرأة العاملة وتعزيز مساهمتها داخل الهياكل النقابية. كما تخللت الفعالية نقاشات ومداخلات تفاعلية مستفيضة شارك فيها عدد من القيادات المدنية والنقابية من بينهم الأستاذ فياض بعامر، تناولت التحديات الميدانية إلى التي تواجه المرأة في البيئة النقابية وسبل تحويل تلك التحديات إلى فرص تدعم صياغة سياسات نقابية أكثر شمولا ومواكبة للمتطلبات المرحلة. ناقش المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري اليوم أوضاع قطاع المياه والصرف الصحي بالمديرية، وذلك خلال لقائه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء المهندس عمر عبد الباري العيدروس. وتناول اللقاء بحضور نائب المدير العام للمؤسسة للشؤون الفنية المهندس طه السقاف ومدير فرع المديرية المهندس نبيل بحشوان جملة من القضايا المرتبطة بقطاع المياه في المديرية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه المؤسسة في أداء مهامها وسبل معالجتها. وأكد المدير العام أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وضمان استمراريتها والاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق وأحياء المديرية. وقد جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المقترحات والحلول الممكنة لمعالجة التحديات القائمة ومتابعة الاحتياجات ذات الأولوية بما يسهم في تطوير وتحسين منظومة المياه والصرف الصحي بمديرية سيئون. مستمعينا الكرام، إليكم الخبر الأخير في هذه النشرة. بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت اليوم فعاليات المطلع السنوي مطلع المطالع والزواج الجماعي 19 الذي تنظمه حافة الحوطة بمشاركة 70 عريسا وعروسة تحت شعار الزواج الجماعي ألفة ومحبة ومساهمة في تكوين الأسرة. وتشمل الفعاليات التي تستمر خلال الفترة من 21 من سبتمبر وحتى 1 من أكتوبر المقبل أنشطة وبرامج تراثية وثقافية ورياضية وألعاب شعبية وأمسيات سمر متنوعة بالرقصات والفنون التراثية وجلسة ديوانية ولقاء عام بالمشايخ والأعيان وغيرها من الفعاليات المتنوعة. وأوضح مقدم حافة الحوطة برك بازمول بأن إقامة الزواج الجماعي يأتي في إطار تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي والمساهمة في تيسير الزواج للشباب بما يعزز الترابط والألفة بين أبناء المجتمع، مشيرا إلى أن فعالية مطلع المطالع تمثل مناسبة سنوية للحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي الذي تتميز به مدينة السلام سيئون وحضرموت عامة. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. لجنة المناقصات الرئيسية بحضرموت تقر ترسية 3 مشاريع في التربية والتعليم والتعليم الفني والطاقة. لقاء بسيئون يناقش تعزيز الأمن والاستقرار بوادي وصحراء حضرموت. الوكيل بعلوي يؤكد حرص قيادة السلطة المحلية على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار. مدير عام سيئون يناقش أوضاع ومعوقات قطاع المياه بالمديرية. بدء فعاليات مطلع المطالع والزواج الجماعي 19 بسيئون. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل شكري نسم مرسال ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل معتز سالم. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله.
1: لنا الأعزاء ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. كرم فرع اتحاد التايكوندو بساحل حضرموت المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي، وذلك نظير جهوده الملموسة واهتمامه برياضة التايكوندو ومساندة أنشطة الفرع ومسابقاته المختلفة. وفور التكريم عقد المدير عام مكتب الشباب الرياضة اجتماعا مع قيادة فرع الاتحاد لمناقشة التصورات الأولية والترتيبات الخاصة ببطولة الفقيد إبراهيم الحبشي 8 للتايكوندو 2027، والتي ينظمها الفرع سنويا تخليدا لذكرى الراحل ودوره الكبير في دعم الرياضة والشباب. وخلال لقاء أشاد المدير العام بنشاط فرع اتحاد التايكوندو وحرصه الدائم على استمرارية البطولات وتنظيمها بكفاءة عالية، حثا قيادة الفرع على بذل المزيد من الجهود والإعداد والترتيب الجيد والمبكر لهذه البطولة المهمة. غادرت بسلامة الله وحفظه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت أرض الوطن متجهة إلى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر تدريبي خارجي مغلق، وذلك ضمن المحطة الأخيرة من الاستعدادات المكثفة للظهور المشرف والمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج للأندية. وغادرت بعثة نارس بمعنويات تناطح السحاب وطموحات عريضة تعانق السماء، حيث يسعى الكادر الفني واللاعبون لتكتيف الجرعات اللياقية وتكتيكية وخوض سلسلة المباريات الودية القوية خلال هذا المعسكر للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض غمار منافسات المجموعة التي تضم كل من نيوم السعودي والدحيل القطري والشباب العماني. ويأتي هذا المعسكر الخارجي بدعم اهتمام بالغين لضمان تقديم مستويات تليق بتاريخ وهيبة السفير الحضرمي وسط مؤازرة جماهيرية واسعة من عشاق النوارس الذين يترقبون هذا التحدي الإقليمي الكبير بشغف. حسم نادي الاتفاق صفقة استعارة مهاجم القادسية سلطان هارون لمدة موسم واحد في خطوة تستهدف تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال الموسم الرياضي الحالي. وجاء انتقال هارون إلى الاتفاق بعد موافقة القادسية على إعارته، بينما أعلن الناديان إتمام الصفقة رسميا عبر حساباتهما على منصة إكس، ورحب الاتفاق بانضمام المهاجم الشاب إلى صفوفه. كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر إذاعة الراديو 90-90 عن تفكير محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي المصري بشكل جدي في الاعتزال الدولي. وقال إبراهيم عبد الجواد إنه يأتي هذا الأمر بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بين محمد الشناوي وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. حصد الإنجليزي إيفان توني مهاجم نادي الأهلي السعودي جائزة أفضل لاعب في دوري روشن عن شهر سبتمبر بعدما قدم مستويات لافتة وسجل 5 أهداف خلال 3 مباريات. وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائمة جوائز الأفضل عن الشهر الجاري عبر حسابها الرسمي على منصة إكس ثوي توني بجائزة لاعب الشهر، ورفع توني رصيده إلى 10 أهداف في دوري روشن ليحتل صدارة هدافي المسابقة. كشف فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب السعودي تفاصيل جديدة بشأن استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخطر، مؤكدا أن القرار جاء بسبب مخالفة انضباطية متكررة. وأوضح الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي استبعاد الجوير من معسكر جد استعدادا لكأس الخلي 27 مع استدعاء مختار علي لتعويض غيابه خلال البطولة. يواصل نادي أرسنال البحث عن خيارات هجومية للمستقبل مع دخول بيير مهاجم بروسيا دورتموند دائرة اهتمام النادي، وفقا لما ذكرت شبكة تي ام ميتالك. وكان جوليان الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الهدف الهجومي لأرسنال خلال فترة الانتقال الصيفية، لكن التعاقد معه يظل معقدا في ظل رغبة اللاعب الأرجنتيني في الانضمام إلى برشلونة مستقبلا. أعلن الاتحاد الإيطالي كرة القدم استدعاء سامويل ريتشي لاعب كومو إلى معسكر المنتخب الإيطالي لتعويض غياب باريان لاعب روما الذي لن يتمكن من انضمام إلى قائمة المنتخب بسبب مشاكل بدنية. وكان اللاعب قد تعرض للمشكلة البدنية عقب مشاركته مع روما أمام أنتر، ما دفع الجهاز الفني بقيادة روبرتو مانشيني إلى استبعاده من المعسكر واستدعاء ريتشي بدلا منه للانضمام إلى المجموعة في الساعات المقبلة. أكد الألماني باسكال غروس لاعب وسط برايتون اعتزال اللاعب دوليا مع منتخب بلاده، وذلك بعد عدم إدراجه ضمن قائمة المدرب كلوب للمباريات المقبلة. وكان غروس البالغ من العمر 35 عاما من بين أبرز الغائبين عن قائمة ألمانيا تحت قيادة كلوب إلى جانب دينيز وليري ساني. وأوضح التقرير أن اللاعب حسم بالفعل قراره بشأن مستقبله الدولي. نتائج مباريات الأمس في الدوري الإيطالي: ميلان يتغلب على لاتشي بثلاث أهداف دون رد، ويوفنتوس يتغلب على أتلانتا بهدفين دون رد، وبارما يتغلب على جنوا بهدفين لهدف، وفورنتينا يتعادل مع نابولي بهدف لهدف. وفي الدوري الألماني شالكا يتعادل مع إلفرسبرج بدون أهداف. وفي الدوري الإنجليزي فولهام يتعادل مع مان يونايتد بهدف لهدف، وبورنموث يخسر من ليفربول بهدف دون رد، وليدز يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس بدون أهداف، ومان سيتي يتغلب على سندرلاند بخمسة أهداف لثلاثة. وفي الدور الأسباني فالنسيا يخسر من ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لهدفين، ولا كارونيا يتعادل مع ريال بيتيس بهدف لهدف، وفي ريال يتغلب على ليفانتي بثلاثة أهداف لهدف، وإتلاتيكو مدريد يتغلب على ريال مدريد بهدفين لهدف. مباريات الليلة في كاس قطر: أم صلال مع الخريطيات في السادسة مساء، ولوسيل مع المريخية في 8:15 والدحيل مع العربي في 8:15. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
2: هذه حلقة جديدة من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين. على المحبة الدائمة والصداقة الصادقة تجمعنا معكم وبكم هذا الأسبوع،
3: فأهلا بكم أينما أنتم إلينا الآن تستمعون،
2: ومرحبا بكم من كل مكان أنتم منه إلينا تكتبون،
3: حيث نسعد بصحبتكم مع الكلمة الطيبة،
2: ونسعد بصحبتكم مع الغنوة المعبرة،
3: ونسعد بصحبتكم مع النغمة الطربة.
2: وتحية وسلامة وجمعة طيبة،
3: تحية وسلامة وجمعة مباركة.

0: الأصدقاء البريد والصديقات.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: مع صديق برنامجنا الفنان المبدع من حي الشهيد بالمكلة
1: سعيد سالم بازهر، نبدأ استعراض مساهمات أصدقاء وصديقات بريد المستمعين لهذه الحلقة، حيث يقول صديقنا أبو هشام سعيد سالم بازهر مستهلا مساهمته لهذا

0: هذا الأسبوع يقول:
1: قبل أن تكون قويا كن رحيما، فالرحمة للأقوياء المتمكنين.
0: وقبل أن تكون شاكرا كن صبورا، فالشكر في الابتلاء أولى وأحق.
1: وقبل أن تكون كريما كن خلوقا، فالكرم لا يتبعه من أو أذى.
0: وقبل أن تكون مثقفا كن إنسانا لائقا بثقافتك ومستحقا لها.
1: ثم يختتم أبو هشام صديقنا الفنان المبدع من حي الشهيد خالد بالمكلا مساهمته لهذا الأسبوع مبتهلا إلى المولى تبارك في علا قائلا:
0: يا رب كل شيء في يدك، أنت الذي لو أعطيت كل منا سؤله ما نقص من ملكك مثقال ذرة.
1: فهب لنا من فيض جودك يا الله وأجب دعواتنا،
0: وارزقنا اللهم حظ الدنيا ونعيم الآخرة،
1: واجعلنا من المقبولين يا الله. آمين يا رب العالمين.
0: وشكرا لك يا صديقنا أبا هشام من حي الشهيد خالد بالمكلا الفنان المبدع سعيد سالم بازهير على هذه المساهمة.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: ومن جول الشفاء بالمكلا تقول صديقة برنامجنا الدائمة المثابرة جيهان سعيد في مساهمتها لهذا الأسبوع تقول:
0: قال ابن القيم رحمه الله: أربعة أشياء تمرض الجسم:
1: الكلام الكثير،
0: والنوم الكثير،
1: والأكل الكثير،
0: والجماع الكثير.
1: وأربعة تهدم البدن:
0: الهم،
1: والحزن،
0: والجوع،
1: والسهر.
0: وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته:
1: الكذب،
0: والوقاحة،
1: وكثرة السؤال عن غير علم،
0: وكثرة الفجور.
1: وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته:
0: التقوى،
1: والوفاء،
0: والكرم،
1: والمروءة.
0: وأربعة تجلب الرزق:
1: قيام الليل،
0: وكثرة الاستغفار بالإسحار،
1: وتعاهد الصدقة،
0: والذكر أول النهار وآخره.
1: وأربعة تمنع الرزق:
0: نوم الصبح،
1: وقلة الصلاة،
0: والكسل،
1: والخيانة.
0: وشكرا لك يا صديقتنا جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا على هذه المساهمة.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: ومن الغار الأحمر بالمكلا يقول صديقنا أبو علي عبد الله عمر المرفدي في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
0: قيل للإمام الشافعي:
1: أيتخاصم الرجل مع أبويه؟
0: قال:
1: ولا مع نعليهما.
0: وقال عالم آخر:
1: إثبات الحجة على والديك عقوق حتى وإن كنت على حق.
0: بر الوالدين كما يقول صديقنا عبد الله المرفدي: بر الوالدين أن تفعل كل ما يسعدهما دون أن يطلباه منك.
1: فانتبه كما يقول أبو علي المرفدي عبد الله عمر: انتبه أن تجمل منطقك مع الناس ولا تكترث لمنطقك مع والديك.
0: وإنها غاية الانتكاسة أن يكون كلامك مع الناس أجمل من كلامك مع والديك.
1: ثم في سياق مساهمته لهذا الأسبوع يتساءل صديقنا عبد الله المرفدي قائلا:
0: متى تعرف أنك كبرت؟
1: ثم على تساؤله هذا يجيب صديقنا عبد الله المرفدي يقول:
0: تعرف أنك كبرت حين تبدأ بالخوف على والديك أكثر من خوفك منهم.
1: ويختتم صديقنا أبو علي من الغار الأحمر بالمكلا عبد الله عمر المرفدي يختتم مساهمته هذه يقول:
0: اليتم نوعان:
1: يتم

0: انفعالات مرتبطة بإحساس الإنسان وبالخطر والتهديد من شيء ما.
1: ثم يقول صديقنا خالد في سياق مساهمته هذه عن الخوف والقلق، يقول:
0: الخوف والقلق انفعال حاضر يتعلق بالواقع الذي نعيشه ونتعايش معه، كالقلق من الامتحانات ونتائجها عند الطلاب مثلا.
1: وفي نفس السياق كما يقول صديقنا خالد قنزل في نفس السياق: لا تحتاج حالات الخوف والقلق إلى علاج بالعقاقير الطبية، بل بالتبصر والمساندة والفهم والتشجيع.
0: وكثير كما يقول صديقنا خالد كثير ما يحمل إلينا طلابنا قلقهم وخوفهم قبل كل امتحان يدخلونه، مثلهم مثل كل إنسان يعيش الحياة بحلوها ومرها.
1: ويختتم صديقنا الدائم المثابر من منقد الشري بالمكلا خالد قنزل مساهمة هذه على الخوف والقلق، يقول:
0: تظهر انفعالات الخوف والقلق على الوجه بشكل عام،
1: ويعتبر الوجه أكثر دليلا على وجود الخوف والقلق،
0: فعلينا قدر الإمكان الابتعاد عن مسببات الخوف والقلق لنعيش بصحة وعافية.
1: وشكرا لك يا صديقنا الدائم المثابر من منقد الشرج خالد قنزل على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد والصديقة
1: والمستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: صديقة برنامجنا الدائم المثابرة منار أحمد من حي الحارة بالمكلا كتبت هذا الأسبوع تقول:
1: من وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني، بئرا شربت منه لا ترمي فيه حجرا،
0: ويا بني، عصفورا في قدرك خير من ثور في قدر غيرك،
1: ويا بني، اثنتان لا تذكرهما أبدا: إساءة الناس إليك وإحسانك للناس.
0: ثم تقول صديقتنا منار أحمد من حي الحارة في المكلا في ختام مساهمتها لهذا الأسبوع تقول:
1: ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه:
0: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر بحسن صمتك،
1: ويا بني، عود لسانك، اللهم أغفر لي، فإن لله ساعات استجابة لا يرد فيها سائلا،
0: ويا بني، لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ،
1: ويا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله،
0: ويا بني، اتخذ تقوى الله تجارة يأتيك الربح من غير بضاعة.
1: وشكرا يا صديقتنا الدائمة المثابرة من حي الحارة بالمكلا منار أحمد على هذه المساهمة. أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: ومع وصايا الحكيم لقمان نبقى، ولكن مع صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلا هاشم عبد الرحمن السقاف الذي يذكرنا ويذكركم في مساهمته لهذا الأسبوع ببعض من وصايا لقمان قائلا:
0: من وصايا لقمان الحكيم لابنه هذه الوصايا التي قال له فيها موصيا إياه بها:
1: يا بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك،
0: ويا بني، إياك والدين، فإنه ذل في النهار وهم بالليل،
1: ويا بني، نقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم،
0: ويا بني، لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم،
1: ويا بني، حملت الحديد فلم أجد أثقل من جار السوء، وذقت المرارة كلها فلم أذق أشد من الفقر،
0: ويا بني، إذا أردت أن تواخي رجلا فاغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره،
1: ويا بني، إذا كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك، وإذا كنت في مجلس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في صلاة فاحفظ قلبك.
0: ثم بعد ذلك يختتم صديقنا من حي السلام بالمكلا هاشم عبد الرحمن السقاف مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: من قواعد السعادة أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم.
0: صدقت يا صديقنا هاشم عبد الرحمن السقاف من حي السلام بالمكلا، صدقت.
1: وشكرا لك يا هاشم على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد والصديقة،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: بعد غياب دام يعود إلينا من مديرية غيلبة وزير وتحديدا من مدينة شحير صديق برنامجنا الدائم المثابر الشاعر الملهم أحمد العبد بن جميل.
1: أهلا بعودتك إلينا يا صديقنا الشاعر صاحب الخط الجميل والمساهمات الشعرية الرائعة والنثرية، وسعدا بعودتك إلينا بعد غيابك الطويل يا صديقنا أحمد، ونرجو أن لا ينقطع تواصلك معنا بعد عودتك الحميدة إلينا.
0: نعم يا صديقنا الشاعر الجميل صاحب الخط الجميل من مدينة شحير بمديرية غيلبة وزير أحمد العبد بن جميل، نرجو عدم انقطاع تواصلك معنا. ونذهب مباشرة الآن ولضيق الوقت نذهب إلى استعراض مساهمة عودتك إلينا والتي تحدثت فيها عن السنن المهجورة عند بعض الناس والمتعلقة بيوم الجمعة، وقد حددتها يا صديقنا أحمد بن جميل بالاغتسال والتطيب والتسوق والتجمل. وفي تفاصيل هذا الموضوع تقول:
1: كثير منا معشر المسلمين من يتوضأ ويخرج لصلاة الجمعة كهيئته للخروج لأي صلاة أخرى،
0: في حين يسن للمسلم على حد قول جمهور أهل العلم من المسلمين يسن للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يتطيب ويتسوق ويلبس أفضل ثيابه ويكون في أحسن هيئة له.
1: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري ومسلم.
0: وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري.
1: وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة بهذا الخصوص. وشكرا لك يا صديقنا العائد إلينا من مدينة شحير بمديرية غيلبة وزير الشاعر العذب أحمد العبد بن جميل.
0: أما بخصوص مساهمتك الشعرية التي بعثت بها إلينا، طي مساهمتك هذه فانتظر تقديمنا لها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من بريد المستمعين.
1: وبمناسبة عودتك الحميدة إلى برنامجنا يا صديقنا أحمد، يهديك مخرج برنامجنا الشاب المبدع أسامة عمر جابر هذا المسمع الغنائي الذي نتمنى لك ولمستمعي ومستمعات أصدقاء وصديقات البريد استماعا طيبا ممتعا له.

0: الأصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: رسائلكم هي أصواتكم التي ننتظرها بشغف الحالم بالحصول عليها،
1: فلا تبخلوا بكتابتها لنا
0: ولا تترددوا في إرسالها إلينا،
1: وانفروا قوارير عطر مساهماتكم القيمة بلوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية. بريد المستمعين،
0: عنواننا
1: المكلة
0: حضرموت،
1: إذاعة المكلة،
0: برنامج بريد المستمعين،
1: واتساب رقم
0: 7774459996
1: 7774459996.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: على المحبة التقينا
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين،
0: هذه أجمل تحيات أسرة البرنامج،
1: سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة من التقديم،
1: أسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج،
0: إلى اللقاء.

0: أربع الموبقات:
1: إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون مع رياض السنباطي في موشاح ربي سبحانك.

فشاهدتك في كل مكان، نظرت عيني فأبصرتك

لك حمد وصلاة وسنا وجهك في قلبي ضياء وحياة، فأنا في كل خطوي لك حمد.

المكلة تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا بذيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وألف مرحبا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم تتابعوننا، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم في مستهل لقاء إذاعي جديد من برنامجكم أسرتي جنتي. بالليل تفتح أبواب مغلقة وبالتسامح تبني أعظم الدوري، ما كان للأنس في بيت مقام هدى لولا الوداد ولطف القول والأثر.

وسهلا بكم مستمعين الأحبة من جديد عبر أثينا، ويسعدنا جدا تواصلكم وطيب استماعكم معنا في هذه الحلقة التي نرجو أن تلامس قلوبكم وتعود بالنفع على بيوتكم. مستمعين الكرام، إن البيوت لا تبنى فقط من حجارة وأسقف، بل تبنى من دفء المشاعر ولين القلوب وسعة الصدور. وفي زحام الحياة ومتاعبها نحتاج دائما أن تكون منازلنا ملاذا هادئا نستريح فيه من العناء، لا ساحة لتبادل التحديات وإثبات الذات. واليوم نفتح معكم بابا من أهم أبواب الاستقرار الأسري، لنبحث كيف نجعل من التسامح واللين أسلوب حياة، وكيف نحمي أسرنا من الجفاف والصلابة التي قد تتسلل إليها دون أن نشعر. يطيب لنا في حلقة اليوم أن نفتح ملفا يلامس واقع كل بيت، ونستعرض معا مفاهيم عملية نسعى من خلالها لتعزيز استقرار أسرنا وبناء مستقبل أكثر أمانا وطمأنينة لأبنائنا، لتبقى بيوتنا دائما هي الحضن الدافئ والملاذ الآمن وسط متطلبات الحياة وظروفها المتغيرة. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على جدار صلب يرتفع أحيانا بوسط بيوتنا فيطفئ الدفء ويقطع لغة الحوار، صخرة تتحطم عليها أجمل العلاقات لو تركناها تكبر من غير علاج. حديثنا اليوم هو عن العناد بوسط الأسرة والعلاقات وأثره على استقرار البيت والمجتمع. مستمعين الكرام، إيش يعني العناد بوسط البيوت؟ العناد مش مجرد تمسك بالرأي، العناد هو الإصرار على موقف معين لمجرد الرفض أو إثبات الذات حتى لو كان الشخص عارف في داخله إنه غلطان. العناد هو إن كلمة أنا صح وأنت غلط تصير هي المحرك الأساسي في التعامل. العناد بوسط البيت يخلي بسيط الخلافات يتحول لأزمة كبرى، ويخلي الحوار بين الزوجين أو بين الوالدين والأبناء مجرد صراع مين يكسر رأس الثاني، بدل ما يكون وسيلة لتفاهم ولم الشمل. وإذا جينا نشوف أثر العناد بوسط الأسرة بنحصل إنه السم القاتل للسكينة والمودة. البيت اللي يسيطر فيه العناد يتحول لبيئة جافة وشاحنة، تلاقي الزوج يعاند في أبسط القرارات لمجرد فرض السلطة، والزوجة تعاند لمجرد عدم التنازل، فيضيع الأطفال بوسط هذا الجفاف. والأبناء لما يكبرون بوسط بيت يعتمد على العناد، إما أن يتعلموا نفس الأسلوب ويكونوا عنيدين مع أهلهم ومجتمعهم، أو ينازلون ويفقدون لغة التواصل السليم، فيتحول البيت من واحة أمان إلى مجرد جدران تجمع أجسادا متباعدة القلوب. ويحكى في التراث عن بيت كان يملاه الدفء والخير حتى دخل فيه العناد في يوم من الأيام بسبب موضوع بسيط جدا على طريقة توزيع ترتيبات البيت. أصر الزوج أن رأيه هو الصحيح لمجرد أن لا يكسر كلامه، وأصرت الزوجة على موقفها حتى لا تظهر بمظهر الضعيفة. مرت الأيام والأسابيع وكل واحد منهما ينتظر من الآخر أن يبادر بالاعتذار، وزاد العناد جدارا بعد جدار حتى صمت الصوت الحالي بوسط البيت وغابت الابتسامة. وفي يوم مرض فيه أحد أطفالهم وجدوا أنفسهم محتاجين للتكاتف والوقوف سواء، وهنا استوعب الزوجين أن العناد كاد أن يضيع أغلى ما يملكان، وأن التنازل واللين لم يكن يوما ضعفا بل كان هو حبل النجاة الوحيد لبيتهما. وعلى مستوى المجتمع، العناد هو السبب الأول لانتشار الخصومات وقطيعة الأرحام وتفكك الروابط. لما يصر كل طرف في الشارع أو العمل أو الجيرة على موقفه بعناد، تصبح المصالحة معقدة وتضيع المروءة. المجتمع الذي يغلب عليه العناد مجتمع متصلب، تندر فيه الحلول الوسط وتكثر فيه الخلافات والأحقاد، بينما المجتمع اللي يتصف أفراده بالمرونة والتنازل السمح يعيش في سلام وأمان وتماسك. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر بنحصل المنهج العظيم الذي حذر من الكبر والتصلب والعناد ودعا إلى اللين والمرونة والتواضع. الله سبحانه وتعالى مدح عباده باللين فقال جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على ترك العناد حتى في أوقات الحق،
فقال في الحديث الشريف المشهور: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو العناد والجدال الذي لا يأتي بخير. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن يسير المرء في حاجته بقلب سمح وبشاشة، وأن الكبر والعناد يطردان البركة، بينما اللين والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد عرفوا الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن العناد يخرب البيوت ويكسر القلوب، فالإمام الشافعي وحكماء العرب حثوا دائما على المرونة والترفع عن العناد. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: العناد رأس الكفر ومفتاح الشقاق، يعني أن الصلابة في موضع اللين تورث الهلاك. وقال الحكماء: من غلب عناده عقله خسر أقرب الناس إليه. فالبيت الذي يتأسس على التنازل المحمود واللين تسكنه البركة والرحمة. ويقولون العارفين إن العشب اللين يمر من فوقه الريح الشديد فلا يكسره، بينما الشجر الصلب الشديد ينكسر مع أول العواصف. والذكاء هو أن نكون لينين بوسط بيوتنا لنحمي عوائلنا من الانكسار.

اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء عبر اثير اذاعه المكلا في زاد. يد الانسان تعد من اعقد وادق الاعضاء في جسمك، فهي اداه مذهله تمكننا من القيام بالاف الحركات اليوميه بدقه كبيره، من حمل الاشياء الثقيله الى الكتابه او التقاط اصغر الاجسام. تتكون يد الإنسان من 27 عظمة مرتبة بطريقة دقيقة تمنحها المرونة والقوة في الوقت نفسه، وتعمل هذه العظام مع أكثر من 30 عضلة تساعد اليد على أداء حركات متنوعة، سواء كانت قوية مثل الإمساك بالأشياء أو دقيقة مثل الكتابة والرسم. ومن أعجب ما يميز اليد الإبهام، إذ يمتلك قدرة خاصة تسمى المقابلة، أي أنه يستطيع ملامسة بقية الأصابع. هذه الميزة تمنح الإنسان قدرة كبيرة على التحكم في الأدوات والإمساك بها بإحكام. أما الحركة الدقيقة للأصابع فتتحكم فيها الأوتار القوية التي تربط العضلات بالعظام، حيث توجد أوتار قابضة تساعد على ثني الأصابع وأخرى باسطة تساعد على فردهما، بينما تعمل الأربطة على تثبيت المفاصل والحفاظ على استقرارها أثناء الحركة. وليس هذا فقط، فاليد من أكثر أجزاء الجسم حساسية، لأنها تحتوي على عدد كبير من النهايات العصبية، تتولى 3 أعصاب رئيسية مهمة الإحساس والحركة، وهي العصب المتوسط والعصب الزندي والعصب الكعبري، مما يسمح لنا بالشعور بأدق اللمسات والضغوط. كما تتميز اليد بنظام دموي دقيق، إذ تتحد الشرايين الكعبرية والزندية داخل راحة اليد لتكون ما يعرف بالقوس الراحي، الذي يضمن وصول الدم بشكل مستمر إلى الأصابع والأنسجة. والأمر المدهش أن جزءا كبيرا من القشرة الحركية في الدماغ مخصص للتحكم في اليدين، وهو أكبر نسبيا من المساحة المخصصة لكثير من أجزاء الجسم الأخرى، مما يوضح مدى أهمية اليد في حياة الإنسان. تأمل وتدبر إتقان صنع الخالق وسبح بحمد الله. أهلا بك في لمسة خاطر، نفتح معك اليوم حلقة جديدة لنربط بها على القلوب الأبية التي لا تنحني أمام الرياح، ونبعث برسالة حب وتقدير إلى تلك الروح التي تختبئ خلف صمودك اليومي. جئنا لنخصص هذه اللحظات لك أنت، يا من تواجه ضجيج الأيام بهدوء الواثقين، ويا من تحمل همومك بكبرياء ورضا. نحن هنا لنضع لمسة طمأنينة على خاطرك المجهد، ونذكرك بأن العرق الذي يقطر منك في دروب السعي هو عند الله عظيم، وبأن كل باب موصد في وجهك اليوم يحمل خلفه خيرا وفصلا جديدا من الفرح الذي يليق بصبرك. قد تمر على المرء وقت يشعر فيه بثقل الأيام، حيث تبدو العثرات متلاحقة وتغدو الأهداف الكبيرة شاقة المنال في زحام الحياة وضغوطاتها المادية والاجتماعية. قد تتسلل إليك الهمسات المحبطة لتقول لك: إلى متى هذا الكفاح؟ وما الفائدة من كل هذا التعب؟ دعنا نلمس خاطرك بيقين دافئ، إن الأحلام العظيمة لا تهدأ بل تنتزع بالصبر والعمل الصامت. إن قيمة الإنسان تظهر جلية في تلك اللحظات بالذات، حين تضيق المساحات حوله لكنه يصر على الخروج منها بنجاح ومجد جديد. إن الترياق الناجع لآلام النفس وخيبة الآمال يكمن في الاستمرار وعدم التوقف، عندما تستيقظ كل صباح وتضع خطة ليومك، وعندما تسعى لتطوير مهاراتك والارتقاء بعملك مهما كانت الإمكانيات بسيطة، فأنت تجبر خاطرك بنفسك وتصنع استقلالك وكرامتك. الحركة هي التي تبعث الأمل في النفوس الركودة، والأعمال الصغيرة المتقنة التي تنجزها اليوم هي اللبنة الحقيقية التي تبني بها صرح غدك المشرق. لا تستهن بأي خطوة عملية تخطئها ولا بفرصة صغيرة تسعى إليها، فكل سعي صادق في طلب الرزق الحلال وبناء الذات هو شرف وفخر لا يضاهيه شيء. التفاؤل ليس ادعاء للراحة، بل هو شجاعة ومواجهة. أن ترى الظروف الصعبة أمامك فتسير نحو هدفك بثبات، واثقا بأن تدبير الله يحيط بك من حيث لا تحتسب. لا تدع مقارنة نفسك بغيرك تسرق منك بهجة إنجازك الخاص، فلكل واحد منا رحلته المكتوبة وتوقيته المقدر. الله الذي يرى كدحك في الخفاء
ويعلم نبل غاياتك وحرصك على الحياة الكريمة. لن يضيع لك أثرا وسيبدل هذا الإرهاق الذي تشعر به اليوم ببهجة ونصر يقر به عينك ويجبر به خاطرك الجميل. لمسة لخاطرنا لك اليوم في ختام حلقة اليوم: لا تقلق من ضيق الطريق، بل افرح لأنك لا تزال تسير فيه، فالوصول محتوم لمن لم يتوقف. كن سندا لنفسك وافخر بكل قطرة تعب وبكل خطوة كفاح، واعلم أن أجمل بشائر حياتك على وشك أن تفتح. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما في حفظ الله ورعايته، ممتلئين بالرضا والعمل والأمل المستمر. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: ملي أرى انكسارا في صوتك وحزنا في عينيك، أتحسب أنك لست من الصالحين؟ لأن لك ذنبا عجزت أن تتخلص منه، وأنك تتوب ثم تعود لتقارفه. من قال لك أنه ليس للصالحين ذنوب؟ ومن قال لك أنهم ليسوا في حرب مستعرة، تارة مع الشيطان وتارة مع أنفسهم، فيربحون مرة ويهزمون مرة؟ كل الصالحين كذلك يا صاحبي، ولكن الله تعالى لحبه لهم أرخى عليهم ثياب ستره. يا صاحبي اقرأ قول ربك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أتحسب أن كل الجهاد هو سيف وترس؟ إن قتالك لتحافظ على نقاء قلبك هو جهاد. سيكتب الله تعالى لك أجر صراعك مع الذنب، وحزنك بعد المعصية، ونهوضك بعد الانتكاس، واستغفارك بعد الخطيئة. كل هذا جهاد في سبيل الله، ويهديك الله بعد كل هذا إلى سواء السبيل. هذا وعد من الله، ولا أحد أوفى بالعهد من ربك. كل الناس مذنبون يا صاحبي، الصالحون والطالحون على حد سواء، ولكن الصالحين يسترون ولا يجاهرون، يستغفرون ولا يصرون، ويعترفون ولا يبررون. يا صاحبي إن الندم بعد الذنب صلاح، والدمعة بعد المعصية صلاح، والاستغفار بعد الخطيئة صلاح أيضا. ما دمت تشعر بمرارة الذنب فأنت صالح، وما دمت تشعر بالوحشة عند ابتعادك عن الله فأنت صالح. فالسيئون لا يشعرون بكل هذا، والسلام لقلبك.

أهلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم رح ننعش بشرتنا بلمسة طبيعية خفيفة وموجودة في كل بيت. اليوم بنحكي عن صوتنا من أسرار النظارة اللي تعطي الوجه شد طبيعي وإشراقة فورية بدون تكاليف. الجمال هو تعادل بين اهتمامك بنفسك

طياب بيضة واحدة زائد ملعقة صغيرة نشا زائد قطرتين عصير ليمون أو ماء ورد إذا بشرتك حساسة. الطريقة: نخلط طياب البيض مع النشا كويس لين يصير مثل الكريمة، نوزع على الوجه والرقبة من الأسفل للأعلى من تحت لفوق، ونتركه من 10 إلى 15 دقيقة لين يجف تماما وتحسين بوجهك انشد. نغسله بمية باردة. النتيجة: بياض البيض يشد المسام الواسع ويخفف الخطوط، والنشا يفتح لون البشرة ويعطينا ملمس ناعم جدا، بتشوفين وجهك منور ومشدود من أول مرة. شد البشرة مو بس من الماسكات، الترطيب الداخلي هو الأهم. الثلج أو الماء البارد الصباح هي أسهل تمرين شد طبيعي. مرري قطعة ثلج ملفوفة بمنديل قطني على وجهك كل صباح عشان تنشطين الدورة الدموية وتصحصحين المسام في الوجه. ونصيحة اليوم: قلل السكر في أكلك، لأن كثرة السكر هي اللي تكسر الكولاجين في البشرة وتسبب الترهل المبكر. يقولون الاهتمام بالنفس ليس رفاهية بل هو حب وتقدير للذات. العناية ببشرتك هي الخمس دقائق اللي تقطعينها من يومك المزدحم عشان تقولين لنفسك أنت تستاهلين الدلال. والاهتمام الخفيف والمستمر هو اللي يحافظ على شبابك وحيويتك، مو الخلطات المعقدة. خليك دائما بسيطة في عنايتك وواثقة في خطواتك ومبتسمة في قلبك. وصلنا لنهاية فقرتنا، جربوا ماسك الشد اليوم واستمتعوا بالإنتعاش والنظارة الفورية. لا تنسون إن البساطة هي السر الحقيقي لكل شيء جميل. خليكم دائما واثقين، دائما مهتمين بأنفسكم ودائما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو تاج الأخلاق في البيت، هو التغاضي عن العيوب والتركيز على المحاسن. يا جماعة الخير، ما فينا أحد كامل، كلنا فينا عيوب ونقص، والحياة الزوجية والأسرية مش رحلة للبحث عن الأخطاء، بل هي رحلة للبحث عن نقاط الالتقاء. سكن الأرواح الحقيقي هو إنك تقبل شريك حياتك بباكجه كامل بمميزاته وعيوبه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة نفسية تريح البال لما قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. يعني لو في طبع في زوجتك ما يعجبك، أكيد في 100 طبع ثاني يجنن، ولو في صفة في زوجك تضايقك، أكيد في مواقف رجولية ثانية تشفع له. المشكلة تبدأ لما نلبس نظارة سوداء وما نشوف إلا السلبيات. تلاقي الزوج يركز على نسيان زوجته لغرض وينسى إنها شايلة البيت كله على رأسها، وتلاقي الزوجة تركز على انشغال زوجها وتنسى إنه يكدح ليل ونهار عشان راحتهم. التركيز على العيوب يخلي البيت ثقيل والنفسية ضايقة، لكن لما تغير النظارة ونبدأ ندور على الأشياء الحلوة، والله إننا بنلقى كنوز كانت غايبة عننا. يا أحباب، المدح والثناء على المحاسن هو اللي يخلي العيوب تتلاشى وتصغر. لما تمدحي كرم زوجك هو بيبذل مجهود عشان يكون أكرم، ولما تمدح صبر زوجتك هي بتصير أصبر وأحلم. الكلمة الطيبة تشجع الواحد إنه يغير من نفسه للأحسن بحب، مش بالإجبار أو الانتقاد الجارح. الانتقاد يولد العناد، لكن المحبة والستر تولد الرغبة في التغيير. وحتى مع عيالنا لا تخلوا عينكم مثل الرادار اللي ما يلقط إلا الغلط، شجعوهم على نقاط قوتهم، والعيوب عالجوها بالرفق والتوجيه الهادئ. الطفل اللي يسمع كلمات التشجيع على محاسنه يكبر وهو واثق بنفسه وقادر يتجاوز عيوبه. البيت اللي يقوم على الستر والتغاضي هو بيت دافئ، بيت يحس فيه الواحد إنه مقبول ومحبوب رغم كل شيء، وهذا هو جوهر السكينة.

السكة. تذكروا دائما اننا كلنا بنكبر والجمال يروح والصحة تتغير وما يبقى الا المعدن الطيب والعشرة اللي قامت على الستر والامتنان. لا تخلوا حياتكم تضيع في القيل والقال وتتبع العثرات، عيشوا بقلب سليم يشوف الجمال في كل ركن من أركان البيت. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل زوج وزوجة، اليوم اذكروا لبعضكم خصلة واحدة تحبوها في بعض، خلوا المحاسن هي اللي تتصدر المشهد ويغسل العيوب بماء التسامح والرضا. خلوا سكن الأرواح يكون الواحة اللي تلاقوا فيها القبول والمحبة الصحيحة.

0: مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حوارنا اليوم، وقبل أن نودعكم نترك بين أيديكم هذه الدعوة: اتركوا العناد خارج أبواب بيوتكم، واشتروا ود أسركم وراحة بالكم بالمرونة والتسامح. التنازل لأجل من تحبون ليس هزيمة، بل هو أعلى درجات العقل والمحبة. وقبل أن نختم، نبعث بهذه الرسائل الصادقة لكل بيت وكل فرد في مجتمعنا. إلى الزوجين، اجعل بينكما مساحة للتغافل، فليس كل موقف يحتاج إلى الانتصار، والانتصار الحقيقي هو بقاء المودة في بيتكم. إلى الوالدين، علموا أبنائكم بالحوار لا بالقسوة، واجعلوا من اللين نموذجا يقتدون به داخل البيت لتنشئة جيل متسامح وواعٍ. إلى المجتمع والأقارب، الروابط الأسرية والإنسانية أغلى من أي رأي شخصي، والتنازل في موضع الأخوة والمحبة رفعة وعزة وليس ضعفا. تغافل عن أمور أنت فيها، جدير بالتسامح والوداد، ولا تجعل عنادك بين قوم حجابا عن سكينة ذي الفؤاد، فمن يرفق ينال أمنا وعزا، ويبقى بيته عمدا وسادي. نسأل الله العلي القدير أن يلين قلوبنا جميعا، ويبعد عنا وعن بيوتكم العناد والشقاق، ويجعل منازلكم دائم واحة للرحمة والتفاهم والإطمئنان. أيها الأحبة، كانت هذه كلماتنا من القلب، ونتمنى أن تكون قد لامست أرواحكم العذبة. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لجميع من شاركنا بناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة وموضوع جديد يهم أسرنا وحياتنا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع، وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا بذيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. عقدت لجنة المناقصات الرئيسية بمحافظة حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس، وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري وأعضاء اللجنة. ناقش لقاء عقد اليوم بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة ودور السلطة المحلية والمرجعيات القبلية في مساندة الجهود الأمنية والمجتمعية خلال المرحلة الراهنة. أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تعزيز حضور ومشاركة المرأة في العمل النقابي والمؤسسي ودعم وصولها إلى مواقع صنع القرار ورسم السياسات العامة. ناقش المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري اليوم أوضاع قطاع المياه والصرف الصحي بالمديرية، وذلك خلال لقائه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء المهندس عمر عبد الباري العيدروس. وأخيرا بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت اليوم فعاليات المطلع السنوي مطلع المطالع والزواج الجماعي 19 الذي تنظمه حافة الحوطة بمشاركة 70 عريسا وعروسا تحت شعار الزواج الجماعي ألفة ومحبة ومساهمة في تكوين الأسرة. مستمعينا الأكارم، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 للميلاد خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ صلاح يوسف ومكاسر لهم سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

المشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

وقال إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الله

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.

مستمعين الأعزاء، وصلنا وياكم إلى ختام بثنا وأرسالنا لهذا اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم، على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7. إلى حين هدمتم فحوث الله ورعايته، هنا المقلة صوت حضرموت.